0: العظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الأغنية التي تنسى دائماً أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المشتركة.

يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

فيروز هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر، وبعد

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم. نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.
3: صباحكم عماني.
4: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا أف أم. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 2200-9004.
5: تواصلوا معنا اليوم.

0: لأن عيشة عمان شيء ثاني. اغتنم فرصها في موسم الخريف العقاري.
1: موسم الخريف العقاري.
0: تعالوا تعرف على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، وحظى بفرصة التواصل المباشر مع المطورين في مكان واحد. نحن بانتظارك في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

0: يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: بعد قليل برنامج صباحكم عماني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة، أهلا وسهلا فيكم. إذن في مشوار الاثنين، ثاني أيام الأسبوع، بداية الأسبوع كذا نصبح على الجميع بالخير، نأخذ الأخبار، العلوم، المشاركات، كيف أصبحتم وكيف أموركم على بداية الأسبوع كذا، يعني ثاني أيام الأسبوع نحن نحسبه بعدنا في البدايات، بداية الأسبوع يعني. إن شاء الله أموركم تكون تمام وأصبحتوا بخير ونعمة وصحة وعافية.
1: الحمد أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله، بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله أكبر. صباح بإذن الله تعالى وبذكر الله تعالى إن شاء الله يبدأ مستمعينا في مشوار إذن الأثنين الجميل. ربي يجعلنا وياكم في حرزة وأمانة وجواره، يكفينا شر الحاسدين والظالمين، ويحفظنا بحفظه يا رب العالمين، احنا واهلنا واحبابنا وعيالنا وانفسنا وصحتنا ورزقنا يا رب العالمين. اذا صباح نتمنى يا رب كله يكون خير وبركة، مثل ما قلتي ما زلنا في البداية، واليوم ثاني ايام الاسبوع، ان شاء الله الاجواء تكون طيبة، مزاجكم يكون رايق، مروقين على الأجواء الطيبة وعلى الرواتب. يعني الأجواء ما لها علاقة بالطقس كثر ما كجو عام،
0: كجوكم، كمودكم، كيف كذا بادين
1: كزحمة
0: الوضع. أخف والله
1: في هذه الأيام،
0: وهدوء عام بشكل
1: لازم نستمتع
0: يعني هدوء عام صراحة في الأجواء كلها،
1: بشكل
0: في الدوامات، في البرع وانت طالع الشوارع، وطبعا الزحمة شايفينها وين؟ صراحة أشوف الصور في الصلالة يعني في الظفار، وكيف الناس هناك على زحمة الخريف والاستمتاع بالأجواء. فحلو اللي عنده فرصة فعلا ورايح، ولا اللي بعد ما رايح متى ناويين تروحوا، كل هذا راح نسولف عنه إن شاء الله اليوم
1: بإذن الله تعالى. نتمنى لكم دروب السلامة وصباحات دائما سعيدة برفقتنا عبر هلا أف أم. من صباحكم عماني، أكيد هذه تحيات شذا ووفاء، ونبدأ معاكم مشوار اليوم.

تجتمع الجرأة مع الفخامة يولد كيدن، العطر الذي توج بأفضل عطر على مستوى الخليج بمزيج آسر من نفحات الزعفران والفانيلا والهيل ليمنحك شخصية لا تنسى. كيدن من عمان لكشري، متوفر في صلالة، جراند مول، عمان مول، ومسقط مول.

0: إذن صباح ثاني أيام الأسبوع مستمعينا ومشوار اليوم من صباحكم عماني 27 من يوليو 2026. يا صباح الخير وهاشف اليوم ما في أيام كذا يعني نقول سواء كانت أيام غير رسمية رسمية اليوم العالمي لكذا وكذا
1: في طال عمرك
0: تجيبين لنا أشياء دايما حلوة
1: طبعا أنا اليوم جايبة نفس الشيء غير رسمي صراحة ما بحثت عن الأيام الرسمية فلو نشوف الأيام الغير رسمية عندنا كذا شيء
0: اليوم يحتفل
1: لكن بإيش؟ خليني أقولش إن يعني الأكثر اللي نركز عليها اليوم العالمي للشوكولاتة بالحليب.
0: واو من مفضلات الشوكولاتة بالحليب الصراحة.
1: أوكي.
0: أنا من الناس اللي أحب الشوكولاتة بالحليب.
1: لا أنا أحب الشوكولاتة اللي فيها مكسرات.
0: إنزين على مستوى أقصد إن مثلاً الشوكولاتة البيضة الشوكولاتة الدارك شوكولات اللي هي يسمونها شنو شوكولاتة
1: الغامقة اللي هي أيوة شوكولاتة الغامقة.
0: الغامقة. أو الشوكولاتة بالحليب من هالثلاثة
1: بالحليب أفضل. إنزين وعندش بعد هذا حلو. يوم أمشي ببطء يتداول كيوم للبطء والاستمتاع باللحظة فيستخدم للتشجيع على التمهل والاستمتاع بالحياة بدل الاستعجال بشكل عام. فما أعرف هل أنتم من الأشخاص المستعجلين في حياتكم اللي كل شيء تبغوه بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة ولا لا يعني بالعكس في عندكم على مهل كل الحياة ماشي يعني هم طبعا هنا ما الفكرة مش المشي كثر ما فكرة انك انت
0: بشكل عام
1: تكون حياتك يعني كذا نفس ما يقولوا سلو موشن يعني هادية بطيء ولا فهمك الحياة ما عندك شيء تبي تخلصه بسرعة
0: عايش بروان. انا اتوقع احنا في يعني هذا وخاصة في هذا الجيل واحنا اليوم 2026 يعني اقصد في هذا السنة اتوقع أغلب الأشياء سريعة سريعة سريعة صرنا ما نتحمل نشوف أشياء قاعدة تمشي فعلا يعني ببطء. إنترنت تبينا سريع دوام تبين يعني بسرعة. ساعات تمشي بسرعة الشارع تبين تروحين بسرعة ما تبين تعلقين في
1: الفيديو ما تتحملين تكملي إذا تشوفين في واجد وتفاصيل كلام
0: يعني لو تلاحظي قبل يمكن أول ما بدأت سالفة مثلا الفيديوهات والأشياء هذه مثلا على السوشيال ميديا ما كان عندنا مشكلة إن إحنا نشوفهم بعد ما دخلت ثقافة الريلز والفيديوهات القصيرة هذه تحس فعلا احنا صرنا فيديو اطول من دقيقة تحسين انه طويل.
1: نحن اول اعلانات نتحملها اعلانات الحين مستحيل نشوف ليش قناة فيها مثلا اعلان
0: فواصل
1: تحسين انه يعني بننزعج ونضايق ونحس انه لا ومضيعة للوقت. بس شوفي في اشخاص بطبيعتهم كذا سبحان الله خالقنهم هم على مهلهم في الحياة لما يأكلوا وهم طالعين لما يمشيوا لما يشتغلوا يعني كذا هم على مهل مخلوقين
0: صحيح.
1: على
0: صحيح.
1: في لا سريعين ما يحبوا انهم يعني ياكلوا بطيء ولا مثلا يخلصوا مشاوير بطيء ولا
0: تحسين شذا كان في شيء لاحق
1: كان حد يركب وراهم
0: حقيقي
1: نعم نعم.
0: ففعلا احنا لو نجي نفكر فيها ترى ما في شيء ملاحقنا ما في ليش احنا هذا الركض في الحياة اللي مخلينا احنا واحنا نركض فعلا ما ننتبه للمناظر ما ننتبه للحظات الحلوة ما قاعد نستشعرها فعلا مع الأطفال مثلا في التربية حتى في البيت فاهمة انت مستعجلة تبين تقومين الطفل تبين تأكلينه بسرعة تبين ما قاعدة تستمتعين في
1: باللحظة
0: تغمضين عين تفتحين مثلا هذا يعني أبسط مثال تشوفين ان الطفل هذا مثلا كبر تقعدين مع نفسك انه هذا كله متى صار وكيف صار وانت تحسين نفسك يعني في عجله. اتوقع الامهات كذا في الحياه ممكن يعني الاغلب منهم في عجله تبي تخلص كل شيء تبي تنجز كل شيء تبي تنتبه للعيال تبي تروح تأدي واجبات اذا كانت ام موظفه تبي تأدي مهامها في العمل تبي ترجع نفس الحاله في البيت وتسوي كل شيء هي تبي تلحق على عزايم تبي تروح كل مكان.
1: بس إلا بعد صدقي وفاء ألاحظ في أمهات رايقات فيهن يعني هذا
0: خلاص
1: حتى تشوفيها لما تبدلها لأولادها لما كذا بطيئة ما تقدر تكون سريعة يعني أحس هذه شخصيات وأطباع.
0: هذه قارية لا مبالاة كتاب شو اسمه
1: 10 مرات
0: لا مبالاة لم يلبس. والله الله يعطيهم الصحة والعافية.
1: اللهم
0: إذن الفكرة أن اليوم هو
1: يوم امشي ببطء.
0: امشي ببطء. مش الفكرة بالمشي نفسه إنك تمشي.
1: تمام.
0: سلولي سلولي.
1: استمتع
0: بحياتك.
1: عيش اللحظة. عدم الاستعجال. في سؤال، إيش الشيء اللي أنت تتمنى لو أنك أخذت فيه وقت أكثر، أخذت وقتك في هذا الشيء
0: وما استعجلت
1: حياتك وما استعجلت فيه وبالعكس استمتعت واستانست وفكرت وتمهلت في هذا الشيء؟
0: يعني أكيد عندكم قرارات وأشياء كثيرة مريتوا فيها، فبنشوف مشاركاتكم معنا عبر الواتساب.

0: عبر العالم هذه كاي
1: ده مش ده دي مش
2: ايه اسمونا بيبي ابدا ابدا ابدا.
3: الجمعية العمانية المتلازمة داون من دورها أيضا أنها توعي الناس والمجتمع، يعملوا حملات توعوية في كل مكان، ينشروا معلومات صحية عن متلازمة داون عشان الناس تفهمهم صح، يحاولوا يغيروا النظرة المجتمعية ويقللوا من الوصمة أو الإحراج.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
2: هلا أحب هلا أبقى.
5: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة

0: بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
1: عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
2: عندك شيء مميز؟

0: ما نلقيه في شبكات الصرف الصحي لا يختفي، بل يمتد تأثيره ليؤثر على صحتنا وبيئتنا. لذلك احرص دائما على التخلص من المخلفات بالطريقة الصحيحة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
1: عادت أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط، في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبناني الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

0: اتصل للكل، اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
1: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
2: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
1: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظات السعيدة.
2: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا.
3: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

مستمعينا اللي حابين ان صيفهم يكون اكثر متعة، هذا الشيء راح يكون مع منتجعات هيلتون مسقط بر الجصة. من 29 إلى 31 يوليو يعود فندق هيلتون مسقط البندر وفندق الحصن مسقط بعرضهم السريع لمدة 72 ساعة. طبعا كل شهر يصبح العرض مغري أكثر فأكثر، 3 أيام من العروض الحصرية على الإقامات، تناول الطعام، تذاكر الدخول اليومية، تجارب سبا واشتراكات عضوية ورصيد المنتجع، وأكيد في أكثر وأكثر، سواء يعني كنتم مع عائلات ولا كنتم أزواج أو أصدقاء، هذا يناسب الكل. أسعار وعروض صراحة

تتفوت احجزوا بين 29 و 31 يوليو واستمتعوا بهذه المكافآت لغاية سبتمبر 30 لغاية 30 سبتمبر 2026. يعني تحجزوا بين 29 و 31 يوليو وتقدروا انكم تستمتعوا بهذه المكافآت لغاية 30 سبتمبر 2026. فاللي عليكم تسووا انكم تزوروا الموقع اللي هو hiltonmuscat.tickets.w2.com ولا تتابعوا الصفحات على الانستغرام @hiltonmuscatalbender او @الحصن هوتيل مسقط او انكم تتصلوا على الرقم 24776 2477 6262. 72 ساعة بس، لا تخلوا هذه الفرصة تفوتكم. لا تنسوا انكم تقدروا تحجزوا بين 29 و 31 يوليو وتستمتعوا بالمكافآت، يعني عندكم فرصة من الحجز لغاية 30 سبتمبر 2026.

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا 15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: ودوا البحر،
3: البحر
4: دام الجو حر وقيض والشمس ونار برا، نجوم من الكويت بيزورونا وبيداو الصيف وحرة. بالمختصر
5: ودوني بحر.
4: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان، جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج. منتزه الخيران.
6: أهلنا وأحبابنا في عمان،
7: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيرة بمسرح العرفان.
6: قولوا على الموعد،
8: سامس ونفحد وبنروح البحر مع بعض.
9: قالوا حجزوا مش هقول لكم وايد، ناطرينكم مسرحية منتزه الخيرة.
10: حياكم الله.
11: أنا ياياتكم وهتروحوا بليه بس عن أنا يايا.
4: بأجواء كلا حماس مع نجوبكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط، يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. احجزوا عن طريق موقع وابليكيشن ايفنتات.
12: موقع وابليكيشن ايفنتات.
13: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج الفني.

0: تحية نجددها لكم في صباح جديد، صباح ثاني أيام الأسبوع، اليوم الأثنين 27 من يوليو. بسم الله وتوكلنا على الله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله يحفظنا وياكم ويجعلنا في حرزه وأمانه وجواره، ويكفينا شر الحاسدين والظالمين.
1: ما سمعت صباح آمين. الخير، صباح الخير، آمين
0: آمين آمين.
1: صباح الخير وفاء، كيف أصبحتي؟
0: صباح الخير يا شباب،
1: إن شاء الله كل شيء تمام، والمستمعين أيضا أمورهم تمام، وكذا ثاني أيام الأسبوع ومكملين مع الرواء ومع الهدوء اللي دائما كذا،
0: يعني مع الرواتب،
1: مع الرواء والرواتب والهدوء. شوفي عاد الناس مخلصة رواتب مشكلة الويكند الماضي.
0: معلش الناس اللي يعني
1: الرواتب، فنحن على تو على هذا الأسبوع، يعني أسبوع الرواتب. عموما خبرونا كيف أموركم وكيف أصبحتوا وكذا. نحن في بداية المشوار اليوم نقولكم كيف تعرفوا أنكم كبرتوا، كيف تعرفوا أنكم كبرتوا. تروحوا ممكن الدكان وتحس عادي ما في شيء لفتك، عادي تدخل شال الأطفال، وممكن تطلع وانت عادي بالنسبة لك، يعني ما كانك يعني رحت. أهم شيء أطفالك فقط هم اللي يشتريوا، أو أخوانك يعني اللي أنت شال لهم. هنا أنت ممكن تكون
0: تتأكد أنك كبرت وأن مالك خلق تطلع في الويكند. هذا شنو
1: بعدني ما وصلت لها أصلا ما يعني أيوة أيوة صح، تخليه الويكند للراحة والطلعات.
0: شفتي،
1: هذا معناته أنك أنت خلاص كبرت، ما مهم بالنسبة لك أنك
0: ما
1: تطلع.
0: بس كبرنا عجزنا شكله.
1: في شيء بعد، تنام متأخر وتصحى بدري.
0: سوالف أمهات هذا، عرفتي يعني أول كنا نستغرب نشوف أمهاتنا مثلا إذا بيسهروا معنا، لكن الصباح قايمة قبلنا وإحنا يعني ها نايم لين الظهر ماخذينها نومة.
1: إنزين يقولش بعد سمعي أغاني قديمة في طفولتش ما كنت تحبيها، تحس إنه يا ربي كيف هذي لي يسمعوا هذه الأغاني، كبرتي وصرت تسمعي الأغاني اللي تنتقديها.
0: واو.
1: هذه متأكدة يعني واو. أتوقع غلبنا سويناها. نفس الشيء دائرة العلاقات بدت تقل، وتصوري كل شيء للذكرى مش للنشر.
0: وجيتي على الجرح، على الوتر الحساس. لا يعني المشكلة مو على الوتر الحساس، على شيء حلو. يعني هي تقول كيف تعرف أنك كبرت، فأنت ما تعرف يعني تفرح، هذه يعني مدح ولا
1: تحس أنه أيوة يا أخي أنا كنت أسوي هذه الأشياء. فتشوف الحين في ناس أصغر منك يسووها، يسووا عكس اللي أنت وصلتي له.
0: فعلا احنا نصور الحين مو للنشر،
1: وتقولي لهم ترى لما تكبروا شوية يعني
0: بتعيشوا
1: نفس الفكرة اللي كنت أول خبرتش عنها، تكلمنا عنها قبل مع المستمعين. اللي هو أول ما تركب السيارة كنت لازم تشغل مسجل، الحين لا، وتسمع هذه الكلمة من ناس كانوا أكبر منك، كانوا يقولوا لك إن لما تكبر شوية خلاص ما يهمك إن المسجل شغال ولا
0: التفاصيل.
1: لا
0: صحيح حقيقة. فعشان كذا قاعد أفكر فيها، يعني أفكر فيها إن هي كيف
1: أنا حلوة ولا ما حلوة،
0: يعني تنبسط أنك أنت يعني مثلا وصلت لهذه المرحلة من يعني من تغيير أشياء كثيرة في حياتك، يعني اهتمامات تغيرت مثل ما قلتي، لما تبقى يعني الدائرة ضيقة يعني محددة عليك من شخص، لما يجي الويكند وأنت تحس نفسك أنك مش أولوياتك أنك أنت تطلع ولا تخطط من أول أسبوع الويكند الجاي وين نروح وين نطلع، فهمتي؟ يعني تحب انك تقضي في البيت. ما اعرف، احس ارتباطنا مع يعني الناس اللي معانا في نفس البيت يمكن مع مرور الوقت حس انه يزيد اكثر. عرفتي سالفه انه فعلا انك تصور مو للنشر، انك تصور للذكرى، وتوصل مرحله انك تصور على فكره كل شيء،
1: كل شيء،
0: اي قعده، اي لما، اي
1: شكلنا اليوم نروح نشوف كم صوره في التليفون
0: وبنشوف من اللي يعزم الثاني اللي عنده أكثر صور.
1: شوف أنا متأكدة أن أنا أكثر، عشان كذا ما بتحدى.
0: في التصوير، شوف في الكابتشرات كنت أنت أكثر، لكن بصور الكاميرا ما أدري، عندي إحساس ممكن أنا أكون أكثر،
1: يمكن.
0: ما أدري،
1: بس هذه عاد كيف نطلعها أصلا؟
0: كان يبين، أتوقع كذا يعني من فوق كان يبين، لكن بلا أول ما تدخلين هني مكتوب لك المكتبة.
1: أيوة.
0: تحت مكتوب لك العدد كم تكفين. يلا صدمة صدمة،
1: طالع لي انه يريد السكانينج اصلا، هذا الدليل انه
0: لا يطلع لك شريط لسك اول ما تدخلين الصور.
1: أوكي أوكي. فوق بس يطلع لك هذا ترى مع الكابتشرات
0: يعني مع كل شيء.
1: ايوه
0: ايوه
1: 17,000.
0: لا شكلنا بنعزمت اليوم. 22,000
1: ما شاء الله.
0: لا لا لا لا
1: والله العظيم.
0: 22,000 22,699 لازم اصور صوره عشان اخليها.
1: انا 17,100
0: لحظه هذا ها صوره كذا علشان نشوف كم صار. اوف 22,700 شوفي فوق وطارني الستورج فل بعد
1: 17,100
0: يلا
1: اليوم. أوكي يعني لا فرق كبير بعد.
0: إيه؟
1: فرق كبير
0: ترى. انا عارفه ايش قد انا اهلك التليفون هذا. التليفون تو كمل سنه 22,000 ما ادري يعني كان المفروض ابو العيال يجيب اكبر حجم من الداتا.
1: تعرفين انه يعني بتطلع الوحده كم صوره
0: كل شيء حرفيا
1: كم فيديو.
0: والله هذا بغير ان العيال يمسكون لك التليفون بس كذا ضاغطين على الكاميرا فاهمه ما تعرفين صوره ارضيه صوره نص ويه طالع ايش طالع ما ادري. عموما الله يحفظكم وخبرونا انتم يعني العلامات هذه اللي تكلمت عنها مشذا كيف تعرف انك كبرت فيكم ما فيكم شو السالفه شو الوضع. نطمن عليكم اكيد وهذه تحيه لكم وين ما كنتوا تسمعونا.

أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط، في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبناني الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: تعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلى يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634

0: صيف استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكس فاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
1: فولكس فاجن.
2: المادة 5 من قانون العمل: يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

إذن نروح معكم مع الطرقات مستمعينا في هالوقت تحديدا في ثاني أيام الأسبوع، ونقول وضعكم كيف يا ترى في صباح اليوم؟ سالكة طريق مسقط السريع، ازدحام اليوم يا جماعة من المعبيلة، تزيد الزحمة بالمخرج الأول بالاتجاه للخوض، راح تصادفوا ازدحام وكثافة مرورية، وأيضا بالجهة المقابلة نقول في نفس الخط، يعني اللي سالكي طريق مسقط السريع ومتوجهين نقول إلى المعبيلة راح تصادفوا الازدحام بعد الخوض مباشرة. الحركة واقفة في هذه المنطقة وأتوقع بسبب تدهور شاحنة. الله يحفظ ويسلم الجميع إن شاء الله من أي شر وإذى. أيضا بالنسبة لطريق السلطان قابوس فالازدحام الحيل الجنوبية بالاتجاه للموالح، وانتوا رايحين على برج الصحوة، هذه المنطقة فيها كثافة مرورية وزحمة في هذا التوقيت. أيضا نهاية الخط السريع نقول في ازدحام وكثافة مرورية بشكل عام، هذه أكثر الأماكن اللي فيها زحمة بهذا الوقت. نتمنى لكم دروب السلام إن شاء الله، وكل واحد فيكم يوصل لمقصده بالسلامة. كان معكم التحديث المروري.

0: لكل عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ضفار، موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري عطر يجسد إرف عمان في أبهى صوره، ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لكجري في صلالة، جراند مول، وعمان مول، ومسقط مول.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: خليك مع هالأفهم.
1: احتفل بموسم الخريف مع مكافآت بنك مسقط. ضاعف نقاط مكافآتك كل مرة تدفع مع بطاقة بنك مسقط الائتمانية المؤهلة في المطاعم والمقاهي المشاركة في محافظة ظفار. العرض ساري حتى 31 من أغسطس عام 2026. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
3: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة
4: الطقس غائم جزئياً على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص تشكل السحب وهطول أمطار قد تكون رعدية على بادية الظفار والوسطى وصحوة على بقية المحافظات، مع تدفق للسحب المتوسطة والعالية، وهناك فرص لتشكل السحب وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من جبال الحجر. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية الوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
5: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
6: صباحكم عماني. صباحكم عماني على هلا FM.

0: فنحن كنا نتكلم قبل شوية عن كيف تعرف أنك كبرت. أول شيء تروح يعني الدكان وما يلفتك شيء عادي، تنام متأخر وتصحى من وقت، تخلي الويكند للراحة مش للطلعات، تسمع أغاني قديمة أنت كنت ما تسمعها أصلا في طفولتك وتستغرب من اللي يسمعوها، دائرة علاقاتك تبدأ تقل، تصور كل شيء يعني للذكرى ما علشان النشر. فنشوف مشاركاتكم ورسائلكم، وانت كيف تعرف انك كبرت؟
1: اذا من المشاركات عالية تقول ايوه كلهن عندي، وكنت ابدا ما اطيق اسمع ام كلثوم، الان لما اسمعها اوصل لدرجة هي كاتبة العثمان تمام، واستغرب ليش صرت اصحى مبكر حتى لو نايمه 3 ساعات بس، واذا صار في يوم طولت في النومه افتكر وحليلي ليش نايمه لين 10 لا يكون مرضانة، وضروري اصور الحين صور عشان اشوف مكتوب عليهم قبل 10 سنوات، بس لما اشوف مكتوب كذا احزن، واحزن جدا لما اشوف ناس اتذكر كانوا مولودين امس واليوم ما شاء الله صار عندهم شنب. بس بعد كورونا تقول احس كبرنا بسرعه، وناس ما شفناهم من زمان لكن كبرنا وكبروا معانا. عالية يسعد لي صباحك يا عالية، وشكرا شكرا على رسالتك اكيد معانا.
0: انا ايضا صباح الخير هدى تقول اعرف اني كبرت لما اكنسل العزايم اللي كنت اشتط عليها وتكون لمة خواتي وبنات خالاتي شمسة ووردة احلى من طلعة الصديقات، تحياتي لهم في هذا الصباح الجميل.
1: احلى تحية لشمسة والوردة، أول شيء اسمعهم مميزة كذا يعني أنه مع بعض أنهم صديقات، واحدة شمسة واحدة وردة تمام. ثاني شيء فعلا يعني يمكن قلنا أنه مجموعة كبيرة من يعني أصدقائنا وعلاقة دائرة علاقاتنا أصلا تبدأ تقل تمام، وتحسين أنه اللي هم أخوة يعني الخوات مثلا الأقارب هم يكونوا مثلا أقرب
0: وتصير في أولويات ثانية يعني في الحياة، تحس أنه خلاص تبغي تقضي وقت مثلا مع عائلتش خواتش تجمعات، حتى لو مثلا يعني كذا ما تقصر في الصديقات وممكن تطلعي، لكن تجمعات العائلية دائما والعائلية يعني هي اللي تفضليها،
1: تأخري ممكن تكنسلي ممكن ما تروحي لكن يعني. وعلى طاري ان انت ما تروحين مثلا العزايم او تكنسلينها، او اول احنا اللي نشطط ونسوي العزايم فهمتي، الا مسوي حفله عيد ميلاد، الا مسوي حفله ما ادري وش، الا تبين تعزمين
0: الدنيا كلها، ولا عاد من متى انت تجهزي للعزيم وتروحي والحاله.
1: احس كنا ما تدرين يعني هل كنا محملين نفسنا يعني ونحس انه كانه واجب فرض عليها يسوي هذا الامر، او انه سبحان الله هي فترتها ترى يعني كل شيء بوقته، وبعد كان هو الوقت جدا جميل واستانسنا واستمتعنا اكيد بكل شيء فيه. صباحكم ورد، اعتقد اني عرفت اني كبرت حين لم يعد يغريني ان اكون على حق بقدر ما يهمني ان اكون بسلام، لاننا نبحث عن الراحة.
0: يا سلام
1: الله الله
0: كبير
1: الله.
0: حبيت
1: تحياتنا لك، هذه رسالة سالم. أيوة سالم العميري يسعد لي صباحك يا سالم. فاطمة الغيثي صباح الخير يا فاطمة، لا يوجد شعور أطيب من شعور المؤمن وهو محسن ظنه بربه، ينام يصحى وهو يستشعر أن هناك رب لطيف كريم قريب منه يحميه ويجبر قلبه ويدبر له مصالحه وهو في غفلة عنها. يسعد لي صباحك يا فاطمة.
0: أيضا من المشاركات صباح الخير، كيف عرفت أني كبرت؟ ويعني الوقت اللي أبن المكيف أمشي وأنازع إنزين لحظة أمشي وأنازع لحظة أمشي وأنازع إنه يعني أعتقد يقصد إنه علشان يبندوا الليل ويسكر الباب من 8:00.
1: لا هني عاد هني كبرنا فعلا
0: مستوى آخر هذا فعلا.
1: من الكبر مال اللي وصلت جيت الباب بيتسكر ما حد بيفتح لك الباب عرفتي، ف 8:00 ما تحسون لسه بدري في هذا
0: بعد حتى العشاء ما مأذن
1: يا صباح الخير عليكم جميع. معتز سعيد صباحك خير، صباح الخير لطبيعي أبو عمان، تحياتي لعقوب السيابي أبو إياد الشياد، محمد المنصور، صادق البلوشي، محمد عبد الله الناعبي، إن شاء الله تحياتك كلها تكون واصلة. تحية أيضا نقولها لمبارك، يسعد لنا صباحك مبارك. يقول فعلا موضوع انك تصور صور وتخليهم فقط للذكريات, مش انك تصور الصور علشان انك تنشرها. عندي مجموعة رحلات مع الأصدقاء والأهل, ما مبقي شيء ما مصورنا, لكن ما منزل شيء لحد الآن. أحس أشتاق أني أرجع بين فترة وثانية أمر عليهم وأشوفهم بنفسي. تحياتنا لك. وطبيعي كل اللي نمر فيه وضع كذا طبيعي مع التقدم في العمر. الله يعطيكم طولة العمر وأيامكم يا رب إن شاء الله كلها, وأيامكم يعني تكون خير وسعادة وسهالة وتعيشونها أهم شيء, وتستمتعون فيها كل مرحلة في حياتك أنت تستمتع فيها بكل الأشياء اللي موجودة عندك. شنو ما كنت أنت في فترة مرحلة دراسة, شنو ما كنت أنت متزوج حديثا, شنو ما كنت صار لك فوق 10-15 سنة متزوج, شنو ما صرت الحين مثلا عايش الأمومة والأبوة, يعني أي مرحلة بحياتك تمر عليك المفروض أنك أنت بحق تستمتع فيها, لأنه والله بكذا غمضة عين تحس أن الأيام مرت وانقضت من غير ما تحس.

هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم. اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين أربعة

مع أهلك أو قررت تهرب من حر الصيف وحدك. بكل الحالات نحن ننتظرك في موسم الخريف العقاري. مكان واحد تتعرف فيه على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، وتتواصل بشكل مباشر مع المطورين العقاريين. حياك الله في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
2: إعلانك يفرق مع هلا أفآل. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
3: خالد بقول لك شيء بس لا تضحك علي. خل أقول آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عني يروح علي وما ألحق.
4: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء وحتى أفتح نت حالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
5: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول الشهر اللي بعده.
6: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق. تطبق الشروط والأحكام. أريدو. طور عالمك.
7: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
8: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
9: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
10: أريدو. طور عالم.

فمستمعين مكملين معكم ومستمرين في صباحكم عماني في ساعتنا إذن الثانية. أهلا وسهلا بكل اللي يسمعنا ومشاركنا معنا اليوم. شوية نوعا ما أحسكم أهدى على أن في زحمة أصلا في طريق مسقط السريع كذا على بداية الصباح. إن شاء الله الوضع يكون تمام وأفضل الحين. عموما نحن بنشوف أكيد الطرقات ومستجدات الطرقات في قادم الوقت. إذن مع مشاركاتكم ومع المواضيع والسوالف نقول مع بداية هذا الصباح إن شاء الله دايما صباحاتكم تكون سعيدة برفقتنا وأموركم تكون طيبة اليوم في ثاني أيام هذا الأسبوع. وقفتنا راح تكون هالمرة صحية مستمعينا معاكم. وبالنسبة حق الناس اللي ممكن تعاني من الصداع تمام، وين بالضبط يعني عندك ألم في الرأس؟ إذا كان يعني هذا الألم أو الصداع تحسه متركز بالعيون، فهذا الشعور أو الضغط حول العينين أو خلفهم غالبا يكون ناتج عن إجهاد العين أو أسباب أخرى. الأسباب الأخرى إجهاد العين قلنا ممكن بسبب استخدام الشاشات لفترات طويلة، قلة أو سوء الإضاءة أثناء القراءة أو العمل تأثر وتعمل لك صداع العيون، عدم ارتداء النظارات المناسبة أو الحاجة لتغيير العدسات فيصير عندك صداع في العيون، حساسية العين أو التهابات الجيوب الأنفية، جفاف العين وقلة ترطيبها، القراءة بوضعية غير صحيحة، الصداع النصفي يسبب صداع للعيون، والإجهاد والتوتر وقلة النوم أيضا. أيضا بالنسبة للناس اللي عادة يحسون أنه عندهم الصداع كذا أمامي فيشعر بألم أو ضغط في مقدمة الرأس أو الجبهة، هذه أسبابها تكون التوتر والضغط النفسي، الإرهاق وقلة النوم، الجفاف وقلة شرب الماء، مشاكل الجيوب الأنفية، التعرض لأضواء ساطعة، تناول بعض الأطعمة والمشروبات، ومشاكل في النظر أو إجهاد العينين. أيضا الناس اللي عندها صداع توتري هذا يكون بسبب قلة النوم أو سوء جودته، وضعية جسم تكون غير صحيحة، الإفراط في شرب الكافيين، الضوضاء والأصوات العالية، الجلوس لفترات طويلة، شد عضلات الرقبة والكتفين وفروة الرأس، الإجهاد الذهني والتركيز المطول، التوتر والقلق والضغوط النفسية هي اللي تسبب لنا صداع توتري. يعني احنا قلنا ان الصداع الامامي يكون في مقدمة الرأس او الجبهة كذا من فوق، الصداع التوتري لا تحسه كذا فوق الحواجب في هذه المنطقة في هذا الخط تحديدا. أما بالنسبة للناس اللي يحسون عندهم صداع خلفي يشعر بألم في مؤخرة الرأس والرقبة غالبا بسبب التوتر العضلي أو وضعية جلوس غير صحيحة. تمام، أنا هذه المشكلة عندي دائما حيوم قريت حاولت أعدل جلستي شوية. التوتر والضغط النفسي، وضعية جلوس أو النوم تكون غير صحيحة تسبب الصداع الخلفي، شد العضلات في الرقبة والكتفين، الإجهاد البدني أو عدم الراحة لفترات طويلة، التعرض للبرد أو تيارات الهواء، مشاكل في الفقرات العنقية، نقص النوم أو اضطراب النوم، قلة شرب الماء والجفاف تسبب لكم الصداع في يعني مثل ما قلنا يعني مؤخرة الرأس والرقبة. الله يحفظكم يسعدكم يبعد عنكم إن شاء الله كل شر وأذى ويسلمكم يا رب إن شاء الله دائما وأبدا.

0: تفرد بحضورك على الطريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 وQ8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريال عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
1: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: 6 أو 2-2-0-0-9-0-0-4 وخلها الأفضل تروجناك.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: التحديث المروري برعاية شل عمان للتسوية.
1: المروة نشوف كيف وضع الطرقات بعد ما قلنا لكم انه في بداية اليوم كان في انقلاب شاحنة في طريق مسقط السريع فكان زحمة، لكن الحين خلاص شرطة عمان السلطانية تعاملت مع الحادث والامور تمام وصار في انسيابية في الحركة، فاللي طالعين الحين وحابين انهم يسلكوا طريق مسقط السريع اموركم تمام. ونفس الوضع لشارع السلطان قابوس ايضا انسيابية في الحركة، الوضع تمام مش زحمة، الامور طيبة سواء كنتوا حابين تسلكوا طريق مسقط السريع أو شارع السلطان قابوس.
0: كان معكم التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق
2: والكشافات.

0: Muchas gracias.
1: إذا من صباحكم عماني، صباحاتكم يا ربي دايما خير وبركة. الناس الواعيين لا يتمنون حياة أشخاص آخرين ولا نصيبهم من الدنيا ولا أشكالهم ولا أي شيء يخصهم، يسعون دائما لتنمية أنفسهم وتحسين حياتهم، وهم راضين كل الرضا عن ذواتهم. تحية صباحية نجددها لك سليمان، شكرا على هذه الرسالة. يا رب إن شاء الله دائما تكون راضين وقانعين وتكون أموركم كلها سهالات.

بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: لكل الناس. نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: عروض الصيف في أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.

0: تجربة قيادة استثنائية من فولكس فاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكس فاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
2: لا تغير القناة، باقي إعلان ونرجع لكم.
3: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحب الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
4: ليش يعني هلا بلس؟
3: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشترك مثل ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

يا صباح الخير. إذن مستمعينا مكملين ومستمرين معكم في مشوار الاثنين، وخلونا نروح للأشياء اللي تستنزف طاقتنا والأشياء اللي بالمقابل تدعم بالعكس طاقتنا النفسية. أول شيء الأشياء اللي تستنزف طاقتنا النفسية، أنك أنت طول الوقت في اليوم أنت بس قلق، قلق على أشياء يمكن تقدر تسيطر عليها وأشياء ما تقدر أنك تسيطر عليها. أكيد شيء كررناه 1000 مرة اللي هو العلاقات السامة. العلاقات السامة في الحياة أيا كان وإيش ما كان نوعها وإيش ما كانت طريقتها وكيف ما كان الوضع، فهي تستنزف طاقتك سواء أنت حاسب هذا الشيء أو لا. أيضا عندنا التفكير الزائد، جلد الذات على كل شيء، المقارنة، الكبت العاطفي، عدم النوم، الفوضى، والإرضاء الزائد، أنك تحاول ترضي كل الأشخاص في حياتك، وهذا جدا صعب وراح يستنزف طاقتك. في المقابل قلنا أن في أشياء أيضا تدعم طاقتك النفسية. أول شيء أنك تعيش في هدوء، تكون شخص هادي ويعني كذا رايق في اليوم، تحط لك حدود صحية في علاقاتك، تنام زين نوم عميق، أنك تتأمل الأشياء اللي حوالينك، تعبر عن الأشياء اللي بداخلك، وتكون أيضا ممتن للنعم اللي في حياتك، تكون شخص واضح، وتحاول أنك تتصل بالطبيعة والتنفس الواعي اللي هي تمارين التنفس خلال اليوم. فيعيد دائما الدماغ تشكيل نفسه بين الاستنزاف والتعافي. فإذا شعرت يوم بإنهاك جسدي شديد رغم أنك أنت أصلا ما تبذل أي مجهود، معناته ممكن أنت شخص مستنزف يعني كذا من داخل. فحاول أنك تاخذ وقفة مع نفسك وتشوف إيش هي الأشياء اللي تستنزف طاقتك، وبالمقابل تحاول تستبدلها بأشياء بالعكس تدعم طاقتك النفسية.

0: شكرا جزيلا. شكرا شكرا.
1: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
2: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
1: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
2: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
3: الصفا. كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
4: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالاً عمانياً غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاماً، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
5: المادة 7 من قانون العمل. اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: عندك شنو؟

0: يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: تغير القناة. لا تغير القناة، باقي إعلان ونرجع لكم.
2: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكس فاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكس فاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
3: Volkswagen.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
4: الطقس غائم جزئياً على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص تشكل السحب وهطول أمطار قد تكون رعدية على بادية الظفار والوسطى وصحوة على بقية المحافظات مع تدفق للسحب المتوسطة والعالية، وهناك فرص لتشكل السحب وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من جبال الحجر. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية الوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
5: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالمي.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.

فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا هوانا صلالة.com/stay.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
2: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: إذن نحن معكم مستمعينا من صباحكم عماني، ومثل ما عودناكم في ساعتنا الأخيرة من صباحكم عماني عادة تكون لنا وقفة مع ضيوف بالاستديو. اليوم عندنا ضيف ما شاء الله يعني بدأ في مشروع في كذا قصة ملهمة رح نتحدث عنها، رحلة استكشاف وإلهام إن شاء الله. في نفس الوقت يعني نفخر إحنا بشبابنا العماني وبابتكاراتهم بأفكارهم. أكيد اليوم نرحب معنا بالاستديو بالمهند بن حسام الإسماعيلي، هو صانع محتوى، ويمكن سمعتوا اسم المهند خلال اليومين، يعني كذا كان ترند اللي يحول باص إلى بيت متنقل. نرحب فيك معنا في هلا أف أم مهند، وفي صباحكم عماني.
1: حياكم الله، تشرفت فيكم، وبصراحة للشرف أني أكون موجود في هذا المكان. إن شاء الله يكون لقاء ملهم للشباب يعني، وحافز لهم إن شاء الله.
2: الله يحييك إن شاء الله ويعطيك العافية. إذن أول شيء خبرنا عن فكرة تحويل الباص إلى بيت متنقل، يعني كيف جاتك هذه الفكرة؟
1: فكرة تحويل الباص لبيت متنقل بصراحة ممكن بدايتها يعني تستغربوا منها، بدايتها كانت من سوق نزوة. كان الوالد يعني مسوي لك فود ترك أشتغل عليها في السوق، وكما تعرفوا سوق نزوة الوادي لما ينزل يمشي من وسط السوق، فكانت الفود ترك موجودة في الوسط. سبحان الله في ذيك اليوم نزل الوادي بشكل مفاجئ فشل معاه الفود ترك وصارت عليها أضرار. أول القرار اتخذنا اللي هو شلينا الفود ترك نقلناه جنب البيت، بدينا نشتغل عليه، بدينا نشوفه إيش فيه إيش ما فيه، ومن بعدها بدينا عدنا نستكشف أنه أصلا تصميم هذا الكرفان أصلا سهل، يعني ما يحتاج حتى لتدخل ورش، إذا صلحناه يعني نحل الموضوع وحدنا. فمن بعدها بدينا أنا والوالد نعابل فيه نصلح فيه، وطلعنا بنتيجة حلوة بصراحة يعني ذاك اليوم. فمن بعدها كانت سنة كورونا، يعني لو نرجع بالزمن قبل 5 سنوات كان عمري تقريبا 16 سنة تقريبا،
0: ما شاء الله العمر كله.
1: فمن بعدها الوالد قلت الفكرة، قال ليش ما نسوي بيت متنقل، بما ان احنا نحب بطبعنا الرحلات طويلة، يعني لما نطلع رحلة 10 ايام 15 يوم نضل في نفس المكان بدل ما يكون تخييم وغيره، يكون بيت متنقل ثابت. فبدينا بالبيت المتنقل الاول قبل 5 سنوات، وكان في سنة كورونا تعرف الفضاء وتسوي كل شيء. فبدينا بذاك الكرفان، ما كان في أي باص، ما كان في أي حاجة، من أول حديدة احنا بدينا فيها. فبديت مع الوالد، بديت أشوف هو إيش يسوي. طبعا استعنا بحداد عشان يلحم لنا الشاصي وتركيب الإطارات وغيرها، صممنا الهيكل وطلعنا الحمد لله بنتيجة حلوة ذاك الوقت. طبعا ما كانت باص، كانت اللي هي تقرص بالسيارة. طلعنا رحلات فيها قصيرة هنا عندنا، جبل هاط، الجبل الأخضر وغيرها. من بعدها انتقلنا إلى الرحلة الطويلة اللي هي كان موسم صلالة، شلينا الكرفان وصلنا صلالة. واجهنا فيه بصراحة ذيك الحين عاد اكتشفنا اللي هن الأغلاط اللي سويناها، مثل خزانات الماي كانت صغيرة، المساحة كانت صغيرة، التصريف نفس الشيء، انت ما يخلصك لما تكون مخيم على كل يوم تحتاج لأنك تصرف وتعبي ماي. فصارت الفكرة من بعدها انه هذا الكرفان ما نفعنا، ولكن يعني عشنا فيه ايام حلوة. رجعنا نزوة ومرت الايام وعدت 5-6 سنين هذه، وكان حلم صراحة بالنسبة لي. حتى لما الوالد كان مسوي الكرفان الاول كان بالنسبة لي انجاز، كنت اشوفه احنا نسوي بكل خطوة كانت موجودة في راسي. فصارت الحين الخطوة ورجعت في بالي مرة ثانية الأفكار، قلت خلاص أني أنا لازم، بما أني أحب الرحلات الطويلة وإحنا وأنا والشباب وأنا والعائلة كل ما حصلنا فرصة طلعنا رحلة طويلة لازم نسوي لنا حاجة مميزة. فمباشرة أول داعم من هو الوالد أكيد، ووجه له تحية طبعا من هذا المنبر، ما مقصر معاي طبعا. كلمته مباشرة قلت له نحن نريد باص أو حاجة تكون فخمة، يكون مناسبة للعوائل أو مناسبة للشباب، إحنا نطلع فيها سفراتنا الطويلة وتكون زينة. ونفس الشيء كنت أريد أعيد فكرة أني أسوي جنب البيت، أحب أشتغل الشيء بيدي، أعرف إيش فيه إيش ما فيه، في حال صار عندي عطل أو حاجة أصلحها بنفسي لأن أنا عارف كل مسمار فيه. فبدينا نبحث عن المركبة المناسبة، حصلنا أن المركبة المناسبة اللي هي نفس الباص اللي أنا اخترته الحين، باص اللي هو هذا التاتا. ليش بالذات؟ لأنه باص كلاسيكي، ما في ربشة واجد، ما في كهرباء، ما في هيدروليك، أقدر أشتغل عليه بنفسي بكل سهولة. بدينا اخترنا المركبة المناسبة، اشتريناها، جبناها جنب البيت، بدينا نشتغل عليها، أشوف ملامحها كيف أصممها. طبعا من أصعب الأشياء في اللي هو عالم الكرفانات توزيع الوزن واستخدام المواد اللي هي الخفيفة عشانك ما تتعب بالمركبة، ما تصير عندك مايلة على جانب واحد. يعني هذه كانت أصعب الأشياء اللي واجهتني بصراحة. من بعد التصميم بدينا نصمم الهيكل. طبعا في أشياء ساعدتني اللي هي يعني بالمناسب أن أنا طالب جامعي وأدرس هندسة ميكانيكية, وفي أشياء كثيرة ساعدتني حكم أني في هذا التخصص.
0: جميل.
1: سوينا اللي هو الهيكل مال الباص, شفنا التصميم كيف يكون, بدينا نصمم, بدينا نركب, وحبيت أني أوثق لأن حسيت أنه هذا المجال بما أني صانع محتوى يعني وبادي في صناعة المحتوى, حسيت أنه هذا المجال بيجيب تفاعل خصوصا كل المتابعين ومحبين للرحلات. فبالفعل لما بديت أسوي ما شاء الله واجهت يعني كما يقال قبول كبير من الجماهير, بدي يشوفوا الشيء اللي جالس يسوي مميز, بدي يشاركوني الأفكار, يعطوني أفكار, نتشارك الأفكار, أنت وين وصلت في السلسلة وإيش سويت وإيش ما سويت,
2: شارك الخبرات يعني مع بعض
1: كذا كي وصار. حتى تميت أسألهم أنه في عندي صارت المشكلة الفلانية وما عارف كيف أحلها في الستوري ولا في سواء في الريلز, وكان تفاعل كبير يعني من الوطن العربي بشكل كامل
0: ما شاء الله.
1: حتى كانوا يجوني من خارج مثلا من الإمارات من السعودية يقولوا نحن نقدم لك الدعم, أنت إيش تريد, أي مشكلة تواجهها كلمنا, نحن عندنا ورشة كرفان وإحنا نشوفك أنت إنسان مبدع
0: ما شاء الله. يعني هم يعني في نفس الوقت اللي ممكن كانوا يدعمونك أو يقدمون لك مثلا الملاحظات أو الأشياء اللي أنت مثلا خلينا نقول تتعرقل فيها, هم ناس يشتغلوا أصلا في نفس المجال اللي أنت بديت فيه اللي هي في الكرفانات وصناعة الكرفانات أو
1: أيوة
0: المحبين
1: فعلاً.
0: يعني من جروب الكرفانات
1: صح كذلك, وكانوا يعني يقولوا إن نشوفك إنسان مبدع وإلك مكانتك يعني في ذا المجال, خصوصا أنه كأول تجربة حالك بصراحة هذا شيء جالسين نشوفك وانت تتقدم يعني تروح لمراحل كبيرة وتجيب أفكار وحلول من خارج الصندوق. يعني كانت في مشاكل مثلا خلينا نقول في دورات المياه الله يعزكم تسريب الماء دائما يكون موجود, فأنا عندي دورات المياه مرتفعة عشان أنه تسليك السفلي للبيبات وغيرها لازم أني أرفعها, فلما رفعتها صارت عندي مشكلة منطقة الجلوس تحت والدورة المياه فوق, فكيف أنا أحل هذه المشكلة, كيف أنا أخلي الماء ما يتسرب أبدا. فسويت مشكلة بنوع من الحديد أسوي نفس الحوض من تحت لدورة المياه يكون لو مهما صارت بركة داخل ما يطلع الماء أبدا
2: ما يتسرب فعلا. أيوة. نحن بس عشان نوضح للمستمعين, أنت كل شيء سويته بنفسك بدون ورشة,
1: بدون تدخل أي ورش, ما استعنت بأي ورشة, وكنت مستعد لهذه الشغلة لأني أحبها, ودائما معروف أنك الشيء ذا تحبه بتبدع فيه.
0: يا سلام.
1: أيوة.
0: يعني وثاني شيء أنا اللي كنت يعني جالسة أتخيله أنه أنت مثل ما قلت أنه من أمام البيت
1: كدا.
0: تمام, فأبي أعرف يعني ردة فعل جيرانكم الجماعة الناس كيف كانت وأنت كنت تشتغل على الكرفان؟
1: والله بصراحة كان أكثرهم يعني يجي يشوف الشغل اللي احنا نسويه, كيف هذه الخطوة انتوا جالسين تخطيوها جنب البيت, كيف لما يجي كل ما يزورونا مثلا بعد كل صلاة وإحنا راجعين من المسجد يمروا يشوفوا إيش سويتوا ما شاء الله وكيف وصلتوا لهذا الإنجاز. وطبعا كنت مراعي أكيد الجيران, ما نشتغل ساعات متأخرة من الليل, ما نبدأ في الصباح. هذا يعني كان.
2: وكم خذ لك وقت يعني لغاية ما تخلص الكرفان؟
0: من بديته لين خلصته
1: تقريبا يعني أقدر أقول ممكن شهر وشوي, وتعتبر طبعا فترة قليلة
2: بسيطة.
1: يعني
2: أيوة
1: بسيطة.
2: أنا عبالي يعني أكثر خذيت كذا أشهر, فكنت أفكر أصلا كيف يشتغل في الحر وكذا, فمعناته أنك أنت شهر يعني فترة.
1: أيوة تقريبا ما أقول لكم كان
0: إنجاز يعني احنا نتخيلها نفس البيت, بالبيت ينبني ما اعرف بسنة 6 شهور, فتوقعت انه ممكن تكون يعني الفترة طويلة, لكن شهر شوي انك انت تحول باص نفس اللي احنا شفناه خلال يعني صفحتك, باص بشكل الوضع الطبيعي الى يعني كارافان وبيت متنقل, يعني شفنا النتيجة النهائية بشيء صراحة ما شاء الله جميل جدا, ويعني نهنيكم عليه. اكيد في تفاصيل كثيرة مهند في البيت المتنقل اللي اشتغلتوا عليه احنا يمكن يعني ما نعرفه, وفي اشياء ممكن يعني ايش اكثر شيء تحس انه كمشكلة واجهتها واضطريت انك مثلا ترجع تعيد وتشتغل عليه مثلا اكثر من مرة, سواء كانت زاوية ولا قطعة معينة او شيء معين في الكرفان؟
1: بصراحة مثل ما خبرتكم قبل أصعب شيء واجهني اللي هو الوزن من البداية, وأنا كنت عامل حساب ولازم كل خطوة تخطيها أنت تكون عامل حساب الوزن. حتى في السلسلة كنت دائما أعاني من الوزن, وأسأل المتابعين أريدهم يعطوني حلول عشان الوزن في الجدران في الأرضيات في مثلا مستلزمات اللي هو النوم وغيرها, فكنت أعاني من هذا الشيء. حتى صار في عندنا مشكلة والمتابعين كانوا شايفينها, هي الوحيدة تقريبا اللي ما عملت حساب واضطريت أعيدها. عشان سهولة الموضوع وعشان أسويه سويت دورات المياه في جهة اليمين وأماكن التصريف وين طبعها تكون أسفل دورة المياه مباشرة. فبعد فترة من بدينا يعني نقرب ونستخدمه شفت أنه لما تنزل المياه إلى الخزان الموجود أسفل دورة المياه يستوي الوزن كله على جهة اليمين. فاضطرينا أن نعدل الفكرة نسوي الخزانات على جهة اليسار دورات المياه مكانها على جهة اليمين. هذه تقريبا الفكرة الوحيدة
2: عشان يكون في توازن يعني. أيوة. إذن أنت كاتب في الباص نزوة صنع في نزوة، ليش بالتحديد ذاكر نزوة؟
1: بصراحة لأنها ولايتي أحبها دائما، أحب أنه يعني كما يقال أفتخر أنه أنا من هذه الولاية وسويت هذا الإنجاز، وعشان نفس الشيء أنسبه لولاية نزوة. والشباب نفس الشيء ما مقصرين من السنوات الماضية وهم يطلعوا من إنجاز إلى إنجاز. نفس الشيء سيارة نور بقان تقريبا اللي هي الخشبية ما شاء الله نفس الشيء، كان شاب مبدع وللحين ما شاء الله شباب نزوة أنتوا تعرفوهم ما شاء الله عليهم
0: تبارك الله ما شاء الله عليكم دائما أكيد مميزين ومبدعين ومبتكرين الشباب. يعني أكثر تكلفة ما كنت متوقعها في يعني خلينا نقول في هذا المشروع وين كانت المهند؟
1: بصراحة خلينا نقول الصبغ الخارجي، بسبب أنه أنا قصيت كم حاجة في الباص من الخارج حاولت أعدل فيها، صارت عندي مثل أنه المكان ما متساوي، فلما نودي الورشة مال الصبغ أو استشرت اللي هم عمال الصبغ أنه أنا أريد أصبغه يحتاج مواز يعني كامل بدي الباص خلينا نقول يحتاج موازنة بالمعقول. فتخيل ان الباص تقريبا طوله اكثر من 10 امتار يشتغل عليه من جانبين ومن السقف ومن الجوانب. بصراحة كانت يعني هي تقريبا أكثر شيء مكلف صراحة وخذ منا وقت، يعني هو الشيء الوحيد اللي أخرني، حتى اضطريت أني عمال الصبغ أشلهم من ورشتهم وأجيبهم جنب البيت عشان أنهم يوازنوا هذا الشيء.
2: أصلا بشكل عام التكلفة تعتبر مرتفعة أنك أنت تسوي من الصفر كرفان؟
1: بصراحة إذا تعتمد على نفسك أنا ما أتوقع أنها التكلفة تكون مرتفعة، ولكن من الأشياء اللي لقيت لها عشان أسوي الكرفان بيدي غير أني أنا باغى أعرف إيش الشيء اللي سويته، أسعار لهن الكرفانات المرتفعة ما بالتفاصيل اللي إحنا نريدها. ونفس الشيء حتى لو كنت أنت تريد بالتفاصيل اللي أنت تريدها لما تروح للورش تريد يسوي لك تكون تكلفة مرتفعة جدا. يعني في المقابل لما جيت أقارن ما كلفني حتى ربع المبلغ اللي كان مطلوب مني لما كنت أريد أسوي الكرفان عند ورشة.
2: كم كان مطلوب؟
1: تقريبا خلينا نقول على 15,000 ريال عماني، تكلفته حاليا على 7,000 ريال عماني.
0: لما أنت اشتغلت عليه.
1: أيوة نفسك. ومشتغل عليه شغل بروفيشنال، يعني كما يقال بالشيء اللي أنا أريده مشتغل عليه شغل كأنه بيتي. سخانات ماء، طاقة شمسية بأكبر الأحجام، مولدات كهرباء بأكبر الأحجام عشان إني أرتاح فيه.
0: جميل جدا. يعني هذه أيضا مسألة أنك أنت توفر الكهرباء والمياه، كيف؟
1: هذه طبعا لازم تكون في التخييم. طبعي لما أروح أخيم ما أحب أنه أكون يعني مثل بعض الناس يحب أنه يكون يعني يعاني لما يروح يخيم عشان يعيش تجربة. طبعي لا، أحب أتنقل من مكان لمكان أعيش تجربة في أماكن مختلفة ولكن بشكل مريح. يعني حتى لما كنت قبل الكرفان أروح مع الربع وغيره كانوا مشاركيني طبعا نفس الفكر، لما نروح نخيم نشيل الخيمة كبيرة، نشيل معانا تكييف، نشيل معانا مولدات كهرباء وإحنا رايحين نخيم. فما يعني دائما أحب التخييم يكون مريح بالنسبة لي، بلايستيشن، تلفزيون، كل هذا يكون موجود ونأخذ راحتنا في المكان.
0: ما شاء الله. فهي سهلة مسألة أنك أنت توصل، يعني أقصد توفر الكهرباء وهذه الأمور. أنا شفت أنت حاط مكيف أيضا وهذه الأشياء، يعني إحنا بحكم أننا ما نعرف كثير في هذه التفاصيل فنريدك أنت تخبرنا عنها.
1: من ناحية هذا المجال طبعا فكرت فيها أنه في عندي شيئين، ما معقول أني أنا أجلس معتمد على الجنريتر على المولد الكهربائي على طول، لازم يكون في عندي بديل اللي هو الطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية صح أنها شيء مكلف ولكن في المقابل تعطيك يعني تشغل لي تقريبا كامل الباص ما عدا اللي هو السخان الماء والتكييف. فنفس الشيء الطاقة الشمسية ما تدوم لك، أحيانا يكون في سحاب، أحيانا يكون في مثلا الظروف ما تناسب أنه الطاقة الشمسية تشحن. فنفس الشيء اضطريت أني أستعين بالمولد الكهربائي، سويت طريقة أنه المولد الكهربائي يشحن لي بطاريات الطاقة الشمسية، من بعدها بطاريات الطاقة الشمسية يشغل لي اللي أنا أريده.
0: جميل جدا.
2: وبالنسبة للتهوية أيضا كيف تعاملت معها، خصوصا أن نحن أجواءنا حارة يعني في السلطنة؟
1: من ناحية التهوية أو درجة الحرارة داخل الكرفان أكيد أنه لازم يكون في عوازل غير كذا نفس الشيء النوافذ في الكرفان الأول اللي سويناه في سنة كورونا كان عندنا غلطة اللي هي التهوية، سوينا نافذة واحدة فقط، ولكن حاليا لما سوينا هذا الكرفان ما غلطنا نفس الغلطة، سوينا مساحات واسعة، الزقاق ما شلنا، يعني صح أن شلنا بعضهن ولكن خلينا مساحات كبيرة للتهوية. نفس الشيء نظام الشفط في دورات المياه في المطبخ وفي الكرفان نفسه لازم تكون شغالة على طول.
0: جميل. طيب هل ممكن أنك تعيش في الكرفانة هذه عدة أيام بشكل مريح؟
1: والله بصراحة أنا من الناس اللي أعشق صلالة، أعشق الذهاب إلى صلالة. السنة الماضية قضيت تقريبا أكثر من 3 شهور في صلالة، ترددت عليها أكثر من 6 مرات. فدائما أحلم وأقول، أنا كنت ساكن في عندنا هناك مبنى، دائما أحلم وأقول يا ريت أنه في عندي كرفان، بصراحة أرتاح في الكرفان، أتنقل فيه، أسكن وين ما أنا أريد أكثر من ما أكون في سكن.
0: أنت راح توفر على نفسك طبعا ما شاء الله موضوع السكن وأنك تدور على سكن، هذه أكبر مشكلة يعني ما شاء الله على الزحمة، الله يزيد ويبارك في الناس تكون عندها معاناة السكن. بس أقصد أنك في هذه الكرفان اللي أنت حين صممتها تقدر أنك تتم كم يوم في نفس المكان بشكل مريح؟
1: أيوة أكيد ما عندي مشكلة، وأكيد أني مستعد أعيش فيها على الأشياء اللي سويتها فيها كل سبل الراحة، كأني عايش في بيت مثل ما خبرتكم، تكييف، سخان ماء، نظام شفط، نظام معيشة، كرافي مريحة، حتى لدرجة السرير اللي سويته مصممنه بنفسي، ما اشتريت رحت سرير جاهز مثلا، لا رحت وصممته بنفسي بالقياسات اللي أنا أريدها بالارتفاع اللي أنا أريده،
2: كل شيء يعني حرفيا كل شيء من الصفر وجاهز.
0: طيب كم شخص
2: لما
0: تفضل. كم شخص يستوعب الكرفان الحين؟
1: من الأشياء اللي بغيت أسويها في الكرفان اللي هن الطابع العربي، يعني حتى لو تلاحظوا سويت في عندنا فرش زولية، طريقة تصميمه يعني فيها طابع عربي واضح، فابتعدت عن اللي هو أضيق المساحات، أسوي هنا أماكن كراسي، أسوي هنا طاولة طعام وغيرها، لا اختصرت المساحة. المطبخ صح عندي في مطبخ تحضيري داخل، سويت في مطبخ تحضيري خارج عشان أني أوفر المساحة داخل، في عندي في الغرفة أكيد لشخصين، وفي عندي نفس الشيء في الخارج يعني يتسع تقريبا حتى ل6 أشخاص وهم مرتاحين يناموا فيه، حكم اني وفرت المساحه وسويتها كجلسه عربيه.
2: جميل جميل. أيوة. جدا، لان فعلا بعض الكرفانات انا لما اشوف تكون فيها زحمه، هنا طاوله وهنا كراسي وهنا صوفات، فيمكن ما يكون في اريحيه. أيوة. طبيعه الحال انت يعني تقطع مسافات وممكن تجلس عده ايام في المكان في الكرفان، ايش المواقف اللي تصير لك يعني كذا وانت مخيم مثلا كم يوم في مكان واحد؟
1: يعني مثلا من ناحيه
2: الخصوصيه مثلا؟
1: والله من ناحية الخصوصية أكيد أحيانا مثلا متوقع أنه يكون في فضول مثلا من ناحية الناس، خصوصا أنه ما حد ما شاف الباص، كلهم متشوقين أنهم يشوفوه إيش فيه إيش ما فيه، فمتوقع أنه يعني يكون في الناس تجيب دائمنا يعني تشوف أنتوا إيش سويتوا، كيف سويتوا هذا الشيء. والشباب العمانيين يتشوقوا لهذا الشيء، محبين لمجال الكرفانات، لدرجة أنا من نزل الخبر مباشرة أو أنه طلع ترند الفيديو مباشرة الاتصالات بدأت تجيني، أخذ رقم الإعلانات ويتصلوا، أنت كيف سويت وأنت كيف وصلت لهذه المرحلة وأنت إنسان مبدع وأنت وأنت وأنت وريدك نستشيرك وريدك كذا كذا. فبصراحة أتوقع أنه يعني أتكون في تساؤلات كثيرة، في زيارات كثيرة أتكون، ونفس الشيء إن شاء الله ناوي لما أوصل صلالة ما أقصر في حق الجمهور، راح أحدد يوم معين من الساعة كذا للساعة كذا تقرر تزور الكرفان. نفس الشيء الداعمين اللي مسوينهم بتكون في فعاليات إن شاء الله يعني
2: بإذن الله تعالى. في شيء ما تنسى صار لك موقف تتذكره مترسخ في بالك؟
1: والله من بداية الكرفان الأول الموقف اللي في بالي وأنا جالس أتخيل كيف أني لما أنا بنشيل الكرفان كيف نعيش فيه، كيف طريقة أن ننام إحنا في الليل وإحنا في مثلا بين أشجار أو في سيح فاضي، هذه الأشياء اللي كانت تتبادر أكثر شيء في ذهني صراحة يعني.
0: يعني كنت متخيل الشكل النهائي من بداية المشروع؟
1: والله بصراحة لا، يعني بديت في المشروع كل ما أتقدم خطوة أنا أجلس أتأمل أقول كيف أنا سويت هذا الشيء، وخصوصا بعد ما جهز الباص، بعد ما صبغنا نظفنا وجهزنا وانقطعت عنه تقريبا يوم صار عندي شغل، لما رجعت بعد يوم وأنا أفتح الكرفان مستغرب أقول كيف إحنا وصلنا لهذه النتيجة بدون تدخل أي ورش، على أنه يعني أول تجربة حالي، أول أفكار سويناها، بصراحة كنت منبهر يعني من نفسي
0: ما شاء الله. اليوم نقول يعني يمكن في كثير من الشباب مهند عندهم أفكار، لكن يعني القليل منهم اللي ينفذوا هذه الأفكار، فأنت إيش الدافع بالنسبة لك كان أنك تتخذ الخطوة الأولى من خلالها أيضا الشباب اللي يسمعونا ممكن يقدرونهم بعد يتخذوا خطوة يحققوا فيها أفكارهم؟
1: بصراحة أتمنى أنه هذا الشيء يعني اللي صار يكون ملهم حالهم ويعرفوا أنه الشباب العماني قادر يعني قادرين أنهم ينفذوا أي شيء ولو بإمكانيات بسيطة. يعني تقرر تقول دام أن الفكرة موجودة في الرأس أنت خلاص تقدر تنفذ. فأتمنى أنهم ما يترددوا في أي حاجة. ما شاء الله الداعمين العمانيين موجودين وما يقصروا. الوسط العائلي نفس الشيء مهم. يعني بصراحة أني تشوفونا أتردد كل ساعة على الوالد الله يحفظه.
0: الله يحفظه
1: من أول داعمين في حياتي ولولا الله ثم هو ما كنت أنا أكون موجود في هذا المكان ولكن تكون وصلت لهذا المستوى. فمهم نفس الشيء من الآباء أنه لما تكون فكرة في مثلا بال ولدهم من هو صغير يدعموه يعطوه الداعم عشان أنه يوصل وينجز في نفس الوقت. حتى أذكر في الكرفان الأول اللي سويناه كان يعني أقول قرارات غلط وأنا أفكر بتفكيري كنت يعني عمري تقريبا 16 سنة أفكر في قرارات غلط وأقول للوالد ليش ما نسوي كذا كذا كذا. فهو من باب التشجيع يقول لي زين مع أنه القرار غلط ويسوي لي إياه
0: عشان يخليك تعيش
1: وتعيش أو عشان يعطيني الثقة. يعني
2: زين يعني هل كل شخص حاب أنه يكون عنده بيت متنقل يعني يقدر أنه يسوي هذا الشيء؟
1: والله بصراحة تكلفته ما عالية خصوصا إذا يسويه بنفسه وبنفس الشكل اللي أنا سويته. بصراحة تكلفة ما عالية. أنا اخترت أن يكون عندي باص كبير فالتكلفة صارت أعلى ولكن إذا كان باص صغير تكلفة ما عالية أبدا. وإن شاء الله أطمح أنه يكون عندي سلسلة ورش لتصنيع الكرفانات عشان أني أفيد الشاب العماني.
2: يا رب إن شاء الله نستضيفك بعد كذا فترة تكلمنا عن المشروع. طيب نفس الشيء يمكن واحدة من الأشياء اللي هي معايير السلامة لازم تطبق في الكرفان أيضا. خبرنا كيف الكرفان أو الأشخاص اللي حابين أنهم يسووا كرفان إيش الأشياء اللي المفروض ينتبهوا لها؟
1: أكيد أيوة. قبل تنفذ المشروع أكيد بتكون في تدخل من شرطة عمان السلطانية ما شاء الله عليهم ما مقصرين. بتروح لهم إيش لي وإيش علي بيعطوك ورقة اللي هو كيف تسوي المشروع وإيش إن الإجراءات اللي بيطلبوها عليك. منها طبعا اللي هو مخرج طوارئ, منها أيضا أماكن جلوس الركاب لازم تكون واضحة ونفس الشيء فيها حزام أمان. يعني ما الركاب يجلسوا في أي مكان وخلاص لا, عشان يسجلوا لك إن أنت في عندك كذا كذا ركاب لازم نفس الشيء يكون في عندك أماكن ركاب وجاهزة مع أحزمة أمان. عندكم نفس الشيء يعني الأشياء الثانية نفس الشيء القيادة في الطريق وغيرها. ودائما أحب هذا المجال أوضحه ودائما أقول حتى مع كل إجازة أو أي شيء أوضح في الستوري أو في الريلزات دائما أقول قودوا بأمان, أنتوا طالعين تستمتعوا ما طالعين عشان تصير لكم مصيبة لا قدر الله.
0: الله يحفظ ويسلم الجميع. اليوم أنت إيش أكثر شيء تعلمته عن نفسك خلال هذه التجربة مهند؟
1: الحمد لله رب العالمين. طبعا اكتشفت موهبة وبصراحة مع كلام الناس وشكرهم وثناءهم على الشيء اللي سويته الحمد لله فخور في نفسي بالشيء اللي سويته والإنجاز اللي وصلت له اللي هو تصميم وتصنيع الكرفانات. الحمد لله رب العالمين.
0: فتوقع راح تكون يعني على هذا الخط ماشي, يعني هذا راح يكون بعد إن شاء الله الدراسة يعني مثل ما يقولون مشروعك القادم
1: بإذن الله. وإن شاء الله حتى في وقت الدراسة يعني إن شاء الله في القريب العاجل يعني بعد رحلتي من صلال إن شاء الله مباشرة أنا باشر هذا الشيء ومباشرة. يعني الحلم هو أني أسوي سلسلة ورش وما لازم فقط تكون في سلطنة عمان, أتجه للسوق السعودي, أتجه للسوق الإماراتي, أتجه لسوق الخليج بشكل عام لأنه كلهم عندهم نفس الفكر ونفس التخطيط أنهم يريدوا كرفانات وبيوت متنقلة يتنقلوا فيها. إن شاء الله هذه هي الخطة أني أتبعها
2: بإذن الله تعالى.
0: البعض يعني إحنا يعني قلنا أنت بداية الرحلة راح تكون في صلالة, هل أنت في بالك أنك أنت راح تلف على أكثر من محافظة أكثر من ولاية؟ هل في خطة أنه ممكن يعني هذا الكرفان استخدام شخصي أو أنه ممكن يتأجر على المدى البعيد أنه في ناس ثانية ممكن تأجره وتسكن فيه أو يعني تستخدمه؟ فخبرنا هذه الخطة.
1: بصراحة أول شيء متشوق أني أعيش فيه في صلالة. يعني في فكرة أنه للتخييم مثلا أمر على الشارع الساحلي, بصراحة ساحل عمان ما شفت كما بصراحة. يعني رحت لدول أوروبية رحت لدول آسيوية ما شفت كما ساحل عمان. بصراحة أعشق شيء اسمه ساحل عمان. حتى لو تلاحظوا أغلب تغطياتي سواحل عمان اللي هو البحر والشواطئ وغيرها. ولكن في البداية راح أبدي صلالة, راح أروح لصلالة أخيم هناك. جالس أتخيل الوضع وأنا في سهل أتين ومخيم بيت المتنقل ومرتاح ما محاتي الزحمة وما محاتي أي حاجة. بخصوص نفس الشيء اللي هو التأجير في خطة ولكن ما حاضن بهذا الكرفان، لأنه بصراحة عزيز على قلبي، يعني ما يهون علي إني أقرأ أو حاجة.
2: فمخليها باستخدام شخصي يعني.
1: كذاك.
2: إنزين يعني وأنت تروح وتخيم كذا كم يوم، إيش الأخطاء اللي تشوف الأشخاص يسووها من ناحية التخييم أو في التخييم، يعني الناس اللي حوالينك كذا، الأشياء اللي تلاحظها وشوية تنرفزك؟
1: بصراحة أكثر شيء عزكم الله اللي هو التصريف. بصراحة دائما نشوف في سلوكات خاطئة من ناحية التصريف، يعني مثلا في مكان المخيم عنده يحفر حفرة ويبدي يصرف فيها، يصير تشويه اللي يجي يخيم من بعده في نفس المكان، تصير معه المشاكل واللي هو روائح وغيرها تعرفه يعني. فهذه أكثر مشكلة تنرفزني. نفس الشيء في صلالة ما مقصرين هناك، بلدية ظفار ما شاء الله خصصوا لهم مكان، مساحات واسعة، يقول لك أنا أجيب لك الكهرباء وأجيب لك الماء وأجيب لك تصريف وضبط لك كل حاجة وبمبالغ رمزية.
0: البعض يقول أنه يعني الكرفان يخرب متعة التخييم اللي هي الخيام وتنزلوا فإيش أنت رأيك في هذا الموضوع؟
1: والله بصراحة أنا أشوف العكس. في قلتكم بعضهم يحبوا يعاني لما يطلعوا يخيموا، يعني يحبوا المعاناة، يحبوا يشوفوا أنه هو ما مرتاح، هو طالع يعيش تجربهم، يحبوا هذا الشيء. ولكن بالنسبة لي أنا ومن وجهة نظري لا، التخييم تطالع تستمتع، طالع ترتاح، شال بيتك المتنقل بالمواصفات اللي أنت مسوينها، هذا أريح شيء يعني ممكن تعيشه.
2: كل شيء موجود عندك، أنت رايح تستمتع.
1: أيوة، كأنك شال بيتك ورايح ملابسك خزاناتك كل شيء موجود.
0: جميل جدا. إذا بعد إن شاء الله فترة الخريف وبعد رحلة صلالة، الوجهة الثانية وين حددتها؟
1: إن شاء الله بتكون المناطق الساحلية أكيد، وتغطية عمان الحبيبة. مثل ما خبرتكم أني أعشق شيء اسمه السياحة في عمان، حتى دائما أنا وإخواني والوالد دائما بيننا مشادات في الصيف، إحنا إيش نسوي، وين الدولة اللي نروحها، دائما أعارض هذا الشيء، أقول لهم ما نروح ونبقى مكاننا في سلطنة عمان. عندكم نفس الشيء ما شاء الله مصيرة، هذه مكان لازم أروح وأعيش فيه بهذا الكرفان ضروري لعدة أيام. مصيرة ما شاء الله من أجمل الأماكن في السلطنة، صيد وفعاليات وغيرها. طبعا أكيد ما في فعاليات اللي هم يفكروها مثلا ألعاب وغيرها، ولكن كتعيش التجربة شيء جدا خيالي، انك انت تدور حول نفسك وتوصل لنفس النقطه. نفس الشيء هذه متعه ما شاء الله، شواطئها ناسها نفس الشيء، وحاليا جالسه تتطور. تقريبا انت رددت على مصيره اكثر من 40 مره، مكان
0: الله.
1: المفضل
2: بالكرفان يعني، قالك شلت كرفانك؟
1: لا والله بعد ما قال لي عشت التجربه اكثر شيء. نروح تخييم.
0: طيب جميل. احنا دوامنا الصيف وما الكل رايح صلاله، يعني في مجموعه كبيره مثلنا دوامات فجالسين في مسقط، وين أماكن اللي ممكن تكون شوية قريبة نقدر إن إحنا نروح لها كسياحة مثلاً مع العوائل، يعني كطلعة عائلية، وين تقترح علينا؟
1: بصراحة أول شيء مصيرة، فيها تجارب كثيرة، فيها أماكن متعددة، شواطئها متعددة، تقدروا تعيشوا تجارب الصيد، تجربة العبارة نفس الشيء. حتى أنا شفت ناس واجدين مترددين لما رحت مصيرة، قلتني واجد أسئلة، كيف أنت وصلت، كيف العبارة وكيف غيرها، وسويت ريلز ونفس الشيء ما شاء الله لاقى يعني انتشار واسع، وضحت فيه كل حاجة، كيف أسعار العبارات، كيف أنت تركب العبارة، وين تروح بالضبط في مصيرة، وضحت فيه كل حاجة. هذه أول وجهة بصراحة.
0: بالنسبة للسكن وكذا
1: متوفرات يعني، فنادق متوفر، سوق عندهم كل شيء تريده كأنك في بلادك هناك متوفر نفس الشيء. عندكم نفس الشيء اللي هن الخلوف، شاطئ الخلوف جدا ممتاز وواسع، أنصح فيه العوائل، مكان تنبهر منه يعني العين، خصوصا لما تدخل داخل الشاطئ بتلاقي منطقة فيها تلتقي صحراء مع شاطئ. بصراحة مكان جدا خيال، لان احنا كل ما نحصل فرصه انا والعائله ضروري نروح هناك. طبعا
0: انا شفت الفيديو، لكن الـ يعني لما انت ما شاء الله وصلت يعني المنظر جدا رهيب، بس كفكره وصول، هل الوصول لهذه المنطقه سهل وامن ولا؟
1: بصراحة يحتاج لك فور ويل أكيد، في مناطق تغريز يعني ضروري لما تكون رايح المكان تكون فاهم إيش تسوي، ولكن كمكان للعوائل بصراحة أنصح فيه. بخصوص السكنات هناك كثيرين يستفسروا، ما في فنادق، في أكثر شيء استراحات تؤجر في ذاك المكان. عندكم نفس الشيء المكان المشهور اللي هو الأشخرة، في احيانا تقام مهرجانات هنا جدا مناسب اطفال عوائل يستانسوا فيه, ونفس الشيء الجو جدا ممتاز فيه. عندنا نفس الشيء مكان ثالث بصراحه احبه مفضل على قلبي اللي هو راس مركه, ولكن من موقعنا بعيد يعني انا اتحرك من نزوه ياخذ علي تقريبا 6 ساعات ونص, فبعيد اعتبره.
2: بس يستاهل المكان,
1: بس يستاهل بصراحه. ايوه يعني من اجمل المناظر اللي ما انساها وانا رايح راس مركه اللي هو تمشي في الشارع فجاه تصير راس مركه هي بلده يعني كانها منخفضه, فانت تمشي تمشي تمشي فجاه يظهر عندك البحر وتظهر البلده بسيطه صيادين, بصراحه منظر يعني ما انسى انبهرت منه.
2: ما شاء الله. ما شاء طيب الله. مهند انت قبل يعني لا تطلع اي رحله ايش الاشياء المفروض تتاكد منها, وايضا تنصح محبي الرحلات انهم يتاكدوا من الاشياء كذا عشان من باب السلامه وغيره؟
1: قبل كل حاجه لما تخطط تروح الرحله تعرف المكان هناك ايش يريد ايش ما يريد, هل في اماكن اللي هو خدمات دورات مياه, اماكن تعبي فيها ماي, اماكن تاخذ منها حاجتك, هذا اول شيء تعمل حسابك عليه, كولد بوكسات, خزانات ماء, ضروري تجهز هذه الاشياء كلها. مثل ما خبرتكم انه يقرا المكان اللي هو رايح له ايش يريد وياخذ احتياجاته معه.
0: بالنسبه لي يعني المركبه نفسها اللي راح يكون طالع منها ايش الاشياء الاساسيه المفروض انه احنا يعني نكون منتبهين ايضا عليها؟
1: بصراحه المعروف واسهل شيء يعني انك تشيك على المركبه, تشيك على اي المحرك, وتشيك على ماء الرادياتر انهن يكون كاملات بدون اي نقص, انهن يكون نفس الشيء ما تعبانات. نفس الشيء حاجه مهمه وكثيرين يجهلوها اللي هن المراوح, مراوح التبريد, هذه نفس الشيء من النقاط المهمه تتذكر منها انها شغاله عشان انك ما تتعطل في الطريق وانت رايح تستمتع في النهايه.
0: جميل جدا. اليوم يعني قبل ما نختم ايضا هذا اللقاء برايك, وبعد ما شفنا ما شاء الله تدشين البيت المتنقل والباص اللي حولته لبيت متنقل, يعني نسالك مهند, هل الانسان ينقصه المال ام الجرأة علشان يبدا؟
1: والله بصراحة أنا أشوف اللي هو القراءة أهم شيء, أنك لما تخلي شيء في بالك تبدأ, إذا ما بديت ما راح تبدي أبدا. دائما في كل حاجة خلي هذا الشيء في بالك, سواء في مشاريع سواء في أي حاجة. كانت عندي تجارب يعني مع خلينا نقول تجارة مثلا إلكترونية, نفس الشيء كان يعني في البال دائما, ولكن أكثر شيء كان يعني موقفني اللي هو الجامعة, دائما أتعذر بها, هي أقول أنا الحين طالب جامعي ليش أبدأ وليش أسوي وخليني أنتظر وخليني وخليني, وسبحان الله في يعني مشروع من المشاريع وحاجة أنا أحب اللي هن تجارة المعدات, ودائما تتردد في بالي وأريد أسويها. الحلو أني أعرف من هين تجاب وكيف أسعارها في السلطنة معنا, وكيف أني أحدد الأسعار, كيف أني أكون تاجر مميز يعني في هذا المجال. والحمد لله بديت, كانت نفس الشيء دعم الوالد ما قصر لما طرحت له الفكرة, قال لي اليوم احنا نروح للمكان الفلاني عشان تجيب انت هل الأغراض, فكرتك جدا ممتازة, وطبعا ما قصر, كان فترة اختبارات في الجامعة, بعد الاختبارات مباشرة قصرني قال لي خلق مع اني كنت متردد, والحمد لله رب العالمين حاليا عندي متجر إلكتروني في آلاف المتابعين والحمد لله رب العالمين.
2: فإيش نصيحتك اليوم للشباب اللي حابين انهم يبدوا مشروع؟
1: نصيحتي حالهم, أول ما تجي فكرة في بالك سويها, لا تتردد في أي شيء, أي فكرة تجي في بالك تكون ناجحة, أي شيء أنت تحبه راح يجيب لك فلوس, أي شيء أنت تحبه وتبدي فيه راح يجيب لك فلوس أكيد, لأنه راح تبدع فيه أنت. فأنصحهم أنهم ما يترددوا أبدا, أي شيء في بالهم يسويوه. من يبدي في المشروع أكيد لازم يحتاج له تطوير, ما يوقف على نفس المحتوى, وأتمنى لهم التوفيق جميعا
0: بإذن الله تعالى. وسمعنا أكثر من مرة طبعا في هذا اللقاء ما شاء الله يعني طريت الوالد الله يعطيه الصحة والعافية, نوجه له تحية. رسالتك أيضا إيش راح تكون لوالدك؟ يعني إحنا ملاحظين إنه هو الداعم الأول والأكبر لك شخصا.
1: والله بصراحة ما بس حالي أنا, بصراحة كل خلينا نقول اللي من سني طلعوا من العائلة أو اللي قبلي نفس الشيء كلهم يشكروا في الوالد الله يحفظه. داعم كبير, كما يقال مغامر, أي شيء يشوف أنه شخص ممكن ينجح أو أي شيء مباشرة يقدم له الدعم. بصراحة يعني أنا أشوفه أسطورة بالنسبة لي, كل ما أفكر في شيء مباشرة هو يجي في بالي, ويحاول دائما يخليني أني أعتمد على نفسي. يعني كان مترسخ في بالي حاجة لما كنت صغير أني كل ما أبغى أسوي شيء ما أسويه إلا بوجوده هو, وكان هذه نقطة ضعف هو يشوفها عندي أني لازم أعتمد عليه هو, فهو كان دائما يحاول يخلصنا من نقطة الضعف هذه أني أنا أخطي الخطوات وحدي أسوي كل شيء أريده, أول ما تجي فكرة في بالي أبغى أنفذها حتى بدونه هو. فوجه له مرة ثانية رسالة شكر, ولولا الله ثم هو ما كنت أكون في هذا المكان, ولكن تكون وصلت لهذا المواصيل.
0: الله يحفظه ويطول بعمره إن شاء الله ويخليه
1: آمين يا رب
0: بإذن الله تعالى. احنا المهند وصلنا معاك لختام هذا اللقاء.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: ف يعني رح نختم معك.
2: يعطيك العافية.
1: ما قصرت، أتمنى أني يعني وصلت الرسالة بشكل جيد ويعني أديت صح.
0: بالعكس.
2: لا ما قصرت، يعطيك يعني العافية. موفق إن شاء الله في السلسلة اللي حاب أنك تسويها
0: بإذن الله تعالى. نتمنى لك كل التوفيق، وأنتم من الشباب يعني المبدعين أكيد، وهذه قصة إحنا الكثير من الشباب راح تكون ملهمة بالنسبة لهم، فنهنيكم ونبارك لكم هذا التدشين ما شاء الله، وإن شاء الله نشوف يعني رحلاتكم وين راح توصل، والانطلاق ننتظرها أكيد للكرفانة. فجزيل الشكر لك على تلبية الدعوة المهند بن حسام الإسماعيلي صانع محتوى، ومثل ما قلنا احنا يعني لسه من يومين تم تدشين الباص اللي تحول إلى بيت متنقل. جزيل الشكر لك على حضورك معنا مهند.
1: ما قصرت، ومشكورين مرة ثانية على الاستضافة. بصراحة في يوم من الأيام كان هذا المكان حن بالنسبة لي، والحمد لله رب العالمين تحقق
0: اليوم وصلت فيه.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: إن شاء الله توصل لكل الأماكن اللي ودك أنك توصل لها مهند.
1: إن شاء الله.
0: شكرا لك، وشكرا لكم أيضا متابعينا. إذا إحنا معاكم يعني نودعكم في أمان الله.
3: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
4: تجنب ملامسة الأعمدة أو الصناديق الكهربائية أثناء هطول الأمطار أو عند تجمع المياه. نماء لخدمات ظفار نهتم بك.
5: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
6: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
7: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلى يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 22-00-9004.
8: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
9: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة، أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.

0: عش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
1: أوه خسرنا، يلا هالجايات أحسن، والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار. عادي تصير، بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع. أي بيانات قصدك؟ باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
2: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
1: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
3: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: ولأن الإقامة تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف طفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.
1: كل شيء في حياتنا فيه اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أوبلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، جوال دولي وغيره. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
2: في خريف ظفار، البهجة في كل مكان. من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر تمتد الفعاليات في مختلف أنحاء محافظة ظفار، من صلالة إلى طاقة ومرباط وسدح وغيرها من الولايات، لتقدم برنامجا متنوعا يضم أكثر من 125 فعالية تجمع بين الترفيه والثقافة والطبيعة والتراث والفن.

0: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.

0: مكان ما الآن مريض ينتظر قطرة دم تنقذ حياته. لا تؤجل الخير، تبرع بالدم اليوم.
1: أوقات التبرع بالدم،
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ضفار، موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري عطر يجسد إرث عمان في أبهى صوره ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لكشري في صلالة، جراند مول، وعمان مول، ومسقط مول.

في اعتقاد شائع عند بعض الناس ان امراض الروماتيزم تصيب كبار السن فقط، لكن الادق ان بعض امراض الروماتيزم ممكن تظهر في عمر الشباب وحتى عند الاطفال، لانها ما دائما مرتبطه بتقدم العمر، بل قد تكون امراضا التهابيه او مناعيه. الم المفاصل متكرر او التورم او التيبس الصباحي اللي يستمر اكثر من 30 دقيقه ما لازم يفسر دائما على انه ارهاق او الم عادي. احيانا تكون هذه الاعراض علامه على التهاب مناعي، ومن الافضل تقييمها طبيا من البدايه قبل ما تأثر على المفاصل والحركة وجودة الحياة. وتفاصيل أكثر عن الأمراض الباطنية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: شفتوا الفيديو اللي منزلت لنا اختي بصلالة؟ شكل هذه الاغنيه بتكون ترند الخريف هذه السنه.
1: ليش انت ما سمعتي اغنيه الخريف بصوت راشد؟
0: الله، تتوقع بتكون له حفله هذه السنه هناك؟
2: حلت وانوري شرفتونا في صلالي يا حي يا حي بكون
3: حي بشينو بالخرف ام اللي شقوي مطر يا حي بهم في ظفار ويا هلا بالخريف
4: يا حي من جظفار جمال يرد الروح وضباب يحكي حكايه المكان
5: هاي استاذ

0: موعدكم مع هلا بالخريف، نعيش تفاصيل الموسم لأن فعلا شيء ثاني.
1: خريف بطار شيء ثاني.
2: هلا بالخريف طيلة.

0: نقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: من هلا أفهم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص تشكل السحب وهطول أمطار قد تكون رعدية على بادية ظفار والوسطى والظاهرة وصحو على بقية المحافظات، مع تدفق السحب المتوسطة والعالية. فرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا على أجزاء من جبال الحجر، وتمتد لتشمل المناطق الساحلية لبحر عمان.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي وسيف.
3: الحمد لله
4: حي. شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم.
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
4: هذه وقفتنا مستمعينا مع ابرز الاخبار والعلوم. أسعار النفط تهبط 5% بعد ما أوقفت الولايات المتحدة وإيران الهجمات مطلع هذا الأسبوع عقب استمرارها لمدة أسبوعين، ما عزز الأمل في حل دبلوماسي من شأنه خفض التصعيد والسماح باستئناف الملاحة البحرية في المنطقة. افتتاح موسم الخريف العقاري 2026 في نسخته الثانية بواجهة الحافة بمحافظة ظفار، ويستمر حتى 5 أغسطس المقبل لتعزيز فرص التملك والاستثمار العقاري والتعريف بالمشروعات العمرانية الوطنية. الملتقى الإعلامي لقطاعات الطاقة والمعادن بولاية صلالة يؤكد أهمية الشراكة بين مؤسسات القطاع ووسائل الإعلام والمجتمع. موسيقى الجيش السلطاني العماني وموسيقى سلاح الجو السلطاني العماني تحققان مراكز متقدمة في منافسات المسابقة العالمية للموسيقى باسكتلندا. كميات زيت الزيتون المنتجة في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية بلغت خلال الموسم الماضي 90,000 لتر بقيمة 1,055,000.

0: يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
4: الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعافيه.

0: في خريف ظفار الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
1: خريف الفار شيطان
0: يا حي من جاف فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
2: ظفار شيء.

0: هلا اف ام.
1: هذه إذاعة هلا اف ام، أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
0: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: هجمات واسعة من قبل المستوطنين الإسرائيليين في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، وإحراق مسجدين في بلدة كوربت الكرم وقصر بنابلس، وإغلاق الطرق الرئيسية الواصلة بين المحافظات الفلسطينية، وإحراق منازل واعتداءات على مواطنين بعدة مناطق. تصعيد المستوطنين جاء بعد اشتباكات وقعت في بلدة تل أسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين 2، والجيش الإسرائيلي يستعد لهدم منزلي فلسطين في البلدة يتهموهما بالتورط في الاشتباك المسلح.
4: احتلوا احد البيوت وحولوه لمركز تحقيق ميداني وصاروا ياخذوا الشباب عليه، في شباب منهم رجعوا، في من الشباب منهم اخذوهم اعتقلوا اكثر من شاب.
3: مقتل قياديين شرطيين بحماس في غزة في قصف اسرائيلي استهدفهما في دير البلح، هما مدير جهاز الامن الداخلي في المحافظة الوسطى العقيد وائل موسى للداوي والرائد رامز توفيق ابو زرايق. إيران أعلنت وقف هجماتها الانتقامية في الخليج بعد قرار الرئيس الأمريكي ترامب تعليق الهجمات العسكرية على إيران مؤقتا بعد أسابيع من الغارات المتواصلة.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: تظاهر نحو 2500 من نقابيين ومعارضين لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة التونسية في الذكرى 5 لقرارات انفراده بالسلطة. الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على مدن بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة بولاية شمال كردفان عقب عمليات عسكرية قال إنها أسفرت عن تكبيد قوات الدعم السريع، خسائر في الأرواح والعتاد. كنت معكم خليل فهد.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
0: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

هل سمعت في يوم من الأيام معلومة عن الجنس وسألت نفسك إن كانت هالمعلومة صحيحة؟ أول شيء ترى الجنس هو إعوجاج أو انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري، وممكن يظهر في الغالب خلال مرحلة النمو. عبر هلا أفأم نقدم لكم سلسلة خرافات وحقائق عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة. تقول الخرافة الحقيبة المدرسية الثقيلة تسبب الجنس. يعتقد كثير من أولياء الأمور أن حمل الحقيبة المدرسية الثقيلة يؤدي إلى الإصابة بالجنس، والحقيقة أن الدراسات العلمية لم تثبت وجود علاقة بين حمل الحقيبة وحدوث الجنس، لكنها قد تسبب آلاماً مؤقتة في الظهر أو إجهاد للعضلات. لأن المعرفة الصحيحة هي الخطوة الأولى نحو العلاج، سمعنا معكم على هلا أف أم معلومة تصحيحية عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.

0: البحر
1: البحر البحر
2: مو دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، نجوم من الكويت بيزورونا وبيداو الصيف وحرة. بالمختصر
3: ودوني البحر.
2: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان، جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج. منتزه الخيران.
4: أهلنا وأحبابنا في عمان،
5: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيرة
6: بمسرح العرفان.
4: قولوا على الموعد،
7: سامس ونضحك وبنروح البحر مع بعض.
8: آلو حزوا مشتاقين لكم وايد،
9: ناطرينكم مسرحية منتزه الخيرة.
10: حياكم الله.
11: أنا ياياتكم وهتروحوا بلاي بس عاد أنا يايا.
2: بأجواء كلا حماس مع نجومكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط، يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. احجزوا عن طريق موقع وابليكيشن إيفنتات.
12: موقع وابليكيشن إيفنتات.
13: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج الفني.

0: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 2200-9004
1: 2200-9004.
0: تواصلوا معنا اليوم.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش نحس بالعطش أكثر في الطائرة؟
2: تنخفض نسبة الرطوبة داخل مقصورة الطائرة إلى مستويات أقل من المعتاد، لذلك يفقد الجسم السوائل بسرعة أكبر، ولهذا السبب ينصح بشرب الماء بشكل منتظم طوال الرحلة حتى لو ما كنت عطشان.
0: معلومة على الطائر تسمعوها على

0: في 2018 مش هنسى والله، ده دخل عندي في العيادة طلع رزمة فلوس حرفيا قد كده والله العظيم، وحطها لي على الترابيزة كده وقال لي ادفع قد دول كل مرة ادخل لك هنا في عيادتي الخاصة البس اتعالج من الادمان. فقلت له انت متأكد ان انت عايز تعالج؟ قال لي تو. طيب خلاص. قلت له انا مش محتاج منك فلوس، انا محتاج منك ان ده يستمر. وبدأنا نتكلم وبدأنا نتجاوب، فسألته سؤال بس، ايه اللي مخليك متحفز قوي كده رغم انك بتقولي ليك سنين؟ الراجل ده كان ليه 8 سنين تحت تأثير المخدرات. فقال لي انا باخد مخدرات من 8 سنين، اتجوزت من 4 سنين، عندي بنت عندها 3 سنين. قال لي البنت دي بدأت تبقى واعية. قال وامبارح كنت بتفرج وانا قاعد معاها على التلفزيون وكنت تحت تأثير المادة دي اللي بياخدها. قال وبعد كده بصيت لها فتخيلت انها كبرت، وتخيلت ان في حد جاي يخطبها، وتخيلت ان اللي بيخطبها ده عارف ان ابوها مدمن. فتخيلت كده لو انا رايح اخطب واحدة وعرفت ان ابوها مدمن، يا ترى هحط ايدي في ايده ولا دي حاجة هتقليني؟ الف حلفت اني مش عايز تاني. الله يفضل يتابع معايا الراجل ده 8 شهور واحنا بنعمل الجلسات النفسية وبنعمل التمرينات النفسية. الراجل ده اصلا كان مدخن، بطل التدخين. التدخين ده من اصعب انواع الادمان. فان شخص يجي كان بيتعاطى ماده افيونيه، والمواد الافيونيه دي يعني اعراضها الانسحابيه شديده جدا، ويمكن يعني اخطر انواع المخدرات هو المواد الافيونيه دي اللي زي الهيروين والكوكايين. انا بقول دايما الانسان عدو نفسه. الانسان ما سابش طريقه ممكن يستخدم بيها المخدرات غير وجربها. كل شويه كان يتبني عندي يقين ان لا، الشخص ممكن يتغير لو جاي بنفسه او لو حتى احنا زقيناه كمجتمع وكاسره بالذات، بس نزقه صح. يعني نديله البوش دي بشكل صح. ما نبداش نديله الكلام في طريقه اهانات او طريقه لا. انا نفسي بس ان احنا دايما نقول له احنا معاك، يعني عارفه نطبطب عليه، نتعامل معاه ان هو مريض.
1: شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني. تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
2: صباحكم عماني على هلا.

0: في خريف ظفار الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
1: خريف الفار شايتاني
0: يا حي من جاض فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
2: ظفار شيء ثاني.
0: فعاليات متجددة، تجارب استثنائية وذكريات.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش يطلبوا منك رفع الطاولة؟
0: قبل الإقلاع والهبوط يطلب طاقم الطائرة رفع الطاولات ورجع المقاعد إلى وضعها الطبيعي. الهدف من ذلك هو إبقاء الممرات والمساحات خالية قدر الإمكان لتسهيل الحركة في حال الحاجة إلى الإخلاء السريع. معلومة على الطائر تسمعوها على

ولأن الإقامة تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا.

0: حر زايد؟
1: نعم إنه الوهيب.
0: غيمه حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا. ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: وحكم مواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا. Hey, Buzz!

في اعتقاد شائع أن أي كريم يفتح البشرة بسرعة فهو فعال، لكن بعض كريمات التفتيح مجهولة المصدر قد تحتوي على مواد خطيرة مثل الزئبق أو الكورتيزون أو مواد غير مصرح بها. هذه المواد قد تسبب ترقق الجلد، ظهور شعيرات دموية، حبوب، تصبغات أسوأ مع الوقت، وقد يصل الضرر إلى الكلى أو الجهاز العصبي إذا احتوى المنتج على الزئبق. لذلك لا تستخدم أي كريم تفتيح بدون معرفة مكوناته أو مصدره، ولا نشتري منتجات علاجية من حسابات مجهولة أو خلطات غير مرخصة. تفاصيل أكثر عن صحة الجلد بنتعرف عليها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: أفضل وقت لحجز التذاكر.
2: يعتقد البعض أن الحجز قبل أيام قليلة أنه رح يوفر المال، لكن في كثير من الحالات تكون الأسعار أفضل عند الحجز قبل موعد السفر بشهرين أو ثلاثة أشهر، كما أن الحجز المبكر يمنح خيارات أوسع للمقاعد وأوقات الرحلات.
3: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله يامي، حي الله فيك، يا مرحبا يا
3: شباب، حي الله من حبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب، ذكي مسيت،
5: الحمد لله
6: حي، شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
7: اخبار وعلوم،
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
8: من هالأفئام هذه أخبار وعلوم الساعة واحدة، اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ترصد 1479 حالة متعلقة بحقوق الإنسان خلال العام الماضي. أيضا من الأخبار، الملتقى الإعلامي لقطاعات الطاقة والمعادن بولاية صلالة يؤكد أهمية الشراكة بين مؤسسات القطاع ووسائل الإعلام والمجتمع. من أخبارنا أيضا، افتتاح موسم الخريف العقاري 2026 في نسختها الثانية بواجهة الحافة بمحافظة ظفار، ويستمر حتى 5 أغسطس المقبل لتعزيز فرص التملك والاستثمار العقاري والتعريف بالمشروعات العمرانية الوطنية. موسيقى الجيش السلطاني العماني وموسيقى سلاح الجو السلطاني العماني تحققان مراكز متقدمة في منافسات المسابقة العالمية للموسيقى بإسكتلندا. إلى آخر الأخبار، تستمر اليوم الاثنين 27 يوليو فرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار رعدية متفرقة مصحوبة برياح هابطة نشطة مع احتمال جريان الشعاب والأودية على أجزاء من جبال الحجر والمناطق المجاورة، توقعات استدلالا بالنموذج العددي العماني.
1: أخبار وعلوم،
2: حي الله يامي، حي الله فيك، يا مرحبا
3: يا حي الله من حبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب، ذكي مسيت، الحمد لله
5: حي،
6: شكرا الله،
5: شكرا
6: الله،
8: الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
7: اخبار وعلوم،
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
9: أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط، في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبنانية الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

0: كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.

0: وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: تبيك العمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا، اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
2: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
3: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
2: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل اللحظات السعيدة.
3: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
4: الصفا.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى سلوك حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
2: لأن عيشة عمان شيء ثاني، اغتنم فرصها في موسم الخريف العقاري. موسم الخريف العقاري، تعرف على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، واحظى بفرصة التواصل المباشر مع المطورين في مكان واحد. نحن بانتظارك في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

0: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربي.
3: أخبار الشرق الأوسط من BBC عربي.
4: أخبار الشرق الأوسط.
5: هجمات واسعة من قبل المستوطنين الإسرائيليين في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، وإحراق مسجدين في بلدة كوربت الكرم وقصر بنابلس، وإغلاق الطرق الرئيسية الواصلة بين المحافظات الفلسطينية، وإحراق منازل واعتداءات على مواطنين بعدة مناطق. تصعيد المستوطنين جاء بعد اشتباكات وقعت في بلدة تل أسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين 2. والجيش الإسرائيلي يستعد لهدم منزلي فلسطينيين في البلدة يتهموهما بالتورط في الاشتباك المسلح.
6: احتلوا أحد البيوت وحولوه لمركز تحقيق ميداني وصاروا يأخذوا الشباب عليه. في شباب منهم رجعوا، في من الشباب منهم أخذوهم اعتقلوا أكثر من شاب.
5: مقتل قياديين شرطيين بحماس في غزة في قصف إسرائيلي استهدفهما في دير البلح. هما مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى العقيد وائل موسى للداوي والرائد رامز توفيق أبو زرايق. إيران أعلنت وقف هجماتها الانتقامية في الخليج بعد قرار الرئيس الأمريكي ترامب تعليق الهجمات العسكرية على إيران مؤقتا بعد أسابيع من الغارات المتواصلة.
4: BBC أخبار الشرق الأوسط.
5: تظاهر نحو 2500 من نقابيين ومعارضين لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة التونسية في الذكرى 5 لقرارات انفراده بالسلطة. الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على مدن بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة بولاية شمال كردفان عقب عمليات عسكرية قال إنها أسفرت عن تكبيد قوات الدعم السريع، خسائر في الأرواح والعتاد. كنت معكم خليل فهم.
4: BBC أخبار الشرق الأوسط.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من BBC عربي. bbcarabic.com.

تجتمع الجرأة مع الفخامة يولد كيدن، العطر الذي توج بأفضل عطر على مستوى الخليج بمزيج آسر من نفحات الزعفران والفانيلا والهيل ليمنحك شخصية لا تنسى. كيدن من عمان لكشري، متوفر في صلالة، جراند مول، عمان مول، ومسقط مول. مسافر هذا الصيف، ضاعف نقاط مكافآتك عند التسوق دوليا باستخدام بطاقتك الائتمانية المؤهلة من بنك مسقط. العرض ساري حتى 31 من أغسطس 2026 مع مكافآت بنك مسقط. المزيد بانتظارك. لمعرفة المزيد سجل الدخول إلى تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.

0: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
1: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
2: Volkswagen.

بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: لكل الناس.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
0: أقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: من هلا أفهم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص تشكل السحب وهطول أمطار قد تكون رعدية على بادية ظفار والوسطى والظاهرة، وصحو على بقية المحافظات مع تدفق السحب المتوسطة والعالية. فرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة، تكون رعدية أحيانا على أجزاء من جبال الحجر، وتمتد لتشمل المناطق الساحلية لبحر عمان.
1: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. أهم ما يجب أن يكون معك: الأدوية، الوثائق الرسمية، النقود، الشواحن والأجهزة الإلكترونية. لازم تكون كلها في حقيبة اليد، فحتى لو تأخرت أمتعتك راح تبقى أغراضك الأساسية متاحة. معلومة على الطاير تسمعوها على هلا FM.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
3: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر. عروض

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: تبي توصل لأكبر عدد من الناس؟
2: كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004 وخلها الأفضل تروج لك.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: جاي مع ربعك أو مع أهلك أو قرر تهرب من حر الصيف وحدك، بكل الحالات نحن ننتظرك في موسم الخريف العقاري. مكان واحد تتعرف فيه على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، وتتواصل بشكل مباشر مع المطورين العقاريين. حياك الله في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

خريج وبس أو خريج جامعة مسقط. تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني masqatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

0: السنتر الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب.
0: غيمه حر والجو يا لطيف.
2: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
3: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.
4: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس
5: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، نمسي عليكم بكل خير، مساء

كان عجيب. أنا حتى في الليل وأنا أشوف السماء يعني ما شاء الله ما شاء الله صايرة كذا حمراء، فما أدري توقعت إن يطيح أمطار، ولكن سمعنا إن في بعض المحافظات وبعض المناطق طاحن فيها أمطار، فخبرونا لافكم مطر أمس ولا فقط مجرد أجواء حلوة؟ لكن والله حتى لو الأجواء حلوة تونسنا، يعني بمجرد ما أنا صار الجو حلو كذا صارت النفسية حلوة، ما أدري ما أدري إيش هذا الارتباط يعني الحلو ما بين الجو الحلو والنفسية الحلوة، ولكن أمس كانت الأجواء حلوة على وقت العصر، نسيم خفيف، هواء بارد، فكنت أشوف حتى يعني الجميع ما شاء الله كان طالع برا، الكل جالس يستمتع، حتى الكافيهات الأوتدور اللي ما حد صار يقرب عليها في فصل الصيف أمس كلها صارت فل، فهذه عوامل الأجواء الحلوة. شاركونا تفاصيلكم وكيف الأجواء كانت معاكم، ونسمع أخباركم وعلومكم على 935-1027. خليكم ثابتين الموجة على 102.7 على هلاف أم فاصل ونرجع لكم.

أكيد مع بداية حلقتنا لليوم نروح مع اتصال كان المفروض ناخذه أمس ولكن بسبب كذا شيء خلل بسيط صار معانا فما قدرنا ناخذه على أمل أن المشكلة يا رب أنها تكون انحلت اليوم. فخلونا نمسي بالخير على الأستاذ بدر بن أحمد الحبسي مدير دائرة التخطيط والاستثمار بمكتب المحافظ بشمال الشرقية. أهلا وسهلا فيك أستاذ بدر. أستاذ بدر تسمعنا؟ سبحان الله أستاذ بدر من أمس ونحن نحاول أن يمسك معه الاتصال لأن اتصال دولي خارجي ولكن لا تزال المشكلة قائمة. فتمام ما في مشكلة إن شاء الله نحن نشوف حل آخر للمشكلة وبعدها نعاود الاتصال فيه لأن اليوم راح نتكلم عن تعاون جامعة تقنية والعلوم التطبيقية وأيضا بدعم تنفيذي من أكاديمية التكوين اللي أطلق مكتب محافظة شمال الشرقية وله البرنامج الصيفي 2026. فراح نتعرف على هذا البرنامج والاستثمار طريقة استثمار الإجازة الصيفية للطلبة. كل هاي تفاصيل المفروض أن نتعرف عليها اليوم ولكن نروح مستمعينا وياكم فاصل صغير نشوف إذا كانت في إمكانية لحل هذه المشكلة أم لا. فاصل صغير وراجع لكم إن شاء الله.

0: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
1: اكتشاف التسريبات مبكرا يوفر المياه ويحافظ على كفاءة الشبكة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. اتواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: المادة 18 من قانون العمل. العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
5: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
6: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
7: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
8: هجمات واسعة من قبل المستوطنين الإسرائيليين في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، وإحراق مسجدين في بلدة كوربت الكرم وقصر بنابلس، وإغلاق الطرق الرئيسية الواصلة بين المحافظات الفلسطينية، وإحراق منازل واعتداءات على مواطنين بعدة مناطق. تصعيد المستوطنين جاء بعد اشتباكات وقعت في بلدة تل أسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين 2. والجيش الإسرائيلي يستعد لهدم منزلي فلسطين في البلدة يتهموهما بالتورط في الاشتباك المسلح.
9: احتلوا احد البيوت وحولوه لمركز تحقيق ميداني وصاروا ياخذوا الشباب عليه. في شباب منهم رجعوا، في من الشباب منهم اخذوهم اعتقلوا اكثر من شاب.
8: مقتل قياديين شرطيين بحماس في غزة في قصف اسرائيلي استهدفهما في دير البلح. هما مدير جهاز الامن الداخلي في المحافظة الوسطى العقيد وائل موسى للداوي والرائد رامز توفيق ابو زرايق. إيران أعلنت وقف هجماتها الانتقامية في الخليج بعد قرار الرئيس الأمريكي ترامب تعليق الهجمات العسكرية على إيران مؤقتا بعد أسابيع من الغارات المتواصلة.
7: بي بي سي
10: أخبار الشرق الأوسط.
8: تظاهر نحو 2500 من نقابيين ومعارضين لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة التونسية في الذكرى 5 لقرارات انفراده بالسلطة. الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على مدن بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة بولاية شمال كردفان عقب عمليات عسكرية قال إنها أسفرت عن تكبيد قوات الدعم السريع، خسائر في الأرواح والعتاد. كنت معكم خليل فهم.
7: بي بي سي
10: أخبار الشرق الأوسط.
6: هذه إذاعة هلا أف أم.
5: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
6: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: الصبح والجمعة.
1: صيفكم مع هلا.
2: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا.
3: حياكم الله ومسهلا مستمعينا وعودة لكم من جديد على أمل أنه يعني الخط يكون يمسك مع ضيفنا, وإذا ما يعني مسك هاي المرة فراح يتأجل الاتصال بإذن الله ليوم الأربعاء لغاية ما يرجع مان بالسلامة, ولكن نحاول. أهلا وسهلا فيك أستاذ بدر, تسمعني؟
4: اهلا اهلا وسهلا حوراء, كيف حالكم؟ طيبين
3: واخيرا الحمد لله بخير وعافيه. كيف امورك؟ نطمن عليك.
4: العافيه يا رب. ان شاء الله كل شيء تمام الحمد لله. جزاكم الله خير. اول شيء شكرا لهذه الجهود الاعلاميه, شكرا لهلا اف ام على تواصلها المستمر, وشكرا لفريق العمل, شكرا لكل من يسمع هلا اف ام حاليا.
3: شكرا جزيلا لك. طبعا مستمعينا نعرفكم, معايا على الخط الاستاذ بدر بن احمد الحبسي, مدير دائره التخطيط والاستثمار بمكتب المحافظ بشمال الشرقيه. بدايه يعني وياك استاذ بدر, وكما نعلم ان اطلق مكتب محافظه شمال الشرقيه بالتعاون مع جامعه التقنيه والعلوم التطبيقيه وايضا بدعم تنفيذي من أكاديمية تكوين البرنامج الصيفي 2026, اليوم ما هي الفلسفة والأهداف العامة اللي ينطلق منها هذا البرنامج لاستثمار الإجازة الصيفية للطلبة؟
4: شكرا لكم مجددا على هذه المقابلة حوراء, شكرا لكل هذا الجهد الإعلامي المميز. طبعا إذا كان في نجاح طبعا لهذا البرنامج, فأيضا وجودكم وتواصلكم حاليا هو أحد النجاح وأسباب النجاح لهذا البرنامج. طبعا البرنامج الصيفي 2026 دائما ننظر له في كل المحافظات طبعا, وأيضا من ضمنها محافظة شمال الشرقية, أن الاستثمار في الإنسان مهم جدا خاصة في الإجازة, وهذا طبعا يتوافق دائما مع التوجه التنموي التي تعمل عليه المحافظة في استراتيجياتها أن تضع الإنسان في قلب هذه التنمية, وركزت المحافظة بشكل مستمر على بناء القدرات وأيضا تعزيز الابتكار وأيضا إكساب الشباب بالمهارات التي تمكنهم في المستقبل سواء في الجانب الاقتصادي أو أيضا سوق العمل. وبالتالي هنا أيضا اهتمام سعادة المحافظ وأيضا فريق العمل في المحافظة لدعم مثل هذه المبادرات النوعية, وأيضا ما فقط يعني ركز دائما على المشاريع وغيرها المشروعات العمرانية الأخرى, ولكن الاهتمام بالإنسان مهم جدا. لذلك ركزنا على يعني أهم أربع محاور رئيسية هي تنمية المعرفة وأيضا بناء المهارة وتعزيز الابتكار والابتكار واكتشاف طاقات أيضا الشباب.
3: جميل جدا. شعار البرنامج هو نستثمر في شباب اليوم لنصنع مستقبل الغد, كيف يترجم هذا الشعور أو كيف يترجم هذا الشعور إلى واقع ملموس في بيئة تعليمية تفاعلية وملهمة؟
4: سؤال أول شيء مهم جدا جميل. بالنسبة لموضوع الشعار طبعا لخص بصورة كبيرة التوجه التي تتبناه طبعا المحافظة. نحن نؤمن جميعا بأن الحديث عن مستقبل الشمال الشرقي يجب أن يبدأ طبعا من الشباب, ولذلك فإن توجيهات المحافظة دائما تؤكد أهمية الانتقال من المبادرات العادية التقليدية إلى برامج نوعية تترك أثر دائما سواء على المستوى الشاب نفسه أو على مستوى أسرته أو على أيضا مستوى المجتمع. وبالتالي ترجمة هذا الشعار تتم خلال أيضا طبيعة البرامج نفسه. بالتالي الآن وجود ثلاث أبعاد, المعرفة والمهارة وأيضا العقلية المستقبلية, هنا يأتي دورنا في تعزيز الابتكار والتقنية وريادة الأعمال واستثمار الفرص. لذلك نريد أن يبدأ إعداد الجيل القادر على التعامل مع هذه التحديات من المرحلة الدراسية, يعني البحث عن أن كيف يعني يبحث عن الفرص حاليا في سوق العمل, وكيف ممكن أن يستثمر هذه الفرص هذا الشاب ليصنع طبعا مستقبل الغد. فهنا نتحدث عن الفرص واستثمارها وإيش يحتاج اقتصاد عمان في المرحلة القادمة إن شاء الله.
3: إن شاء الله. أيضا يشتمل البرنامج على 5 مسارات يعني من مجالات متخصصة وتخصصية جيدة جدا، تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تجار المستقبل، التصوير، المونتاج، التصميم والتطوير، ورواد الغد الصغار. لو توضح لنا أيضا كيف تم اختيار هذه المجالات تحديدا علشان تتناسب مع متطلبات سوق العمل والمهارات المستقبلية.
4: بالفعل طبعا تم اختيار هذه المسارات، جاء متسق مع التوجه المستقبلي للسلطنة. السلطنة خلال الخطة 50-11 ركزت بشكل كبير على مثل هذه البرامج، لأن عمان لديها تحولات كبيرة في سوق العمل وأيضا في طبيعة الوظائف، الذكاء الاصطناعي وأيضا الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال وصناعة المحتوى والتصميم والابتكار أصبحت يعني الآن حاليا مهارات أساسية. بالتالي نعمل حاليا على تعزيز توجهات تربط بالاقتصاد المبتكر، اللي هي الـ يعني الـ الـ المسمى والثيمة الخاصة بمحافظة شمال شرقية في الاستراتيجية العمرانية. ووجود هذه البرامج هي تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأيضا تدعم استثمار طاقات الشباب، لذلك نجد أن كل مسار يخدم جانب الذكاء الصناعي مهم جدا، يبني الجانب التقني وأيضا أما تجارة المستقبل فيبني طبعا العقلية الاقتصادية والريادية. التصوير مهم جدا، أصبح الآن في موضوع تعزيز المحتوى وتعزيز أيضا التسويق بشكل مباشر. وأيضا رواد الغد الصغار أيضا ركز على الشخصية القيادية والعمل الجماعي، فهنا منظومة متكاملة لبناء مهارات المستقبل لدى الطلبة المشاركين في هذا البرنامج، اللي وصل عددهم أكثر من 200 مشارك، سجلوا أكثر من 600 طالب. وبالتالي هنا الشغف، هنا أيضا المبادرة، هنا أيضا احتياج مثل هذه البرامج لدى أولياء الأمور، لدى الطالب نفسه في أن يلتحق مثل هذه البرامج النوعية.
3: طيب أستاذ بدر، أيضا الفئات العمرية أو المراحل الدراسية اللي استهدفتوها بالضبط للانضمام لهذه المسارات إيش هي؟
4: طبعا نحن ركزنا بشكل كبير على المراحل العمرية من الصفوف الخامس إلى الصف 11 لتنفيذ مثل هذه البرامج بما يتناسب طبعا مع هذه الأعمار، وأيضا البحث عن الشغف اللي يمتلكها كل هذول المشاركين من الطلبة، وكيف ممكن أن نبني هذه المهارة ونبنيها، نحولها من مهارة أو معرفة ونحولها إلى طاقة، ونحولها أيضا إلى اكتشاف للفرص، ونحولها بعد ذلك إلى أن تكون علامة مستقبلية لدى الطلبة.
3: جميل. الأستاذ بدر بن أحمد الحبسي، مدير دائرة التخطيط والاستثمار بمكتب المحافظ بشمال الشرقية، شكرا جزيلا لك أستاذ بدر.
4: جزاك الله خير، شكرا لهلا فيهم، شكرا لك حوراء، وشكرا لفريق العمل. نسأل الله التوفيق إن شاء الله في مثل هذه البرامج أن تصل بالفعل إلى الاستفادة والأثر المطلوب بإذن الله تعالى.
3: بإذن الله. الله يعطيك ألف صحة وعافية، نشوفك على خير بإذن الله. إذن مستمعينا، نحن راح نكمل معاكم من بعد هذا الفاصل ونبدأ في حوار مع ضيفتنا يلي مشاركتنا اليوم في الأستوديو.
0: عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي، بوليفارد الطابق الأول.
5: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: تغير القناة، لا تغير القناة، باقي إعلان ونرجع لكم.
3: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكس فاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكس فاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
4: Volkswagen.
5: صيفكم مع هلا،
6: صيفكم مع هلا، مع حوراء البريكية على هلا FM.
5: صيفكم مع هلا.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم ورجعنا لكم من جديد. وهالمرة عودتنا مع ضيفتنا، فخلونا نمسي بالخير على الأستاذة وفاء بنت سعيد الشبلي، مسؤولة قسم الأيتام بفريق نداء التطوعي. أهلا وسهلا فيك أستاذة وفاء، شرفتينا اليوم.
1: مرحبا فيك أستاذة حوراء، حيا وسهلا وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة الطيبة.
0: الله يعطيك العافية، يعني للأمانة نحن جدا مقدرين جهودكم وأيضا الوقت اللي تخصصوا لنا في هذا المساحة علشان تعرف عليكم عن قرب، وأيضا نعرف المستمع الكريم عن ما يدور خلينا نقول اليوم خلف الكواليس، عن يعني دور هذه الفرقة التطوعية. يعني نحن صرنا نشوف في الآونة الأخيرة انتشار جدا كبير من هذه النوعية من الفرق تحديدا. فاليوم فريق نداء التطوعي من هو؟ عارفين عليه؟
1: طبعا فريق نداء التطوعي فريق تأسس في سنة 2012 على كانت فكرة لدى المرحومة أم هود شيخة بن سليمان المحروقية رحمة الله عليها.
0: أمين.
1: فجاءت هذه الفكرة بعدها ومعها مجموعة من الشباب في ولاية بوشر، وهم المجلس الإدارة الحالي إلى الآن مستمرون بالعطاء والاستمرارية. طبعا الفكرة هي للفريق جاءت إن ليست مبادرة موسمية أو وقتية، كان هناك إيمان راسخ أن يكون لهذه الأسر المتعففة مكان مستدام وديمومة. فجاءت فكرة تأسيس فريق نداء التطوعي.
0: جميل. إيش تخصصكم بالضبط في هذا الفريق؟ مختصين بإيش؟
1: قد يكون لا نختلف عن باقي الفرق إلا في كيفية إدارتنا، كيفية ظهورنا للمجتمع، كيفية عطاؤنا. فالجميع بذل الجهد في هذا المجال. مجالاتنا تكون في مختلف المجالات الإنسانية اللي تخرج الأسرة من العوز إلى التعفف. أن يكون الإنسان قادر متمكن يوقف الريول بعد ما طبعا أزمات الحياة تصارع. طبعا قصة تسمية نداء، قصة تسمية نداء جاءت من كتاب الله في سورة مريم، قال تعالى إذ نادى ربه نداء خفيا صدق الله العظيم. كان سيدنا زكريا عليه السلام وهو في ذاك العمر وامرأته عاقر يطلب الشيء المستحيل من ربه بأن ينجبه الذرية، فاستجاب له الله بحكمته وفضله. هكذا نحن رؤيتنا في نداء، رؤيتنا أن لا يكون هناك محتاج. وطبعا الرؤية شيء يقول واحد صعب صعب صعب، ولكن إن شاء الله بتكاتف المجتمع وتكاتف الجميع ومجالس الإدارة والقائمين في هذا الفريق سنصل بإذن الله.
0: بإذن الله يا سيدي، شوف روح التفاؤل يعني وكذا والتعاون في كلامك اليوم. خبرينا عن الأعضاء اليوم الموجودين في فريق نداء تحديدا، كم عددهم؟
1: فريق نداء طبعا بعد اللائحة التي صدرت في عام 2024 217 لائحة تنظيمية للفرق واللجان التطوعية في وزارة التنمية، الحمد لله الفريق ما زال على نفس مجلس الإدارة القوي القائم على التأسيس، التي يعني نحن لم نشعر في يوم أن الإدارة التنفيذية مع الإدارة مجلس الإدارة أن هناك يوجد فرق، كانت في شراكة. الشراكة أدت إلى استقطاب يعني أعضاء جدد، وعددهم 8 حاليا بعد اللائحة مع الإدارة التنفيذية اللي هي العاملين في اللي داخل مؤسسة نداء الخيري، الموظفين 11 موظف قائم في التخصصات.
0: على اليوم طار يعني الموظفين، البعض يقول لي أستاذ وفاء أنه يعني أنا إيش راح أستفيد من دخولي في الفرقة التطوعية إذا أنا ما راح أحصل عائد مادي مباشر منهم؟ يعني أنا راح أستنزف وقت وطاقة ومجهود، بس أنا في الأول والأخير ما راح أحصل العائد المادي. فإيش ردش على هذا النوع من الكلام؟
1: هو التطوع، إذا كان في تتحدثين عن الجانب التطوعي، التطوع أصبح يمكن غير مفهوم، لذلك احنا دائما نقول المتطوع لما يجي لأي فريق أول نقطة الفريق يعدها أنه يدرب هذا المتطوع، يعرفه على رسالة الفريق، رسالة العمل الإنساني اللي أنت راح تقوم به. أيضا يقدر هذا المتطوع، يحصل تقدير، تقدير لأفكاره، تقدير لوقته، تقدير لجهده، مساهمته معنا. أما اللي يعني أيضا يحتاج أن يكون هناك في مكافأة، أنا ما ضد المكافأة بالعكس. المكافأة تعطي تحفيز. أما الواحد يشوف نفسه، نحن محتاجين خصوصا هذا المتطوع يمكن اللي يجيني خريج كلية، خريج كلية أنا لازم أحتوي أفكاره، ما عندي يمكن السيولة أن أعطي، لكن يمكن في مناشدة حلوة هذه أن اشتكرتيها، أن الشركات الدعم في المسؤولين المجتمعية تفتح مجال دعم المتطوعين في الفرق الخيرية بأنها تصرف لهم مثل ما تقول مكافأة، بأنها تقدرهم في دورات تدريبية، بأنها تعطيهم رحلات للعمرة، تعطيهم رحلات تذاكر سفر، أشياء جميلة جدا الشباب يحتاجوها
0: فعليا. ما شاء الله تقدم لهم أيضا تذاكر وسفرات عمرة.
1: المتطوعين لازم أنهم يكونوا شركاء معنا في القرار، إذا كان المتطوع أساساً يحس بالولاء لهذه المؤسسة. في فرق. أما الموظف الدائم اللي في الفريق طبعاً هذا يتقاضى راتب، فما يعتبر متطوع، يعتبر موظف. المتطوع مثل ما قلنا يحتاج أيضاً تكريم، يحتاج تحفيز، يحتاج تقدير، يحتاج احتواء، يحتاج تعزيز لأفكاره.
0: جميل جدا. حبيت مسألة المكافأة اليوم، فعليا يعني من شأن هذه المكافأة أنها تعزز من وجود المتطوع. نعم. وفعليا يعني تخليه ينتمي لهذه المؤسسة أو لهذا الفريق ويعطي من كل قلبه. نعم. فهذا يعني هني دور المكافآت اللي تبين فترة وفترة.
1: إضافة بسيطة أستاذة حوراء، نحن حاليا ماسكين في قسم التطوع إعداد لائحة فيها قوانين مع المتطوعين، مجموعة استقطبناهم، كل فريق يعاني من العزوف للعلم، كل فريق يعاني من العزوف في أحيانا وقت الذروة، وقت محتاجين أنت متطوع أنه يوقف، تحس أنه فيه هناك نقص لكل أسبابه. أنا ما عندي مسؤولية عنده هو التزام، يعني مثل العمل، مثل الدوام، مثل هذا أنك أنت تحاسبه، لا، أهم شيء في المتطوع حب المكان، السرية، المحافظة، يشركنا دائما بنجاحاته عشان نحن نخرج بنجاحات المجتمع.
0: جميل، ممتاز، جميل جدا. تمام. اليوم يعني نبي نتعرف على أبرز الحملات أو المبادرات الميدانية اللي يفخر بها فريق نداء التطوعي، واللي فعليا تعتبرونها نقطة تحول في مسيرتكم.
1: نحن بدأنا طبعا حملاتنا في المجتمع في نفسه. الحملة الأولى اللي هي الحملات كثيرة، لكن اللي أبرزها ظهر ظهور يعني جميل جدا والكل يشكر فيها، يمكن بيوت قائمة الحين منها،
0: الحمد لله.
1: العرس الجماعي إذا سمعتوا فيه، كان في قبل، الحين خلاص الحمد لله أصبح على بشكل مستوى أكبر من قبل المحافظات. يدار عن طريق مكاتب الولاة. العرس الجماعي كان يضم تقريبا 48 شاب
0: ما شاء الله
1: قابلين على الزواج، والحين ما شاء الله فاتحين أسرهم. كان شكل يعني نجاح كبير في قاعة عمان للمعارض. أيضا عفيفات خلف أسوار السجون، كان في نساء بدأن مشاريعهن ووقفن على رجولهن في بدايتهن، وللأسف يعني صار إنهن قد يكون عندهم نقص ثقافة في إدارة المشروع، أو الظروف ما ساعدتهم، أو الصحة وغيرها. هذولا تم طبعا الحكم انهم يعتبرهم القانون في الخطأ، تم اخراجهم بعد تأكد انهم اساسا ما يلهن في السلك الاجرامي وغيره وغيره. ايضا مبادرة كلنا للخير نداء، هذه المبادرة شوية اسمنا نحن دائما يعني كلنا للخير نداء، دائما ناديبها وكل متطوع يعرفها. هذه الأنواع المناخية اللي صارت على كل الأعوام شوية السابقة، ساهمنا بالدعم في الباطنة الخابورة، ساهمنا في صلالة، ساهمنا في وادي بني خالد، طبعا حيثما وجه لدينا النداء لبينا النداء.
0: جميل جدا. آخر خلينا نقول حالة مدارية جوية أثرت، إيش كان اسمها؟
1: شاهين.
0: شاهين كان آخر واحد صح؟
1: أيوة.
0: هو اللي فعليا تأثرت منه كثير يعني بيوت وعوائل في الباطنة تحديدا في الخابور وحتى في السويق بعد. ولكن يعني يعني الجدير بالذكر أنه تكاتف اليوم الشاب العماني من مختلف المحافظات ومن مختلف الولايات يعني ما شاء الله الكل كان في الباطنة الكل يساعد الصغير والكبير الشاب والشايب فجزاهم الله ألف ألف خير. فهني تعرفين يعني كذا إينا شعور لي ترى العماني حق العماني العماني حق العماني الحمد لله رب العالمين على هذا التكاتف إن شاء الله يا رب. مستمعين نروح وياكم إلى فاصل وبعدها نرجع نستكمل في حديثنا معاكم.
2: احتفل بموسم الخريف مع مكافآت بنك مسقط. ضاعف نقاط مكافآتك كل مرة تدفع مع بطاقة بنك مسقط الائتمانية المؤهلة في المطاعم والمقاهي المشاركة في محافظة ظفار. العرض ساري حتى 31 من أغسطس عام 2026. بنك مسقط أفضل كل يوم.
3: عندك شيء مميز؟

0: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
3: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
4: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
5: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
6: بابا عندي ميتينج أونلاين.
7: تكفى يا تاجراسي، عندي مكالمة مهمة.
4: طول اليوم حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدة العائلة.
8: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
4: دعم لحي ألي من تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
8: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
9: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
10: من هلا اف ام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص تشكل السحب وهطول امطار قد تكون رعدية على بادية ظفار والوسطى والظاهرة، وصحو على بقية المحافظات مع تدفق السحب المتوسطة والعالية، فرص تشكل السحب وهطول امطار متفرقة تكون رعدية احيانا على اجزاء من جبال الحجر وتمتد لتشمل المناطق الساحلية لبحر عمان.
11: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: 104.3 و102.7. مزاجك بالعرب.
1: صيفكم مع هلا
2: مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا. حياكم الله بياكم مستمعينا وعودة لكم من جديد. مكملين ومستمرين معاكم في الدقائق الأخيرة من عمر ساعتنا الأولى، وبعدها إن شاء الله نروح وياكم لساعتنا الثانية، ولكن نرجع نكمل في حوارنا وحديثنا عن فريق نداء التطوعي. جميل جدا أفكار التطوعي اللي نظمتوها واللي فعليا اليوم خدمت يعني فئة جدا كبيرة من الشباب والشابات، ولكن إذا أني لجانب آخر اللي هو دور التطوع في الجانب البيئي، هل كانت لكم مساهمات بيئية أيضا؟
3: طبعا الفريق فيه أول شيء لجان. عندنا اللجان، اللجنة الاجتماعية، عندنا لجنة الاستثمار، عندنا لجنة البيئة اللي هي مختصة في الأعمال اللي تشرك فيها الشباب لأعمال البيئة، اللي هي تنظيف الشواطئ، تنظيف وزراعة البذور في رمال بوشر، أيضا عندنا يوم الشجرة، تشجير توزيع 3000 شتلة تقريبا بالتعاون مع بلدية مسقط
1: ما شاء الله،
3: والمستفيدين منها المدارس. نحاول إن إيش نشجر المدارس عن طريق إنهم بيهتموا بها ويأخذوا الشتلات عن طريقنا
1: ما شاء الله.
3: طبعا في كل لجنة أو في كل من هذه الأقسام مسؤول يدير هذه شو اسمه اللجنة، والحمد لله رب العالمين هي يعني لنا أثر من هذه، من خلال هذه اللجنة يديروها الشباب والحمد لله، ونشارك أيضا مع الفرق الأخرى في الولايات الثانية، عندنا أحيانا في السيب، عندنا في العامرات، عندنا خارج المحافظة
1: ما شاء الله. أيوه. يعني داخل وخارج المحافظة.
3: نعم كشباب يشاركون.
1: أعطيني عن أقوى المساعدات اللي سويتونها قدمتونها كفريق نداء.
3: هي من أقوى المساعدات في الفريق حاليا برنامج فكر به. برنامج فكر به نحن الحين دخلنا في الشهر السابع من هذا السنة، ما يقارب 77,000
1: ما شاء الله مصروفات.
3: أيوة مصروفات للأسر، للفرد اللي تعسر واللي الحمد لله رب العالمين وقف الفريق معه وفتح له باب التبرع.
1: جميل.
3: أيضا عندنا المساهمات في العيد لا ننساهم، نوفر لهم أضاحي العيد، الحمد لله وصلنا في هذا العام في ما يقارب 14,000 ريال عماني
1: ما شاء الله.
3: والحمد لله أيضا عندنا في إفطار صائم، إفطار صائم الشباب هني ديمومة من حمل التطوع، يطلعوا لك من الدوام
1: ما شاء الله،
3: يروحوا يلفوا المطاعم ياخذوا التبرعات، يوقفوا لش فديك المنصة اللي فيها التوزيع لعابر السبيل اللي يطلع من دوام الساعة 6 وما يلحق يطبخ إفطار للشباب اللي متغربين من البلادين معانا في مسقط. فتبارك الرحمن يتوزع ما يقارب 43,000 وقبة
1: ما
3: نهاية
1: شاء الله.
3: نحن يوم عاد ليلة العيد ننتظر العدد الإجمالي للوجبات. فكانت هذه الوجبة تصل إلى السكنات، تصل للمستشفيات، تصل إلى اللي على المواعيد، نوقف على إشارات المرور في الاستحام، الشباب يوزعون والله الحمد. هذه من الأعمال اللي لا تنتسى لأي متطوع في فريق نداء.
1: جميل، يعني الكل يبادر اللي يعني اللي كسب الأجر في شهر رمضان تحديدا.
3: فعلي. إيه فعليا اللي ما عند المال يساهم بالصدقة، يساهم بالابتسامة، يساهم بالكلمة الطيبة، يساهم بالوقفة، يساهموا بسياراتهم.
1: كيف؟
3: أيوة إنهم ينقلون الوجبات من من وين لوين. أيوة وقتهم أولادهم يعني الحمد لله معانا.
1: جميل جميل. يعني تقريبا الحين تقدر تقولي لي انه مثلا في رمضان عدد التطوع يكون اكبر، المتطوعين يكون
3: نعم.
1: عددهم اكبر
3: نعم. من بالنسبه الأيام. بالنسبه لي عندنا افطار صائم هذا في تهاتف كبير، سواء من اللي ايش في جانبين ترى جميل جدا. عندنا اسر في البيت تطبخ، في عندنا جانب أيضا فتح تبرع أنك أنت تساهم بريال الوجبة.
1: حلو.
3: وعندنا جانب أنك توقف في المنصة للتوزيع. هذه يعني هذه الحلقة الشباب خلاص حفظوا. خالتي شريفة كم وقبة اليوم عندها، خالتي شيخة كم اليوم وقبة عندها، هم يسألوا في المجموعة، احنا نوزع لهم الجدول وتشوفيهم انا بروح انا بروح، يتسابقوا
1: ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم.
3: الحمد لله رب العالمين. واوجه من هذا المنبر شكر للإدارة وثقتها في ذي المتطوعين، وهذول المتطوعين اللي بادروا وشكروا. لو عطيناهم ايش نعطيهم، هدية رمزية ما تذكر على جهدهم وعطائهم وأجرهم.
1: أي والله الأجر عند الله أعظم،
3: وإفطار صائم يعني عظيم عظيم عظيم. الحمد لله
1: الحمد لله رب العالمين. طيب يعني الحين لربما شوي البنات يغبطن الشباب في هذا الجانب، يقول إن تمام هم شباب يوزعون يروحون يشاركون سياراتهم، طيب نحن بنات كيف نقدر نساهم في هذا الأجر؟
3: هو شوية نحن أشوف المتطوعين أنا أوقف معهم لكن ما أجيهم بشكل يومي. في ليدر هناك انت مسؤول، تواصل معي بالتليفون اول شيء، اعطيهم احترامهم، ممكن هم على بعض يعني ياخذون مع بعضهم بعض، لكن كوني متابعه ايضا. الاداره لازم تكون متابعه، القائد الناجح اللي ايش اللي يخلي قاده تحته، صح ولا لا؟ فهم قاده انا اعتبرهم، هم عندهم التصرف، اهم شيء انه لا ضرر ولا ضرار، ماشيين في على الجانب القانوني اللي لا يضر باسم الفريق ولا يضر بسمعة المتطوعين ولا يضر بسمعة إدارة الفريق. هذا هو. فالنساء شوية ما ننزلها الميدان، نعطيهن أنهن يساهمن بنشر الإعلان بوستات الإفطار،
1: حلو،
3: يساهمن إذا يبغين أنهن يطبخن في البيت يطبخن يجيبن الإفطار، يساهمن إذا بغت تنزل شركة، أحيانا تيك شركة لما شافوا الإفطار عندنا تهاتفت عندنا مجموعة من الشركات تحب تنزل بالستاف مالها،
1: جميل،
3: نالهم حياكم الله، وبالتصوير مالهم حياكم الله، في النهاية كلنا للخير نداء.
1: أكيد
3: هذا هو.
1: الله الله، في الأخير كلنا للخير نداء.
3: نعم
1: والله جميل جميل العبارة. إذن مستمعين نروح وياكم إلى ساعتنا الثانية، وأيضا مكملين في نقاط جدا جدا رائعة راح نتعرف عليها اليوم من خلال ضيفتنا ومن خلال أيضا حوارنا معاها. خلكم ثبتين الموجة على 102.7 على هلاف أم فاصل ونرجع لكم.
2: باقي ساعتين على برنامج هلاف.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: عادت أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط، في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبناني الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

0: يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا 15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: صيفكم مع هلا،
3: صيفكم مع هلا، مع حوراء البريكية على هلا FM.
2: صيفكم مع هلا.

0: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، عودة لكم من جديد. يعني أنا دائما أقول أن حواري تحت الهواء مع ضيوفي دائما كذا يكسبني نقاط حلوة أني أرجع أطرحها على الهواء معاكم، بغض النظر يعني عن الأسئلة اللي وضعناها للحوار. فمن ضمن الأشياء اللي خبرتني عنها اليوم ضيفتي اللي هو دراستها لجانب الحقوق أقولها. فخبريني عن القصة، خبريني عن قصة دراستك.
1: طبعا لكل إنسان رغبة دائما، لكن أحيانا تكون الظروف أقوى منه وما تساعده أنه يكمل مشواره. وأنا كنت أحب جانب أني أكون دائما جامعية ودارسة.
0: جميل جدا.
1: لكن إرادة الله دائما أقوى من البشر، أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. دراستي للقانون، طبعا أول شيء القانون جميل جدا كثقافة عامة، بغض النظر أنها شهادة. بحر في إنسانية وفي جانب عظيم أن الواحد ينظر إليه. من القصص اللي خلت فيه إرادة قوية أني أنا أسلك هذا الطريق، كانت في امرأة يعني ما عارفة وين تروح وين تجي، سبحان الله. كنت أنا بحكم بس العزيم اللي في قلبك، إحنا معاش إحنا معاش إحنا معاش، لكن كانت تنقصنا الثقافة القانونية، وين نروح وين هي إيش نسوي لها أول يعني أول خطوة إن هي تأخذ كذا وتأخذ كذا. فزرت هالمحكمة معها،
0: يعني رحت المحكمة معها.
1: رحت معها. هناك جات وفاة غير، يجب أن أدرس القانون حتى تكون عندي شهادة أقدر أني أتكلم أمام أي قاضي.
0: الله.
1: لأن أساسا أول شيء لازم محل أنك تكون موكل، وكالة قانونية، وهذا نظام. أكيد. والكل يحتاج

0: خلاص نسلك الدرب سلكناها والله الحمد
1: الله.
0: والحين الحمد لله خلص ماجستير قانون عام
1: ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني شوف سبب الشرارة هذه اللي ولعت فيش علشان
0: مكان الخير.
1: اي والله بس بعدها يعني بعد ما تمكنتي وبعد ما صارت عندك الحين شهادة قانونية وشهادة علمية أيضا, كيف حسيت الشعور, كيف حسيت الثقة, كيف حسيت يعني الأمور من زوايا والجوانب القانونية؟
0: هي ما تغيرت بالنسبة لوفاء أبدا شيء إلا إنها صارت أقوى أقوى في التوجيه, ثقة وأمانة تعطينها الشخص المستفيد إنك أنت مصدر صحيح, الخطوات التدرج الصحيحة حتى أن الواحد يأخذ حقه ويوصل من ناحية كيف تقديم صحيفة الدعوة, من ناحية الاستئناف, من ناحية الاستشكال, من ناحية عندك مدة كذا كذا لا تفوتها, عندك كذا كذا, هذا الشيء اللي زاد قوة
1: ما شاء الله.
0: أيوة.
1: طيب كيف ترين اليوم أيضا من جانب آخر يعني بعض يعني القصص التي كم, كيف ترين الوعي القانوني في هذا الجانب؟
0: طبعا الوعي القانوني بدأ ينتشر ولكن ليست بالصورة الواسعة. نحتاج خصوصا من دائرة يعني والجمعيات, والحمد لله قائمة الحين جمعية المحامين أيضا
1: الحمد لله,
0: جميع القانونيين إنهم يبثوا وينشروا الثقافة القانونية, هذا دور ورسالة, رسالة علم صدقة وجانب خيري كبير إن عندك كذا وعندك كذا. والحين لاحظ حتى المحامين تبارك الرحمن بدوا ينشروا الأسبوع تقريبا هذا مر علي هذا مال عاملات المنزل إنك عندك حق إنك تقاضيها. من يعرف إنه يعرف حد إنه قاضي عاملة لك الحق. فالقوان يعني الفئة اللي في القانون حاليا الفئة الشبابية ما شاء الله عليهم تبارك الرحمن بدوا ينشروا بدوا ينشروا الثقافة القانونية, المجتمع بدأ يفهم, بدأ يتابع قنوات التواصل منتشرة بشكل واسع وأكثرها الواتساب تنتشر هذه المقاطع, حتى أمهاتنا أحيانا نقول لنا شفتوا ترى يلك حق كذا كذا يلك حق كذا كذا, هذه يلك حق ثقافة. فإن شاء الله حدها بسيط بتنتشر بشكل واسع والكل بيكون لديه هذه الثقافة بإذن الله,
1: الكل بيعرف إيش اللي له وإيش اللي عليه
0: هذا.
1: إيش حقوقه وإيش واجباته هذا. ممتاز جميل. وأنا للأمانة يعني ياس ألاحظ انتشار جدا واسع وكبير من قبل بعض الشباب المحامين والمحاميات أيضا في نشر بعض القصص وكيفية التصرف. فهذا يعني يعطي للمشاهد اليوم وللمتلقي وللمستمع بكمية أكبر للإدراك أنه تمام أنا في هذا الموضوع معناته لازم أنا أتصرف كذا, في هذا الجانب لازم أنا أتصرف كذا. اليوم أيضا تأثير السوشيال ميديا والانتشار الواسع طبعا أكيد عن طريق بعض الخوارزميات صار الانتشار يكون واسع يعني بين إيد الصغير والكبير أيضا. فخبرينا اليوم عن يعني كيف قدرتوا أن توظفون جانب السوشيال ميديا في عند يعني عندكم في الفريق لزيادة الانتشار ولزيادة الوعي أيضا بما يخص اليوم الجانب التطوعي.
0: نعم طبعا الفريق لديه قنوات في التواصل الاجتماعي, عندنا في الانستغرام, عندنا في الواتساب بشكل واسع أيضا, عندنا في تويتر في منصة إكس تدار من قبل المختصين, عمل بوست أعمالنا تنشر. الثقافة نحن أكثر شيء نركز عليها من ناحية الوعي, من ناحية محاضرات, من ناحية دورات, من ناحية الندوات اللي نعقدها طبعا ونعلن عنها إن في دورة كذا كذا ستقام, من خلال وين نعلن عنها, من خلال هذه المنصات اللي الخاصة بالفريق. والحمد لله تلاقي يعني الانتشار لله الحمد.
1: الحمد لله رب العالمين. جميل. طيب استاذ وفاء ايضا يعني اليوم العمل التطوعي والميداني يضعكم في يعني مواجهه مباشره مع حالات انسانيه متعدده, فلو ذكرينا اليوم ايضا وللمستمع الكريم بعض القصص الانسانيه اللي من شأنها اليوم انها تلامس القلوب. انا أؤمن دائما أن القصة لها دور وأثر وايد كبير في نقل المعلومة والصورة بالطريقة الأسهل والأسرع يعني, فذكري لنا شيء.
0: طبعا الفريق في أقسام, في قسم الأسرة مختص ومعني بالأسر المعسرة المسجلة في مظلة الفريق, وأيضا هناك قسم آخر والآن ملحق بقسم الأسرة اللي هو قسم الأيتام. كل من يعمل في الفريق تشوفي

0: كأنهم أسرة واحدة. هذه القصة لازم إن نحن نعتبر فيها داخليا ما بيننا.
1: جميل.
0: ومن ثم يعني نحن كاستفادتنا منها تخلق نوع من الإحساس بالناس، الجانب الإنساني، الجانب اللي يفترض إنه يكون في كل واحد حاب يعمل الخير. من القصص اللي طبعا ما ننساها أبدا إنك تأخذ بيد شاب خرج من صراعات الحياة في بيت متفكك، أحيانا تكون الأم نقول أرملة أو مطلقة أو مهجورة. هذا الشاب طبعا بيواجه الحياة بسمعة بيته، صح ولا لا؟ كيف يخرج؟ ما كلها هذه الشخصيات القوة توجد في كل الأشخاص. فهناك آية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الشاب لما يخرج بيلقى الصالح والطالح من الصحبة، من الكلمة الطيبة، من اللي ياخذ بيده، من اللي يتنمر عليه، وا وا وا وا. من الطريق اللي يشوفه هو مزهر وهو شوك، من الطريق اللي يشوفه هو مستقبله وهو دمارة، من الطريق اللي يشوفه هو أنا بأصل وهو للأسف بينزل للقاع. طريق الإدمان. طريق الإدمان طبعا ما أتوقع أنه من القصص المؤلمة جدا لأي بيت، ويعتبر دمار سواء للوالدين، للأبناء، لغيره. طبعا من القصة اللي ما ننساها والكل أعضاء نداء ما ينسوها، شاب كان في هذا الطريق أصبح اليوم موظف حكومي بجهود من بإرادته بعد الله. خرج من قضبان السجون، طبعا من أول الناس اللي راح تواجه بيته، مجتمع صحيح؟ أول شيء يمكن الأخ تقول لا تقي زوجي ما يرضى تقي عندنا، الأخ لا تضيع لي ولادي، لا تجلس معي، خافوا منه، صحيح، لأنه طالع من سيرة سلوك سيء. ولكن يجب أن يكون المجتمع واعي أكثر، يجب أن نأخذ بأيدي بعضنا البعض، يجب أن نتعاضد حتى إيش نقف. فهذا الشاب لما تلقى عن الفريق النداء هب ساعيا لأن يعمل معه، بعد يقين إن هو فعلا راجع من ذاته، من نفسه، عند عزيمة يحتاج إلى أن يقف معه الجميع. طلع بحرفة وهي صناعة بعض الحرفيات، بدأنا هنا فتحنا له مشروع.
1: جميل.
0: في سجل تجاري، دعم للمواد قام ببيعها، شاركنا في معارض، بدأنا نعطي بعض الرسائل البسيطة اللي تعزز منا أن هذا الشاب طموح، ساعدوا، بدوا يشتروا منا الهدايا للشركات، بدأ في بعض المكاتب السيو لبعض الشركات الكبيرة من صناعة أيديه المجسم، موجود في بيوتنا، في مجالسنا موجودة.
1: ما شاء الله.
0: هنا بدأ الدعم.
1: ما شاء الله.
0: طلع من الحرفة، تكافل عنها، شاف أنه هو يتعب شوية من ناحية الصحية، وقف على رجوله، قدم في الوظائف بعد ما صارت سيرته طيبة، الآن ما شاء الله في وظيفة حكومية وفاتح بيت ومتزوج.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: ونتمنى للذرية الصالحة.
1: آمين يا رب العالمين.
0: هذه أحد القصص.
1: آمين.
0: والقصة الثانية اللي اليوم نحن على طاولة الاجتماعات يقولوا لي يعني اللي هم جنود نداء، الموظفات يقول إن بيت إيش كبره، بيشوفه يقول يعني ما شاء الله، هذيل المفروض تزكيوا، المفروض تصدقوا. داخل البيت ما يقارب 54 شخص.
1: ما شاء الله.
0: يعني قد يكون إنهم 7 أسر، 8 أسر، الأخوال مع أخوال الأبناء، مع خالات الأبناء اللي هن مطلقات بأولادهن، والأخوال اللي متزوجين، والأيتام اللي موجودين والأب والأم، والأب متوفي والأم موجودة وزوجات الآباء موجودات،
1: ما شاء الله.
0: يعني في كل واحد عازل نفسه ويطبخ على صوب، وذاك واحد مسرح والثاني باحث والثالث طالع من المدارس. يعني ما نحكم بالظاهر، هذه من القصص اللي تأثر علينا نحن. شوف ما شاء الله البيت إيش كبره، يمكن هذاك شايب ما بغى حصل مبلغ، ما بغى يسفته في سيارة آخر موديلات أو سفرات. تعرفين إحنا شيابنا أول أهم شيء المسكن،
1: أكيد
0: لله الحمد، ونتمنى من الشباب إنهم الآن أيضا رسالة، أهم شيء المسكن. لما تشتغل وتتوظف وتتزوج ما تفكر في السفرات والسيارة آخر موديل وعلى كل سنتين سيارة، لا، أنت خلاص أصبحت مسؤول عن أسرة. الأنانية الخاصة صح رفه عن نفسك، لكن أولادك الدور الأول، بيتك أساس. إيوة، الواحد دائما كان أنا أسمع أهم شيء البيت، أهم شيء البيت مسكن. هو سوالهم المسكن، لكن قد تكون ظروف ما ساعدتهم لما يكونوا في وظائف كبيرة، ظروف ما ساعدتهم يحصلوا الشهادات أو الفرص العمل، وهي قضية كبيرة الآن على مستوى يعني البلد. نتمنى لكل شاب ولكل شاب دارس وطامح أنه يحصل مراده بإذن الله تعالى. آمين. ويساعد أهله.
1: آمين. آمين.
0: هذه من القصص، فكثير من القصص معانا يعني اللي تسعدنا، نفرح كأن اليوم عندنا فرحة. من القصص اللي أخبار الجميلة، احنا طبعا أعمالنا مع وزارة الإسكان التخطيط العمراني دائما بشكل ان نحن تعرفين الصيانة نقدر عليها بتكاتف المجتمع، لكن بناء بيت كامل قيمته 40,000 شوية واستخراج قطعة أرض أو شراءها شوية يعني أحيانا تقيل، لكنها فيها صعوبة، فيها تحدي، فيها وقت طويل. فنتخاطب وزارة الإسكان دائما إنكم يا ناس هذيل الجماعة ظروفهم صعبة، ساكنين في حجرة واحدة، هل هالله فيهم؟ هذيل ساكنين بيت القد ولا ساكنين بيت زوج القدة، أحيانا يكون أرملة مع أولادها، استثنوهم من الدور وحاولوا تساعدوهم، حاولوا هناك في مفاضلة، وفي عندكم يعني باحث اجتماعي يحدد الحالة وإنسانيتها. الحمد لله حصلنا هذا الأسبوع موافقة لأسرة إنها تحصل مسكن، هم أيتام وهي بعدها الحرمة في العدة، فلكن كان زوجها مسكين مقدم قبل إنه يحصل مساعدة. ساعدنا وشاركنا وساهمنا وخاطبنا كإدارة، والحمد لله حصلوا هذا الأسبوع الموافقة، واتصلوا بهم فرحتهم، هذه فرحة نداء، كأننا نحن ملكنا هذا البيت، حسينا نفسنا قبل. والحمد لله رب العالمين، الإدارة عطت لنا الثقة التامة في المخاطبات، في السعي، لأنهم عارفين مصداقيتنا، عارفين توجهنا، عارفين الرؤية اللي هم باغينها، أنها خلاص وضعت معنا أمام يعني سعينا الدائم. الحمد لله،
1: الحمد لله رب العالمين. طيب أبيش تخبريني أيضا عن يعني كيف تقدرون الحالات؟ يعني أكيد توصلكم حالات جدا كبيرة وأعداد جدا طائلة، فكيف تعرفون أنه هذه الحالة حقيقية، هذه الحالة تستاهل، هذه الحالة لها أولوية أم لا؟
0: في الفريق عندنا اللي هو نظام، أول شيء معنا 16 متطوع دائم، نسميهم باحث اجتماعي، موجودين في كل منطقة، هذيلا دائمين. طبعا لما نسمع الحالة من وين على طول، مثلا يقول من منطقة الأنصاب، من منطقة بوشة، من منطقة العديبة، من منطقة الغبرة، من منطقة غلاء، عندنا هناك نحن من
1: مختلف المناطق،
0: سفير نداء اللي هو الباحث الاجتماعي اللي يعرف الحارة ويعرف الشيخ ويعرف الأهالي ويعرف السكان الجدد ويعرف الجيرة ويعرف كل شيء، هو عارف عقر الدار.
1: حلو.
0: يعمل دراسة، السؤال، تقصي، ومن ثم يرفقها لقسم الأسرة. قسم الأسرة طبعا على حسب الأولويات وعلى حسب الأدوار، لكن إذا كانت حالة إنسانية طارئة طبعا يشتغل فيها الدايركت الفريق، حتى ينزلها الآن في منصة جود اللي تم تدشينها من وزارة التنمية الاجتماعية. هذه حالة إغاثة يسمونها، إذا كان عليهم مثلا أمر حبس وهي امرأة أو رجل يعيل أسرته ويخسر وظيفته، فهذا الجانب يعمل فيه جانب آخر. فالتقصي بجميع المستندات المطلوبة طبعا معروفة لدى الجميع، من ثبوتيات، من دخل، من وغيره وغيره. وأكثر الحالات اللي حاليا نتلقاها هم الباحثين اللي هم المسرحين من العمل. مسرحين من العمل هذه يعني كارثة كبيرة، لأنهم عليهم التزامات مالية، عندهم أطفالهم، مستأجرين. يعني الواحد لما يشوف نفسه راتب يتأخر 3 أيام تحسي مضايق، كيف عاد فترة مسرح من الزمن. أي. وعلي التزامات خارجية، وعلي أولاده، وعلي بيته، وعلي مؤجر يضرب الباب هنا الإيجار، من تو يقدر؟ كل حد ملتزم، يمكن ذاك المؤجر وحده ملتزم، ما نقدر نلوم حد.
1: واضح واضح. طيب يعني أستاذ وفاء، اليوم يعني كختاما، لو طلب منكم أو منش تحديدا توجيه النداء واحد للمجتمع اليوم عبر أثير إذاعة هلاف أم، إيش راح يكون هذا النداء؟
0: طبعا يعني من التحديات اللي احنا نواجهها قلة الدعم، اللي دائما انتم تسمعوها قلة الدعم، قلة الدعم. التوجهات صارت شوية ان هناك دعم للمسؤولية المجتمعية نسبة معينة وغيره وغيره. الفرق احيانا قد تكون شوية دعمها من المجتمع اكثرها، ان نفتح مبادرة وغيره وغيره. النداء والرسالة اللي نحن طبعا نوجهها ان يتكاتف الجميع مع هذه الفرق الخيرية. يجب ان تكون هناك رعاية من الشركات الداعمة لهذه الفرق المبادرات، ايضا الثقة في يعني المتبادلة بيننا لازم ان تكون. اذا ما دعمتنا المؤسسات والشركات، كيف يثق فينا باقي الأفراد؟ هذا واحد. هي ك ك ك كطلب اللي هو الدعم المتزايد يجب أن يكون، التوزيع، المساندة، حتى نقف أيضا لأرجلنا. فإذا نحن ما هم دعمونا، كيف نحن نخدم هذه الأسر المتعففة؟ من يعرف عنها؟
1: يعني للأمانة لربما أيضا يكون هذا يعني نداء موجه للمؤسسات والشركات، وأيضا يعني أصحاب الخير والأيادي البيضاء وأصحاب الأملاك والأموال الطائلة، أنه بادروا، ساعدوا، ما نحن كلنا مجتمع واحد، لبنة واحدة. فيعني وكله في ميزان حسنات الإنسان. يعني حتى دائما نقول إنه صاحب الأموال الطائلة هو مبتلى بهذه الأموال،
0: صحيح.
1: فعلى الأقل إنه
0: منصة يعني تصدق،
1: أيوة، بادر بالمساعدة. يعني والله يمكن أنتوا تكونون أقرب للرؤية منا نحن، كونكم خلينا نقول يعني تشاهدون الأمور بأنفسكم، أنتوا تديرون هذه الحالات، أنتوا تتلقونها، تروحون أيضا يعني خلينا نقول أيضا يعني زيارات ميدانية، تقيمون الحالات، فلربما يعني يوصلكم التأثر قبلنا نحن. نحن فقط نسمع الحالة، ولكن أنتوا تشوفونها وتشاهدونها عما يعني عن كثب. فجهود جبارة ومقدرة من جهتكم، ويعني خلينا نقول اليوم الله استعملكم في خدمته وفي خدمة المجتمع كذلك. لذلك يمكن هذه رسالة أيضا نوجهها نحن لأنفسنا، أن نبادر ولو بالقليل. فالله يعطيكم ألف صحة وعافية وفي ميزان حسناتكم. فعلا نحن نغبطكم اليوم، وعسى الله أيضا يقدرنا يا رب، ونكون جزء يا رب العالمين من هذه المساهمة والمساعدة.
0: نحن الشيء اللي لازم أنه يكون يعني منتشر في المجتمع، القناعة الراسخة أن نؤمن بعمل العطاء، بعمل الأعمال الخيرية. هي ما تقديم مساعدة فقط أو إنها استثمار الإنسان، بالعكس إحنا نبني مجتمع. طبعا لكل من كان سببا في إيصال صوت هذه الجهود الخفية، هذا يعتبر عمل جبار. وأنتم طبعا يعني يشاد بهذه الأعمال اللي تقومون فيها. يجب أن يكون هناك إيمان بأن هذه المنصات الداعمة هدفها واحد، هو أن تنقل هذه الحاجة من العوز إلى أن يكون شخص عفيف قادر على العمل، على العطاء. يمكن في يوم من الأيام هو بيكون معطي لهذه الفرق. فشكرا جزيلا وبارك الله فيكم وجهودكم اللي بأمانة دائما يشاد لها من الجانب الإعلامي الهادف مع العمل الإنساني يتضاعف فيه الأثر. شكرا إذاعة هلا أف أم على هذه الاستضافة الطيبة.
1: الله يعطيك العافية يا رب. أكيد نحن شاكرين اليوم وجودك ويعني مشاركتك لنا بهذه القصص وهذا القرب اليوم عن طريق من فريق أيضا نداء التطوعي. إذن مستمعينا نشكر أكيد الأستاذة وفاء بنت سعيد الشبلية مسؤولة قسم الأيتام بفريق نداء التطوعي. كانت يعني حلقة مقابلة جدا رائعة بوجودك معنا. شاكرا جدا وجودك. الله يعطيك العافية. حبيبتي. إذن مستمعين نروح وياكم لفاصل وبعدها نرجع نكمل فيما تبقى لنا من ضيوف رح يشاركونا عبر الاتصال.

0: في الشرقية على 102.7
1: هنا اف ام،
0: مزاجك بالعربي. كل عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ظفار، موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري عطر يجسد إرف عمان في أبهى صوره، ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لاكشري في صلالة، جراند مول، وعمان مول، ومسقط مول. المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
4: بي بي سي
5: أخبار الشرق الأوسط.
6: هجمات واسعة من قبل المستوطنين الإسرائيليين في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، وإحراق مسجدين في بلدة كوربت الكرم وقصر بنابلس، وإغلاق الطرق الرئيسية الواصلة بين المحافظات الفلسطينية، وإحراق منازل واعتداءات على مواطنين بعدة مناطق. تصعيد المستوطنين جاء بعد اشتباكات وقعت في بلدة تل أسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين 2، والجيش الإسرائيلي يستعد لهدم منزلي فلسطين في البلدة يتهمهما بالتورط في الاشتباك المسلح.
7: احتلوا احد البيوت وحولوه لمركز تحقيق ميداني وصاروا ياخذوا الشباب عليه، في شباب منهم رجعوا، في من الشباب منهم اخذوهم اعتقلوا اكثر من شاب.
6: مقتل قياديين شرطيين بحماس في غزة في قصف اسرائيلي استهدفهما في دير البلح، هما مدير جهاز الامن الداخلي في المحافظة الوسطى العقيد وائل موسى للداوي والرائد رامز توفيق ابو زريق. إيران أعلنت وقف هجماتها الانتقامية في الخليج بعد قرار الرئيس الأمريكي ترامب تعليق الهجمات العسكرية على إيران مؤقتا بعد أسابيع من الغارات المتواصلة.
4: بي بي سي
5: أخبار الشرق الأوسط.
6: تظاهر نحو 2500 من نقابيين ومعارضين لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة التونسية في الذكرى 5 لقرارات انفراده بالسلطة. الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على مدن بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة بولاية شمال كردفان عقب عمليات عسكرية قال إنها أسفرت عن تكبيد قوات الدعم السريع، خسائر في الأرواح والعتاد. كنت معكم خليل فهم.
4: بي بي سي
5: أخبار الشرق الأوسط.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: خدمات متكاملة، استجابة سريعة وتواصل فعال عبر الرقم المجاني لمركز الاتصالات 800-777-00. نماء لخدمات ظفار، في خدمتك دائما، نهتم بك.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا.
2: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم ومستمرين معاكم. وخلونا ايضا نروح لاتصال اخر ولضيفنا الموجود معنا عبر الاتصال، فنمسي بالخير اكيد على الاستاذ خالد بن وني السرحاني، فني رقابة بيئية بمركز محمية حديقة السليل الطبيعية. اهلا وسهلا فيك استاذ خالد. أستاذ خالد معانا؟ أستاذ خالد؟ أنا ما أدري ليه، مش مشكلة الاتصالات. إيش مشكلة الاتصالات؟ أستاذ خالد تسمعنا؟ تمام، أعتقد أن لازم نرجع نعاود الاتصال فيه من جديد، لأنه هو حاليا معانا على الخط ولكن ما أعتقد أنه يسمعنا. نعاود الاتصال فيه من جديد مستمعينا ونرجع لكم.

0: ولأن الإقامة تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.
1: بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منا ما في. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
2: في خريف الظفار الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
3: خريف الظفار شايفاني
2: يا حي من جاف فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
4: ظفار شيء ثاني.
2: فعاليات متجددة، تجارب استثنائية وذكريات

0: صباحكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
1: صباحكم مع هلا.
2: حياكم الله وسهلا مستمعينا ورجعنا لكم من جديد بعد ما حلينا المشكلة البسيطة اللي صارت لنا مع الاتصال. فالمساء بالخير من جديد على الأستاذ خالد بنوني السرحاني فني رقابة بيئية بمركز محمية حديقة السليل الطبيعية. أهلا وسهلا فيك أستاذ خالد.
3: حياك أختي.
2: حياك الكريم. نروح معاك مباشرة عن ما هي تقنية الترقيد الهوائي اللي نجحت محمية حديقة السليل الطبيعية في تطبيقها على أشجار الغاف.
3: هي والله هي إحدى طرق الإكثار الخضري للنباتات البرية في مركز الإكثار. ويتم اختيارها عن طريق كانت مبادرة سابقة للتقديم الأشجار البرية. فطرحنا الفكرة على رئيس القزم بأن نستفيد من الأغصان اللي يتم هدرها في إكثارها كشتلات في المستقبل.
2: جميل. طيب كيف نبتت هذه الفكرة في أروقة المركز؟ ويعني كيف تحولت أيضا عمليات تقليم الأشجار الروتينية من مجرد تخلص من الأغصان إلى فرصة لإكثار الحياة؟
3: نتيجة الطلب المتزايد على شتلات تكون على على استطالة معينة مثل 200 إلى 3 أمتار. وكان فيها طلب كثير. فهذه تطلب منا في الشتلات عن طريق البذور حوالي 4 سنوات. فطرحنا الفكرة على الفريق فقمنا أول بداية في التجربة على بعض الأشجار وحصلناها مجدية إن نختصر الوقت من 4 سنوات إلى شهر أو شهر ونص.
2: طيب اشرح لنا العملية أستاذ خالد، يعني كيف من ممكنكم اليوم تحولون غصن عادي إلى شتلة مستقلة؟
3: أول نختار الأغصان اللي هي السليمة خالية من العيوب وتكون مستقيمة، ونزيل الأغصان اللي غير مرغوب فيها عن طريق أول نخوز اللحى ونحط التربة الزراعية، ومن ثم نغلفها بورق شفاف، ومن بعد أول بالهرمون التقذيري في البداية ثم نحط القصدير ونتركه 45 يوم. بعد 45 يوم نشيك على الشتلات نحصلها أغلبها تكون خلاص طالع فيها النمو الجذري. نفصلها من الأم ونحطها في أكياس التشتيل.
2: يعني تقريبا تأخذ معكم من 40 إلى 45 يوم العملية.
3: من 40 إلى 45 يوم.
2: ممتاز. طيب
3: ثم نحطها في الشتلات تقريبا إلى شهر في الأكياس في أكياس التشتيل.
2: طيب
3: هل بعد ذلك ننقلها إلى مواقع اللي هي المراد الاستزراع؟
2: إيش هي المواقع اللي تستزرعونها فيها الأشجار هذه؟
3: أول يكون في أصحاب المزارع اللي هم يحتاجون كسياج، ثاني شيء في زيادة القطاع النباتي، وكذلك التشغيل اللودية.
2: جميل. طيب يعني نجاح اليوم الغاف أنا ما أعتقد أنه هو النجاح الأول. هل سبقت تجارب على نباتات محلية أخرى مثل الأراك، السدر، الضبر، اللبان والعتيت أيضا؟ هل جربتوا على هذا النوع من الأشجار؟
3: أي نعم، جربنا أول شيء بداية في الراك ونجح، ثم قمنا في اللبان والسدر وشقة العتيت وشقة الضبر وكان نجاح طيب.
2: جميل.
3: ثم جربنا الحين في الغاف وإن شاء الله نحاول في الفترة الجاية نستهدف تقريبا 30 نوع من الأشجار البرية.
2: 30 نوع آخر.
3: آخر من النباتات الأشجار الموجودة في المركز الأكثر.
2: طيب اليوم يعني ما الذي يمثل هذا النجاح لمحمية حديقة السليل خاصة وللمحافظة بشكل عام على التنوع النباتي في سلطنة عمان عامة؟ ايش يعني هذا النجاح للمحمية اليوم؟
3: يمثل هو نقلة نوعية للمحمية ان نوفر للمبادرات النشتلات ذات استطالة مناسبة من 2 إلى 3 إلى 4 أمتار في مدة وجيزة. ونسرع في عملية التوزيع. وكذلك الاستفادة من الأغصان اللي كانت اول تهدر وترمى الى اشجار جديدة و ذات نمو طيب.
2: جميل جدا، مبادرة طيبة من قبلكم أكيد تشكرون عليها. نشكر أيضا مستمعنا الأستاذ خالد بن نوني السرحاني، وهو فني رقابة بيئية بمركز محمية حديقة السليل الطبيعية. شكرا جزيلا لك أستاذ خالد.
3: مشكور، جزاك الله خير.
2: يعطيك العافية. إذن مستمعينا بكذا نكون وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا لليوم من برنامج صيفكم مع هلا. الموعد بإذن الله أكيد يتجدد وياكم غدا في نفس التوقيت من 2 ولغاية 4. فالشكر أيضا موصول للزميل يوسف الحبسي في الإعداد والزميل مازن القصابي في السوشيال ميديا. كنت معكم أختكم حورة بنت أحمد البريكية. أشوفكم على خير، كونوا في أمان الله ومع السلامة.

0: الحر زايد؟
1: نعم إنه الوهيب
0: خيمه حر والجو يا لطيف
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا، نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: وحكم مواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس
5: باقي ساعة على برنامج هلا.

0: يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكيم سيف.
3: الحمد لله
2: نشكر الله.
4: الحمد لله بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.

0: سلطنة عمان والجزائر تستعرضان تعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والتحول الرقمي. بنك الأسكان العماني يطلق منصة قائمة الانتظار الرقمية للتمويل السكني إذانا ببدء مرحلة جديدة في رحلة الحصول على التمويل السكني، وذلك ضمن افتتاح المعرض العقاري المصاحب لموسم خريف ظفار 2026. والملتقى الإعلامي لقطاعات الطاقة والمعادن بولاية صلالة يؤكد أهمية الشراكة بين مؤسسات القطاع ووسائل الإعلام والمجتمع. اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ترصد 1479 حالة متعلقة بحقوق الإنسان خلال العام الماضي. وفي آخر أخبارنا، علومنا 12% نسبة نمو صافي أرباح الشركات المدرجة ببورصة مسقط خلال الربع الثاني من العام الحالي.
1: أخبار وعلوم،
2: حي الله فيك يا مرحبا.
3: يا حي الله بالحبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكيم سيف.
5: الحمد لله
6: اشكر الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام.

0: الروائح الدموية، رسالة إنسانية تقول لكل مريض لست وحدك، فهناك من يمد لك يد العون.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

تجتمع الجرأة مع الفخامة يولد كيدن، العطر الذي توج بأفضل عطر على مستوى الخليج بمزيج آسر من نفحات الزعفران والفانيلا والهيل ليمنحك شخصية لا تنسى. كيدن من عمان لكشري، متوفر في صلالة، جراند مول، عمان مول، ومسقط مول.

في اعتقاد شائع أن النظارة تخلي النظر أضعف مع الوقت، وهذا غير صحيح. النظارة لا تغير قوة العين ولا تجعل النظر أسوأ، هي فقط تساعد الشخص يشوف بوضوح، مثل ما تساعد السماعة الشخص اللي عنده ضعف في السمع. وإذا تغيرت درجة النظر مع الوقت فغالبا يكون السبب مرتبطا بنمو العين أو العمر أو طبيعة المشكلة نفسها، وليس بسبب لبس النظارة. أما ترك النظارة عند الحاجة فقد يسبب صداعا، إجهادا في العين وصعوبة في التركيز، لكنه لا يقوي النظر. لذلك النظارة ليست سبب ضعف النظر، بل وسيلة تساعد العين على الرؤية بشكل أوضح. تفاصيل أكثر عن صحة العيون بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه.

الربو لا يشفى نهائيا، لكن يمكن التحكم فيه من خلال أدوية الاستنشاق اليومية التي تقلل من الالتهاب وتفتح الشعب الهوائية. في حالات النوبات الحادة يستخدم جهاز الاستنشاق الطارئ لتخفيف الأعراض بسرعة. الالتزام بالخطة العلاجية المحددة من قبل الطبيب يحميك من المضاعفات ويضمن حياة طبيعية. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: البحر
1: دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، نجوم من الكويت بيزورونا وبيداووا الصيف وحرة. بالمختصر
2: ودوني بحر.
1: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان، جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج. منتزه الخيران.
3: أهلنا وأحبابنا في عمان،
4: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيران
5: بمسرح العرفان.
3: قولوا على الموعد،
6: سامس ونضحك وبنروح البحر مع بعض.
7: آلوا حجزوا، مشتاقين لكم وايد، ناطرينكم مسرحية منتزه الخيران.
8: حياكم الله.
9: أنا ياياتكم وهتروحوا بليه بس عن أنا يايا.
1: بأجواء كلها حماس مع نجومكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط، يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. احجزوا عن طريق موقع وابليكيشن إيفنتات.
10: موقع وابليكيشن إيفنتات.
11: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج الفيديو.

0: حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حيهم.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
2: حيا شكرا
4: الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.

0: سلطنة عمان والجزائر تستعرضان تعزيز التعاون في مجالات الاتصال وتقنية المعلومات والتحول الرقمي. بنك الإسكان العماني يطلق منصة قائمة الانتظار الرقمية للتمويل السكني إذانا ببدء مرحلة جديدة في رحلة الحصول على التمويل السكني، وذلك ضمن افتتاح المعرض العقاري المصاحب لموسم خريف ظفار 2026. والملتقى الإعلامي لقطاعات الطاقة والمعادن بولاية صلالة يؤكد أهمية الشراكة بين مؤسسات القطاع ووسائل الإعلام والمجتمع. افتتاح موسم الخريف العقاري 2026 في نسخته الثانية بواجهة الحافة بمحافظة ظفار، ويستمر حتى 5 أغسطس المقبل لتعزيز فرص التملك والاستثمار العقاري والتعريف بالمشروعات العمرانية الوطنية. اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ترصد 1479 حالة متعلقة بحقوق الإنسان خلال العام الماضي. بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر سبتمبر القادم 82 دولارا أمريكيا و41 سنتا. ٢٠٪ نسبة نمو صافي أرباح الشركات المدرجة ببورصة مسقط خلال الربع الثاني من العام الحالي. هذه كانت أخبارنا وعلومنا.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله فيك يا مرحبا
3: يا شباب. حي الله من حبيب يا حي
4: يا حيهم يا حي.
5: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
2: الحمد لله
6: حي الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
7: اخبار وعلوم.
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام. في كل يوم هناك لحظات تستحق اكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
2: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
3: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
2: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
3: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
4: الصفا.
0: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
1: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس. كلمنا اليوم على الرقم 9634-4767 او 2200-9004.
0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل الى 80% على كل شيء، من الاثاث الراقي للديكورات العصريه، كل شيء متوفر تحت سقف واحد باسعار تناسب جميع الاذواق. العرض لفتره محدوده، فاستغلوا الفرصه الان. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلاله او تسوقوا اونلاين.
5: بعد يوم طويل وانت بدربك تخلص مشاويرك، تستاهل وقت تهدي فيه بالك.
6: لو سمحت عطني 360 بارد
7: الغالي، انا قهوة عمان.

0: مساكم الله بالخير والنور والسرور مستمعينا الأحبة وين ما كنتوا تسمعونا، نمسي عليكم أكيد بكل خير ونقولكم إن شاء الله اليوم ما أدري بنتكلم عن مجموعة من المواضيع إن شاء الله، لكن قبل ما نبدأ وهذا شو أخبارك عماني؟
1: الحمد لله طيب، أنت أخبارك؟
0: الحمد لله تمام.
1: حمد كيف الأمور وياك؟
0: بخير الحمد
1: كيف
0: لله.
1: كيف أمسيت وكيف الحياة معك بشكل عام؟
0: والله الحمد لله الأحوال طيبة كلها، وأكيد يعني إن شاء الله اليوم يعني متأملين تكون حلقتي جميلة
1: بتأكيد
0: معك ومع ضيفنا ومع المواضيع اللي راح نتكلم عنها إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. اليوم عندنا ضيف مميز، وضيفنا يتقن اللغة اليابانية.
0: سلام.
1: وعاش في اليابان تقريبا 8 سنوات، درس البكالوريوس هناك وبعدها كمل الماستر، وأدار قطاع التشغيل في معرض أو جناح سلطنة عمان في معرض إكسبو اليابان. أعتقد في وايد ناس عرفتها منه.
0: فاليوم بنتعرف عليه اللي هو
1: مخلينا سر
0: ما نقول الاسم،
1: أحسن نقول اسمه
0: أحمد أو أمجد الجديدي اللي راح إن شاء الله نسولف وياه اليوم، بنخليه حتى يتكلم بالياباني يعلمنا اليوم.
1: بالضبط.
0: يتكلم
1: نتعلم
0: اللغة صعبة.
1: الدرس الأول برأيك
0: اليوم بنأخذ الأساسيات، مع أني ما أحس يعني بأخذ شيء غير كلمة واحدة يمكن، لأن صراحة وايد صعبة، بس ما شاء الله عليه هو يعني بحكم دراسته وشغله هناك أيضا فترة من الفترات تعلم اللغة اليابانية. شفنا عنا فيديوهات جميلة، جالس أطالع أنا حسابه على إنستغرام ما شاء الله جالس يطلع في مقابلات مع اليابانيين كأنه واحد منهم، لو ما يلبس اللبس العماني أنا بقول هذا ياباني.
1: صح.
0: هي.
1: وهذا هو إنك تروح تدرس يعني في الخارج أو في دولة مثلا وتتقن لغتهم وثقافتهم.
0: صح.
1: وأيضا ترجع لهم مرة ثانية بعمل مشرف لوطنك وتمثل وطنك هذه المرة، فجميل المشوار. إلى جانب عنده تجارب في ريادة الأعمال.
0: صحيح.
1: فأكيد بنتعرف أيضا على تجاربه في هذا الجانب.
0: فعلا حلو أن نركز على هذا الجانب، كيف جمع بين الجانبين، كيف أن ما شاء الله عليه هو درس في اليابان عنده تخصص بعيد عن في مرحلة البكالوريوس، أنا طلعت عليه بعيد عن ريادة الأعمال، كيف دخل هذا الموضوع، كل هذا إن شاء الله راح نتعرف عليه لما إن شاء الله يكون معانا ونسولف معاه. إنزين أماني، ما أدري يا أخي، أنت يعني خلي أسألت سؤال، يعني لما تكونين يا سفاضية شو تسوين، شو بالعادة تسوين؟
1: أكيد أكون قاعدة على تليفوني.
0: حلو. شو قاعدة تسوين في التليفون؟
1: يعني من تطبيق إلى تطبيق.
0: أيوة.
1: من فيديو لفيديو.
0: من فيديو لفيديو. تابعين ريلزات أكيد.
1: أكيد.
0: خطفين تي.
1: ورا بعض. ريلز ورا ريلز ورا ريلز.
0: على طول.
1: إلى ما لا نهاية.
0: على طول. ويخطف الوقت وهذا. إنزين تعرفين أن هذا الشيء ممكن يكون له مسمى. اللي هو التعفن الدماغي.
1: سمعت عن أخرا
0: هذا. أنا فعلا نفس الشيء الفترة الماضية قاعد نسمع عنه كثير. بسبب أن أول شيء سمعنا عن هذا المصطلح بشكل كبير لأنه انتشرت من خلال الفيديوهات القصيرة اللي هي الريلز الشورت اللي في اليوتيوب، فكثير قاعدين نسمع عن هذا اللي هو نعتبره ما أدري شو نسميه، لكن أكيد الكثير منا اليوم وأنا واحد منهم نعاني من هذا الجانب، أنه طول الوقت قاعدين نتابع الفيديوهات نتابع الفيديوهات نتابع الفيديوهات. فلو من الأشياء اللي يعاني منها هذا الشخص أو نحن، يعني خلنا نتكلم عن أنفسنا، مثلا أبغي أتابع فيلم اليوم، أنا مخلي في بالي أرجع مثلا أجلس أفتح لي فيلم، بس أنه خلاص المخ متعود على فيديوهات سريعة، خلاص
1: على السرعة.
0: هي خلاص إذا يعني الفيديو مثلا الفيلم مدته ساعتين، خلنا نقول ساعتين، خلاص المخ يبغي متعود
1: بتقدم اللقطات.
0: إيه ولا أوقف الفيلم أرجع استراحتي أتابع الريلز. هذا الشيء وايد غلط، وكيف نعالج هذا الموضوع راح نتكلم عنه، لكن أنت أماني يعني كيف تتعاملين مع هذا الموضوع؟
1: هو شوف، مصطلح التعفن الدماغي صرت أسمع بكثرة مؤخرا، ما أعرف ليش حسيت أنه هل

0: تم تشخيص الموضوع يعني مؤخرا وتم اكتشاف هذا المصطلح او هذه الحاله، ما ادري هو مرض ام حاله ام متلازمه، ولكن ما ادري هي حال ADHD ولا ايش يقولهم بعد من المصطلحات اللي انتشرت وايد مؤخرا،
1: فرط الحركه مثلا.
0: ايوه يعني صار فكل حد يشخص نفسه بانه انا مثلا فيني فرط حركه، انا فيني تعفن دماغي، لكن ما اعرف هل
1: هو مش حاله طبيه يعني، هي كانك انت توصف حاله، يعني نحن نوصف الحاله هذه بالتعفن دماغي، وهي مش حاله طبيه او حاله نفسيه، لكن يعني صارت مثل الترند على علشان يوصفون الحالة اللي مر فيها هذا اللي ما يقدر يتابع شيء غير المقاطع القصيرة، فسموها التعفن الدماغي.
0: يمكن عشان عصر السرعة وصارت كل حياتنا أسرع سريع، ويعني نحصل على كل شيء بسهولة. هش بعد الفيديوهات، أيوة يعني مسألة الريلز اللي هو دقيقة وحاجة، نفس الشيء خلتنا بحاجة إلى أنه نحصل كل شيء ونشوف كل شيء.
1: صح،
0: عصر السرعة اسمه.
1: صح،
0: بس الدماغ متعفن والله جايز ليش لا.
1: الأسباب أنا جالس أقرأ، أول شيء المحتوى السريع واللي هو خلاص هذا عارفينه نحن، الريلز وفيديوهات التيك توك، التصفح السلبي جالس أقرأ مثل قضاء ساعات طويلة في تنقل لا نهائي بين المنشورات والأخبار السلبية دون هدف، التشتت الرقمي أيضا، التنقل السريع بين التطبيقات والرسائل فيما يجعل العقل يعتاد على التحفيز المستمر وفترات الانتباه القصيرة جدا، وهذا فعلا
0: حاصل.
1: يعني اليوم نحن لما نجلس على التلفون كم برنامج عندنا داخل التلفون، كم فيديو يخطف علينا، حتى لدرجة سمعت واحد من الشباب هو جالس يكلم حد، مش أنا، حد من الشباب،
0: أيوة
1: هي، أنه هو جالس يكلم شخص مثلا لحد ما يرد هذاك الشخص هو يطلع يتابع ريلز، لهالدرجة خلاص ما يقدر ينتظر أنه يتغير رسالته، لا هو يرجع يتابع ريلز لحد ما يرد هذاك.
0: صح،
1: الموضوع خلاص صار يعني اليوم لازم أنت بدون الريلز بدون الفيديوهات القصيرة هذه ما تقدر.
0: إنزين، كيف تشخص إذا فيك تعفن دماغي ولا لا؟
1: أنا أشوف إذا الواحد قدر أن أنا أقيسها مثلا، نحن الشباب إذا مثلا قدر يتابع مباراة كرة قدم كاملة بالشوط الأول مع التحليل اللي بين الشوطين مع الشوط الثاني، فأنا أعتبر هذا وايد ممتاز، لأن
0: حتى البعض لو كانت بدون تلفون حاسمة،
1: حتى لو كانت المباراة ولا شيء، مباراة ودية يعني عادية، إذا قدر يتابعها بدون ما يستخدم التلفون
0: فأنت يعني تقيس على المباراة.
1: أنا أشوف على المباريات، يعني أشوف اللي ما يقدر، لأني أشوف صراحة يعني خلاص الحين صار الوضع أن اللي يتابع مباراة ما يقدر إلا شوي يفتح التلفون تي نص المباراة، خاصة إذا كانت المباراة مملة، افتح التلفون شوية خلني أطالع أخبار، يمكن في شيء جديد، يمكن أنا أقيسها من هذا الجانب. كيف تقيسينها أنت؟
0: أنا عن نفسي أقيسها للحين أنا ما أعرف إيش التشخيص ولا كيف أني بقيسها، بس حاصلة معي من زمان، يعني من زمان صاير مثلا ما أقدر أشوف موفي كامل، إذا مثلا بسمع بودكاست لازم أسمع البودكاست وأنا قاعدة أسوي شيء أشتغل أو شيء، عشان إذا بس كذي ياسة وأسمع لا أستطيع. بس هنا أحد الأشخاص كتب بأنه لما أحد يكلمك تصير ما تستوعب ومفهي وتمل بسرعة وما عندك صبر، فأعتقد الأعراض يعني ما بقول تنطبخ فيني، بس قدرت يعني أنت تحللوا الناس اللي حواليني
1: فعلا
0: ويشوفوا أن الموضوع في خطر
1: فعلا. لكن في ممكن أن ترى يعني نتجنب، أو في عادات ممكن نتبعها ممكن من خلالها أن يعني نقلل هذا، خلينا نقول التعفن الدماغي، مثل موضوع الصيام الرقمي. أن يعني في يومك أنت يا أخي خل عندك ساعة، خلينا نقول من وقتك بعيد عن الإلكترونيات بشكل عام، ما أقول لك التليفون، خليك يلستي مع نفسك عادي، ما عندك شيء تسوي يلست مع نفسك
0: ولا سوشيالايز.
1: أيوة
0: مثلا اطلع الصالة مثلا،
1: أي مثلا يلستي، شوف يمكن في مكيف شغال بندة ليتات
0: حركات المتقاعدين
1: عادي ممتاز حلو، بدل ما يجلس على التلفون، فحلو هذا موضوع الصيام الرقمي ممتاز. وزين أن نركز على الإهال بعد، أن ترى هذا الشيء ممكن يأثر عليهم بشكل أكبر، نحن الكبار يعني عاد خلاص يعني لكن اليهال بشكل عندهم مشكلة أنه ما يقدر يركز خلاص في أي شيء، خلاص يحب الأشياء السريعة مثلاً.
0: يعني هم من غير شيء يو في عصر السرعة وحياتهم كلها مرتبطة بهذا الريلز واليوتيوب وغيره، فأعتقد مشكلة. عشان كذي لازم تتركهم بعيد عن الشاشات على الأقل فترة العصر، يلعبوا برا، they socialize، يعني يتعلموا مهارة، يلعبوا كورة مثلا في الحارة ولا غيرها يعني.
1: أيوة فعلا.
0: مثلا احنا ككبار نطلع مع أهلنا مع أصدقائنا، فنحاول يعني نخلي التليفون على جنب، وتشز يعني ما نخلي التليفون على جنب، نادر ما تحصل، بس أيوة. حاول انك تمسك التليفون في السيارة صح. مثلا
1: فحلو حلو ان الواحد يعني يخلي يعني مساحة لمخه انه شوية يرتاح. هذه البرامج والفيديوهات هذه ترى بعد التعب مخك، فزين تريح شوي، تجلس مع نفسك، تجلس تقرأ لك كتاب مثلا، نفس ما قالت أمان، الرياضة، تتعلم شيء جديد بعيدا عن التليفون. فهذا إن شاء الله يخلينكم بعيد عن التعفن الدماغي.
0: جميل جدا، أتمنى أنه نطبق هذه النصايح.
1: نحن أول حد لازم يطبق
0: بالضبط، ونعي أنفسنا يعني إذا فينا تعفن دماغي أم لا، وإن شاء الله إن شاء الله أنه ما فيكم لك العافية. وهذا هو موضوعنا لهذه الساعة.
1: نعم هذا هو،
0: فنبغى نعرف رأي الناس في هذا الجانب، وهل يعتقدوا أنه فعلا التعفن الدماغي موجود، هل يشخصوا أنفسهم بأنهم يعانون من بعض أعراض التعفن الدماغي، وكيف اليوم يتخلصوا من التعفن الدماغي عبر
1: 9351027. شاركونا كيف تتعاملون مع هذا الجانب، هل فعلا هذا الموضوع موجود، وإن شاء الله بنقرأ رسائلكم وبنسولف وياكم إن شاء الله، وبنرجع ونكمل إن شاء الله مع ضيفنا. وأماني ودها اليوم تسمع أتوقع أحلام،
0: ما أدري كان
1: قول عني ما تقول
0: صوبي كم صعب الوصول
1: يلا عاش.

0: الصيف في أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي. المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكثول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.

0: وصل لكل الناس. عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: في مسندم على 102.8
2: هلا اف ام،
1: مزاجك بالعربي. هلا كفي على هلا اف ام.

0: إذن اليوم سالفتنا عن التعفن الدماغي، هل تعتقد أنه تعاني أنت من بعض أعراض التعفن الدماغي، وكيف اليوم تتخلص من هذه الحالة اللي أصبحت منتشرة بشكل كبير؟ أحد الأشخاص أعطانا حل صراحة مثالي وقال شغلوا ميامي، أغاني ميامي تقتل التعفن الدماغي. صح، هذا حل شو يسمونه مجرب وينصح به الأطباء بنسبة 99.9%.
1: فعلا أنا أتفق وياه، حلو حلو يعني طلعنا اليوم بحل مبتكر جميل يا أخي. هو جوت كذا يعني، مثلا في واحد قالنا أنا لما أحس أنه خلاص اليوم وايد كثرت من التليفون أجلس في الصالة بس تي بدون شيء، أجلس يا هدوء بيني وبين نفسي، ما مشغل شيء أبدا مع نفسي. فحلو عادي، ليش ما تجلس ويا نفسك؟ عادي والله. حلو حلو، أنا أحس جميل.
0: حاول أنك تجلس مع نفسك، وإذا أيوه. ما قدرت مثل ما قال حمد طفي الليتات، أيوة استقعد لهم، دور لك أي
1: بس مشكلة. حاول يعني لما تجلس ويا نفسك يعني تي أن حاول يعني تفهمهم أنك جالس يعني تريح، حسب اللي يشوفك يعني يمكن أحيانا أنت جالس تتحمس مع نفسك، تيس تسولف ويا نفسك، تي حسبونك شوية ها، لا لا أقولهم أنا جالس ترى أريح من التليفون يعني
0: هوجس،
1: هي هوجس مع نفسي، أموري طيبة، لا تحسون ما فيني شيء،
0: أموري طيبة. أيضا هنا في مشاركة من عندهم آية تقول أحس السوشيال ميديا خلت تركيزي أقل من قبل، وما أقدر أكمل صفحة من كتاب مثل أول بدون لا أمسك التليفون وأشيك عليه كل شوية وشوية، لكن مؤخرا حذفت بعض التطبيقات لمدة أسبوع، أرغمت نفسي وأوجدت بأنه نومي وتركيزي تحسنوا بشكل كبير.
1: جميل جميل، حلو صراحة، يعني أنا أشوف طريقة جميلة ممكن الواحد يعتمد عليها. والله في عندهم حلول يعني ماشيين ويا تعفن الدماغي، جميل جميل حلو. بعد أنا يعني أشوف موضوع شو يسمونه أنك تتابع فيلم، ممتاز يعني حلو أنك كذا في يوم كحل مبدئي أنك تغصب نفسك أنك تكمل الفيلم كامل بدون ما تشوف تليفون. إذا سويت هذا الشيء خلاص اعتبر نفسك أنت يعني ها عديت المرحلة الأولى، تقدر تشوف حلول ثانية عاد،
0: تقدر أنك تستمر.
1: هي.
0: أيضا هنا في مشاركة وأشوف هنا جدا واقعية، أيضا تقول الرياضة خلتني أرجع أركز مثل أول، أحط سماعتي أسمع بودكاست وأمشي في ممشى الحارة، وجدت أني 45 دقيقة على الأقل ما قاعد أستخدم تليفوني.
1: شفتي كيف؟ فحلو جميل أن تطلعين تولف مثلا ويا حد انت وتمشي مع زميلك او اي حد، او حتى يعني تمشي بروحك عادي. وعنده مشاركة ايضا يقول انا لما اشوف ان الوضع زاد عن حده في البيت في موضوع استخدام التليفون اقطع النت. خلاص هي انت عالجت التعفن الدماغي من الجذور خلاص يعني الحين. لكن تعرف شو بعد، ما أحس يعني أن انقطع الموضوع كامل، لأن في فيديوهات أنا عادي مثلا خلاص ما عندي نت أجلس أشوف الفيديوهات القديمة اللي مصورنها، مثلا أجلس أشوف أجلس الحين أشوف الصور اللي أبغي أحذفهم خلنهم من زمان.
0: صح صح، سويت الطيارة تخيل.
1: أيوة أجلس شي أراجع،
0: في فايدة ينظف التليفون.
1: أيوة
0: شوية
1: من هذه الناحية. أيوة
0: بس إذا أنت قاطع النت بنفسك أعتقد بتروح بتشغله نفسك، يوم تحط في الحصالة ولا تحط مبلغ يعني عنده وإنه بتسيف بعد ترد كي تداور وتشله، هو نفس الشيء أنا أحس
1: فعلا يعني آخر شيء أنت بتشوف نفسك مبند النت، شو الكالف كم شغل النت، يمكن حد بنتعذر، يمكن حد في عنده شيء ضروري بيطرش اللي إنزين هادي بيدك، ما شرط يطرش بس يلا كل واحد ويعني طريقته،
0: هو بنوجد لنفسنا أعذار. صح. يعني سهلات الموضوع. أيضا هنا في مشاركة تقول إذا الفيديو أطول من دقيقة أحس أنه فيلم هندي، أصير أني ما أقدر أتحمل يعني، وهذا مؤشر يعطينا ويخلينا نحس أنه دماغنا خلاص صار أسرع من سرعة الريل بالنفس، وهذه أشهر أعراض السوشيال ميديا، والوقت يختفي وكأنه عنده إجازة.
1: فعلا فعلا صح. زين اليوم الموضوع ويا الأفلام صار بهالطريقة ترى، هذه فعلا خلاص يعني اللي إذا كان الفيلم طويل أو حتى الواحد اليوم يستكاود أنه يصير يشوف فيلم، يستكاود يعني يعني خلاص يشوف أنه شيء كبير أنك تشوف فيلم مثلا وتجلس ساعتين مقابل فيلم نفس الموضوع هذا. عندنا أيضا واحدة تقول مساكم الله بالخير، أنا سويت قانون في البيت ممنوع الشاشات وقت الأكل وساعة قبل النوم. في البداية كان الموضوع صعب جدا والعيال معي بينهم، بس الحين كأن العقل بدأ يتنفس وصرنا نسولف أكثر مع بعض.
0: صح. زين والله بعد خدتوا أخبار وعلوم بعض. أكيد منقطعين عن بعض يعني
1: فترة
0: شهور ودهور. إنزين أيضا هنا في مشاركة تقول حذفت التيك توك لكن قعدت أشوف ريلز الانستغرام. أذي يعني لو حاولت أنها تحاول تلاقي حل للمشكلة، عرفت؟ بس أنه ما أدري، أنا بالنسبة لي يمكن أني بعدي لست مدركة تماما أو ما أخذ الموضوع سيريسلي اللي هو التعفن الدماغي، رغم أن كل الأعراض موجودة بس أنه يعني لو باخذ الموضوع سيريسلي لا لازم يكون في خطوات جدية في هذا الجانب. يعني كل ما الواحد دخل له جحيم الوعي وأدرك حجم المشكلة، كل ما حاول أنه يعني يدرك أي هو أدركها أوريدي، بس أنه يبدأ يخاف
1: من فعلا
0: وجود الأعراض.
1: صح. اليوم لازم يعني نشوفها، يعني هو يعني أنت شوفها اليوم، قيسها على نفسك في حياتك. أنت اليوم ما تقدر تسوي شغلة معينة، ما تقدر تركز في شيء معين لمدة طويلة. إذا كنت أنت تشوف نفسك بهالطريقة لازم أنا أقولك تنتبه على نفسك، تشوف يعني طريقة أنك تحاول تخلي مخك يركز في شيء معين. اليوم مثل واحد هنا يقول أنا أحس بأعراض هذا التعفن في شغلي، صرت ما أقدر أركز في تقرير لمدة 10 دقائق بدون ما أفتح التلفون، الموضوع صار يفشل وصعب في حياتي.
0: صح. يعني كطلاب أحس مشكلة، تعرف. أيضا هنا في مشاركة تقول وأعتقد تحصل معنا كلنا، اللي يقول لك آخر فيديو وبنام، آخر فيديو وخلي التليفون هل مأذن الفير وأنت بعدك ما رقت.
1: فعلا البعض أنا أشوف الصراحة يعني الشباب اللي وياي مثلا ما بيرقد، أو يقول لي مثلا أنا يا أخي ما يعني أرقاد. إنزين يوم ما ياك أرقاد خلاص بشوف التلفون لحد ما يجيني رقاد. زين انت لازم تهيئ نفسك عشان ترقد، تودر التلفون، تقرا اذكارك، ترتاح، تريح المخ. هذا انا صراحه اشوف افضل وقت حق نفسي هذه الوقت اللي قبل الرقاد، تي روح في خيالات ثانيه.
0: يعني تودر التلفون عنك؟
1: اودر التلفون انا صراحه قبل النوم، يعني احس خلاص ان الحين ابغى ارقد احط التلفون ارقد خلاص. صح اني ما برقد بالمرة، بس مثلا حلو احس يعني هذاك الوقت لازم انت شوية تفصل بين التلفون وبين انك خلاص انت الحين راح ترقد، يعني لازم خلاص تتهيأ.
0: صحيح. اعتقد سالفة التلفون قبل النوم او بشكل عام يعني during the day، أنا وصلت لمرحلة أقول أوه يمكن يحتاجوا لي، تخيل. وأنا أصلا ماسك التليفوني وقاعد أقلب في الريلز، مو بدي أرد على الناس، يعني مو بدي أرد على الواتساب. ما بدخل واتساب، بس من فيديو لفيديو. يعني ليش أوهم نفسي أنه أوه بيحتاجوا لي؟ إيش دعوة؟
1: ترى نفس ما قلت نحن نشوف أعذار دائما لكل شيء، يعني عسب أن نكمل في الموضوع اللي نحن بادين فيه. لكن حلو الواحد أنه يعني بعد شوية ينوع، يعني اوكي يا اخي دش الواتساب عادي. انا اشوف اذا دشيت بعد الواتساب هذه انت الحين يالس تحارب التعفن الدماغي،
0: قمه النضوج العاطفي.
1: يصير كلم شخص يا اخي، كلم اللي مطرش لك من متى وما رد عليه لانك جالس تتابع ريلز، روح رد عليه، شوف سولف وياه، ريح مخك. فحس حلو جي. حلو هذه نقطه حلوه
0: انك تاخذ وتعطي مع الناس أيوة. ويعني تصير مفيد شويه.
1: ايوه بالضبط.
0: ايش رايك الحين بنصير نروح لفاصل قصير وبعدها بننطلق اكيد مع ضيفنا امجد الجديدي، وهو مدير قطاع التشغيل في معرض او جناح سلطنه عمان في معرض اكسبو اليابان اوساكا 2025، وايضا رائد اعمال.
1: يلا زين ان شاء الله بنتعرف عليه وبنسولف وياه، ولكن ان شاء الله بعد هذا الفاصل.
2: هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى سلوك حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي شريكك في التميز.
3: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

0: معك.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: المادة 18 من قانون العمل. العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
3: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
4: فولكسواغن.
5: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
6: لأن عيشة عمان شيء ثاني، اغتنم فرصها في موسم الخريف العقاري. تعالوا تعرف على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، واحظى بفرصة التواصل المباشر مع المطورين في مكان واحد. نحن بانتظارك في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

0: تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
1: وينك مختفي؟
2: في دبي.
1: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
2: والله مبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
1: شاركنا

0: كافي على هلا اف ام.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: من هلا اف ام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص تشكل السحب وهطول أمطار قد تكون رعدية على بادية ظفار والوسطى والظاهرة، وصحو على بقية المحافظات مع تدفق السحب المتوسطة والعالية، فرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا على أجزاء من جبال الحجر، وتمتد لتشمل المناطق الساحلية لبحر عمان.
0: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: حياكم الله مستمعينا، رجعنا لكم مرة ثانية نكمل حديثنا وسوالفنا وضيفنا وصال.
1: فاني وهكتك اليوم شفت صملت
0: فجأة
1: اللي أنت تبدأ. فضيفنا موجود معنا هنا في الاستوديو بالتأكيد أمجد الجديدي، أهلا وسهلا بك، نورتنا في هلا كافيه، وإحنا سعيدين اليوم أنه نستضيفك نعرفك أكثر ويعني نتعرف على الرحلة بأكملها من لما يعني سافرت إلى اليابان ورجعت وخطيت مشوارك. فيا مرحبا بك.
2: يا أهلا وسهلا، أولا شكرا على الاستضافة، وإن شاء الله تكون يعني حلقة مثرية هي جوانب عدة قد يكون على اليابان، على المشاريع، عن حياتي الشخصية، تجربتي كذلك. يعني أتوقع في جوانب راح ننتقل فيها من مكان لمكان قد يكون مشكلهم كونكتد، ولكن إن شاء الله تكون يعني حلقة مثرية تفيد المستمعين
1: بإذن الله تعالى.
0: بإذن
1: أول شيء نشكره على الشاي والكرك اللي يابلنا إياه، فيعطيك ألف عافية. أسمين بنروق اليوم.
0: نعم.
1: وبنسولف.
2: ترى هو يقول لك أصلاً إحنا عندنا سلوغن في رصيف، شاي وسوالف.
0: فدام
2: في شاي يعني في سوالف،
0: ونحن اليوم نشرب شاي ونسولف
2: إن شاء الله
0: تعالى. نحن سعيدين وياك اليوم أمجد، وسعيدين أنك تكون معانا اليوم، وأكيد يعني ياسين سولف أنا وأماني قبل ما توصل أنت، وأن يعني اللغة اليابانية، الأجواء هناك، رحلة الدراسة، انتقالك لموضوع ريادة الأعمال، كل هذا إن شاء الله راح نتعرف عليه أكثر اليوم. لكن خلنا نبدأ مع أمجد، يعني زين تعرفنا من هو أمجد قبل كل كل كل شيء، من هو أمجد بعيدا عن وسائل التواصل الاجتماعي، بعيدا عن الناس اللي يوم تعرفه. هو خريج من اليابان بتخصص بنتكلم عنهم، لكن من هو أمجد؟
2: يعني أنا لو بقول منه أمجد ممكن أقول إني جوكر أكثر شيء ممكن، لأن لو بشوف يعني الأشياء اللي سويتها في حياتي واجد مختلفة. يعني درست في بلد خلنا نقول يونيك، إنه ما حد يدرس قليل يدرس اليابان، تخصصاتي مختلفة، شغلي اللي أداوم فيه وظيفتي مختلف عن تخصصاتي، في صوب ثاني البزنس اللي نفس الشيء عندي متنوع، خلنا نقول بديت في بزنسات مختلفة بين شاي وبين قهوة، القادم بعد كذلك مختلف. أمجد كشخص قد يكون يحب شخص بالموضوع الجانب الموتيفيشن، وجانب نفس الشيء خلنا نقول empowering للناس الثانيين، تمكينهم، الجوانب خلنا نقول الذكاء العاطفي، يعني خلنا نقول هو كولكشن من واجد أشياء. فأتوقع أنه جمالية الحياة هي لما أنك أنت كذلك أنك تجرب أشياء كثيرة مختلفة، ما تركز على شيء واحد، كذا ثرائك خلنا نقول الفكر يختلف. يعني فأنا دائما ما أشوف نفسي في جانب واحد، ما أشوف نفسي عندي طريق واجد واضح، كثر ما أنه من كل شيء شوي، والكولكشن هذا يعطي قد يكون يونيكنس يعني في نهاية الموضوع. فدائما ما أشوف نفسي في قالب واحد يعني.
1: جميل. اللي هو دائما الناس مرتبط معاه الموضوع أنه صاحب البالين كذاب، بس في مدرسة أخرى تقول بأنه لا، هذا صاحب البالين الجوكر المبدع اللي قادر أنه يعني يصنع لك كاركتر ولا يتصرف في أي مكان يحطونه فيه.
2: أي بالضبط. أنا أشوف هاي من متع الحياة، ودائما حتى أنصح الناس اللي حوالي أنه يعني إحنا دائما لما صغار يسألونا أنه إيش شغفك، وتحس ان عندك انت عبء ولا عندك بريشر انه لازم تعرف شغفك، لازم تعرف ايش لازم تسوي في حياتك. والسؤال انا بالنسبه لي اشوفه خاطئ. انت ما صعب الواحد يعرف شغفه لمجرد هو بس عايش في الحياة، التجربة هي اللي تولد الشغف. أنت تعرف كثر ما جربت هنا وهناك وسافرت وسويت وتعرفت على ناس مختلفة، تبدي تتكون عندك أنت تميل إلى ماذا في الحياة. كثر ما أنت لما تجرب مطاعم مختلفة ما بتعرف التيست مالك، إيش اللي لما يقول لك واحد إيش الكوزين المفضل عندك، صعب تقول أنا أحب الأكل العماني دامك ما جربت التايلندي، ما جربت الإندونيسي، ما جربت الصيني، ما جربت الاسكندنافيان. فكثر ما تجرب في الحياة كثر ما أنه تتمحور شغفك حوالينا. فدائما أنا أشوف أن الشغف شيء ما ننولد فيه، الشغف شيء خلنا نقول ينبان مع التجارب في الحياة يعني. فالتجربة أنا بالنسبة لي شيء جدا مهم في الحياة يعني، متعة الحياة كلها في التجارب يعني.
0: فعلا التجربة يعني تفتح لك آفاق جديدة تكتشف فيها نفسك أكثر. لكن اليوم أمجد كيف بدأ رحلته في اليابان؟ خلنا نبدأ مع بداية الدراسة في اليابان.
2: اي ممتاز. يعني شوف قد يكون يعني رحلتي لليابان ما في شيء مخطط له، ولا انا اقدر اقول من لما صغير انا احب اليابان ولا احب اللغة اليابانية. انا جبت نسبة زينة في الثانوية، كنت الاول حتى على الولاية
0: ما شاء الله،
2: فوذيك الايام ما كان في بعثات كثيرة، فانا كنت حاط بالي بروح امريكا، استراليا، هندسة بترول. تعرف احنا ننشأ على انه لازم تكون انت مهندس بترول وبعدين تداوم في شركة من شركات النفط وخلاص كذا انت تكمل حياتك. فكان كذا الهدف من لما صغار انه خلاص تصير كذا. فالبعثات اللي أنا كنت حاطنها كانت اليابان رقم 6 حتى في القبول الواحد يعني. وكنت حاطنها لمجرد حاطنها قلت يلا ما بتجينا أكيد بتجينا الأولى الثانية بأن جاب نسبة زينة. وسبحان الله صارت اليابان. وحتى أتذكر لما طلعت نسبة أنا بروحي جلست مذهول لنا يعني إن لما طلعت نتيجة إن اليابان أنا مجد أنت تبغى اليابان ولا إنك الحين أوكي يعني الوضع ولا إيش كيف ترتيب اللي بعدها كان بتكون هندسة في قامس طنقابوس. فعندي خيارين يا إني خلاص أروح قامس طنقابوس ولا إني أي تيك درسك على قولتهم ومكتوب الدراسة باللغة اليابانية. ويعني كل اللي حواليه كانوا يقولوا أمجد تراك بتروح تدرس بالياباني لما ترجع مان إيش بتستفيد من اللغة. هذا كان السؤال الأكبر لدرجة حتى لما رحت خبرت والدتي أول ردة فعل من عندها قالت لي ما حصلت شيء ثاني. فأنا بالنسبة لي يعني ما كان ردة الفعل اللي كانت تكون أحتاجها ولكن بالنسبة لها من اليابان لا نعرف عنها شيء ما نعرف حد درس فيها اللغة اليابانية بترجع فيها ما تحتاجها. كل التساؤلات اللي كانت طبيعية قد يكون في الوقت هذاك. ولكن أنا صراحة قررت أني أخذ التجربة قلت خلاص قام استنقابوس أعرف الوضع فاهم أني إيش بكون مستقبلا عندي ربعي عندي ناسي اللي متخرجين من هناك ولكن نحتاج حد يروح ويكتشف قد يكون ضابط ضبطت ضبطت ما ضبطت ما بيكون خسران شيء برجع عمان وبشوف لي كلية ثانية يعني. جميل. فهنا بدأت الفكرة يعني أول ما وصلت اليابان طبعا اكتشفت أنه اللغة اليابانية صعبة كانت فيها اليابانية فيها 64 حرف كاتاكانا 64 حرف هيراغانا وفوق 2500 كانجي اللي هي تشاينيز كاركترز. هنا تبدأ الحفلة أنك أنت على أساس تدرس باللغة اليابانية لازم أنك أنت تستوعب هذا الكم في لغة أنت ما سمعت حتى منها قد يكون كلمة ولا تعرف فيها ولا حرف. بدينا ما كان سهل طبعا ويعني اللي صار بعد 6 شهور صار أكبر زلزال في اليابان في سنة 2011 اللي يعتبر أكبر زلزال
1: ما شاء الله صار في اليابان.
2: أكبر زلزال صار في اليابان من تقريبا 100 سنة وأنا كنت في حصة لغة رياضيات في المعهد وفجأة تضرب خلنا نقول الهزة الأولى. وإحنا بالنسبة لنا ما عندنا طبعا أول ما توصل الياباني يودوك إلى مراكز تدريب للهزات للحرائق يعني بس سيميليشن. أول ما صارت الهزة الأولى تذكر الأستاذ الياباني يقول أن دايجوفو دايجوفو دايجوفو يعني عادي عادي متعودين على الهزات. ضربت الهزة الثانية وبدينا نسمع صوت الحديد من الجدران. بدينا كنا إحنا في الطابق الأول الكاشي بلاط يطلع غبار منه. هنا بدأت لا مرحلة الرعب إن الموضوع هذا ما طبيعي. ننزل كلنا تحت الطاولات. أنا طبعا ما أعرف إيش بالضبط هذا الشعور لما يصير زلزال بالقوة هذه. كان وصل أتوقع 8.9 رختر 9 تبدي المباني تنهار خلاص. فكانت على آخر رمق. الزلزال هذا لو صاير في بلد غير اليابان البلد كلها منهار. ولكن اليابان لأنها بناياتها لو إن شاء الله 60 طابق مهيئة فيها نوع من أنواع خلنا نقول سبرينج يهيئها أن تتمايل. وأنا كنت أشوف بعيني بناية عادي 40 طابق تتمايل بطريقة أنت ما تستوعب أنها معقولة بناية تتمايل. نزلنا وبدأت تحس كأنك أنت في في في ماي أصلا خلاص توازنك يختل الكهرباء تنقطع الماء ينقطع الاتصالات تنقطع. صارت ضربة التسونامي. طبعا تسونامي كلمة يابانية طبعا احنا نعرفها بس تسونامي تسو من تسيوي اللي هي قوي نامي يعني موجة. فاحنا المصطلح نستخدمه بس هو يعني الموجة العالية ولا الموجة القوية. صارت الضربة نزل في الأخبار أنه طوكيو ضربها تسونامي. أهلنا هنا خلاص الناب راحوا عيالنا ما كان في أخبار ما كان في أبديت ما كان في ولا شيء. طبعا استمرت ضربات الزلزال لمدة يومين 3 أيام أنت موجود ولكن هزات ترددية يسموها. شفنا اليابان بمنظور آخر تعلمنا كيف الناس تتعاون على بعض كيف الناس فجأة وأوتوماتيكيا اليابانيين عندهم ردة فعل للزلازل كيف الكل يساعد الكل كيف الناس تتصرف بطريقة عادية ثانية وترجع الحياة بطريقة طبيعية. الناس تبدي مباشرة في الترميم ما في انتظار. هذا كان درس أنا أول مرة أشوفه في حياتي. قلنا ما نرجع المطار المطار يهز نفسه الناس استنفار من البلد كل حد شايل الكاش ماله. احنا طبعا كنا ندور تذاكر التذاكر وصلت قيمتها 1500 أهلك يحولوا لك من عمان البنوك مسكرة. فكان الوضع عبارة عن يعني انت وحظك تحصل ما تحصل. واحدة من خطوط الطيران في النهاية قالت انتوا عمانيين تفضلوا. رجعنا عمان صارت ايش الأزمة النووية صار انه في تسرب في الإشعاعات فالبلد صار غير مستقر. قلنا بنروح أمريكا. أنا استأنست قلت بفتك من اللغة والحين بروح أمريكا بدرس في الإنجليزي وكذا كأنها جت من الله. ولكن سبحان الله بعد شهرين الوضع استقر في اليابان قالوا لازم ترجعوا. ومنها أنا أقدر أقول أني عشقت البلد منها من تمكنت من اللغة شديت حيلي فيها. وإلى يومك أنا اليابان تعتبر في روحي يعني قضيت فيها 8 سنوات شخصيتي خلنا نقول من عمر 17 ولا 18 إلى 26 صقلت في اليابان. فروحي أقدر أقول أنها يابانية نظرتي للأشياء يابانية طريقة تفكيره قد يكون أقرب لليابانية أكثر من العمانية قد يكون يعني. فهذه خلنا نقول كبداية لسؤالك
1: يعني. خلنا نقول لها رحلة حافلة من البداية يعني.
2: إيه أكشن أكشن لليوم الأخير يعني كان.
1: لربما أنت أمر ما كنت مخطط له، ودائما أجمل الأقدار تأتي بصورة غير مخطط لها.
2: مرتب لها صحيح.
1: ويمكن أنت فرحت بأنك بتروح أمريكا، بس اليوم هل أنت سعيد
2: لا.
1: أنك؟
2: لا صراحة يعني أقول لو ترجع فيني للزمن وأعيد البكالوريوس بختار اليابان مرة ثانية وثالثة ورابعة يعني.
1: سبحان الله. إيه.
0: يعني سبحان الله كيف البداية كانت بالطريقة هذه. لو واحد لو شخص ثاني، لو مثلا أنا يعني واجهت هذه المشكلة أقول خلاص أنا بكمل دراستي في عمان، ليش أتعب نفسي في منطقة يعني تعتبر في نطاق الزلازل دائما، وصار لي أول موقف وفي أول يعني مرة أنا أكون متواجد فيها في اليابان مثل هذا الزلزال. فأنت كيف خلاص أنت بعد الرجعة الثانية كيف خلاص خليت في بالك أن لا أنا مكاني هذا؟ أكيد يعني أنت مريت بالموقف الأول، رجعت المرة الثانية كان احتمال تروح أمريكا، رجعت خلاص لليابان، ما كان عندك شعور أن لا اليابان بعد مش مكاني لازم أكمل فيه؟
2: قد يكون الإصرار واحد، وثاني شيء خلاص يعني أنت من تشوف البلد وجماليته يعني اليابان بلد لو أتكلم عنه من اليوم لين ورا بكرة أتوقع أني ما بخلص يعني، من ناحية أن الثقافة اليابانية، العمق التاريخي، طريقة أسلوب الحياة يختلف عن أي بلد ثاني. بلد عاش تاريخيا في انعزال لسنوات طويلة، أسس سيستم إداري مختلف، فجأة انفتح على العالم، اكتشف أنه العالم له خلنا نقول مسار مختلف عن المسار الياباني. فهنا جمالية المكان يعني، الناس اللي هناك موجودين، طبيعة البلد، أشياء كثير لما أقارنها أني ودي أرجع عمان وأعيش في عمان، ولا أني ودي أكمل مشوار أنا بعمر صغير. الفائدة اللي ممكن أشوفها أنا بكرة لما أتخرج من اليابان كانت أكبر من أني أرجع. وقد يكون سبحان الله الإنسان خلق على خلنا نقول حب المخاوف. أنا بالنسبة لي يعني المخوف دائما من الأشياء اللي أنا أشوفها محفزات الحياة. إذا نتكلم عن هالجانب يمكن بختلف شوية، بس الشعور الأساسي بالنسبة للبشر شعورين هي اللي تحافظ على حركتنا اليومية، الحب والخوف. من دونهم الحياة ما فيها ولا شيء بيكون. أنت تخاف ترسب فتذاكر، تخاف ما تشتغل فتشد حيلك، تخاف تجوع فتشتغل. كل الأشياء أصلا مبنية على الخوف. تخاف على عيالك فتحافظ عليهم، تخاف على صحتك فتسوي رياضة، تخاف تجوع فتاكل. فلما نلاحظ أنه أصلا الخوف هو المسار الأساسي للحياة. الحب جزء منها، أنت تخاف تحب أهلك فتعطيهم، تحب ربعك فتعطيهم، تحب نفسك فتهتم فيها. لو نشوف ما في أي محرك للحياة غير الحب والخوف، راح يرجعوا في النهاية إلى هذين الاثنين. فقد يكون الخوف واحدة من الأشياء اللي نحتاجها في حياتنا، والخوف يتبعه شيء ثاني اللي اسمه هو risk taking، ولا هو انك انت تاخذ المخاطر في الحياة. ودائما المخاطر تعتبر opportunities ولا هي فرص، فانت مربوطين كلهم على بعضهم. فاذا انت تخليت عن الخوف اذا انت راح تعيش حياة اللي هي في الكومفورت زون، منطقة الامان، لا يوجد فيها اي تغيير، وراح تكون انسان عادي، وحياتك راح تكون جدا رتيبة. بس كل ما ترمي نفسك في المخاوف كل ما أنت 100% راح يكون في أكشن، سواء أكشن نتيجة إيجابية ولا بتكون سلبية، وبتكون لها درس يعني في النهاية.
1: جميل. أعتقد يعني وقتها حتى ما كان فيه خواطر، يعني ما كنا نعرف عن كوكب اليابان
2: صح.
1: شيء الكثير يعني بعيدا عن 60 حرف اللي بالمدري أنت إيش سميتهم يعني مسمياتهم، 60 هني و60 هني وكم حرف 2000
2: أي كان كانجي وكاتاكانا وهيراغانا يعني
0: بطلع. أنا كنت أبغي أتعلم اللغة قبل ما تدخل علينا أقولها أبغي خلاص اليوم ناخذ كورس وياه ناخذ
1: قال لكن بيعرف الأساسية
0: الحين عذرت خلاص
1: إنزين فاللغة خليها على صوب، بس أتكلم عن تسونامي وزلازل، أنت عماني عايش بين الجبال صح. في بهلة ما تعرف إيش يعني صح. زلزال، وأيضا يمكن إحنا كمجتمعات أول مرة نسمع بالتسونامي صح. فكيف أوكي ما عرفت تتصرف، بس أكيد علمتك هذه التجربة شيء.
2: إيه طبعا يعني أنا صحيح أنا على فكرة ما كنت عايش في مسقط، أنا من بهلة لطوكيو. فهذا يعني دائما أنا حتى الموضوع يضحك شوية أنك أنت من مدينة صغيرة إلى يمكن أكثر من مدن العالم كثافة سكانية. طوكيو فيها أكثر من خلنا نقول 25 مليون، من خلنا نقول أكبر مدن العالم كثافة سكانية ومعمار. ففي فرق شاسع بيوم وليلة أنا من كنت في بهلة إلى طوكيو. بالزلزال قد يكون بعد فترة بالنسبة لنا حالنا حال اليابانيين، صرنا على فكرة يصير زلزال وإحنا نشوف فيلم أو صار زلزال هذا الـ هذا الـ خلنا نقول ردة الفعل الوحيدة اللي نسويها صار زلزال نقطة. نشوف الـ الـ الـ الـ الإضاءات ولا الشندلير يتحرك في الغرفة وفقط لا غير يعني. فأنت تحس أنك أنت دائما في مأمن، فتصير بالنسبة لك الإشياء اعتيادية ما تحس أنها، فهي جزء من الثقافة اليابانية اللي هي خلنا نقول العصير الزلازل الفلودين كل هذه الأشياء جزء من ثقافتهم موجودة، فما يعتبروها شيء غريب. فأنت كل ما تقضي يوم في اليابان تتنفس هواء هالبلد تاكل أكلهم أنت حبة حبة، وبالعمر الصغير هذاك تصير ياباني وأنت ما عارف، لأنك ليش في عمر تشكل أفكارك تشكل شخصيتك أنت تتربى بينهم. واليابان من الثقافات اللي لازم تصير ياباني على أساس تعيش معهم، ما تقدر تعيش بشخصيتك ولا ثقافتك. يابانيين يقولوا لك مصطلح يقول لك كوري ونيبون، نيبون يعني اليابان بالياباني، وتستخدم سابقا كانت. فالشايب لو شافك مثلا الياباني تسوي شيء خطأ يقول لك كوري ونيبون، ولازم تصير ياباني وتتعلم ثقافتنا. درجة في الماجستير كنت أنا أدرس بلغة اليابانية وكنت اقتصاد، فكان واجد صعب بالنسبة لي إنك تدرس أدبي بلغة اليابانية، فكنت أطلب من الدكاترة إنه أقدر أسوي الموضوع هذا بالإنجليزي، قالوا لي لا. قال ليش ما رحت أمريكا؟ أنت في اليابان فتسويه بالطريقة اليابانية وبالياباني، لو كنت حاب تسوي بالإنجليزي ما كنت تقدر تروح بريطانيا أستراليا أمريكا. فعندهم هذا الحس اللي يخليك أنت حبة حبة أصلا تصير ياباني. فدائما أقول لك الكثرة تغلب القلة، فأنت دامك بتكون هناك قلة أنت أصلا بتصير ياباني يعني. وعلى فكرة حبا في ثقافتهم أنت راح خلنا نقول أصلا تحاول تصير ياباني على أساس أنت تكون أنت جزء من الثقافة هذه يعني. جميل الأشياء الجميلة
1: وايد حلو. أحس هذا الموضوع يعني يوه عندي وايد أسئلة يعني، ودي أعرف أكثر عن الثقافة اليابانية رغم أنها توغلت في حياتنا مؤخرا يعني. وصار في وايد ناس تابع أنمي وغيره وصرنا نعرف أكثر عن اليابان كوكب اليابان، لكن إحنا لازم نروح لساعتنا القادمة بداية الساعة، وبعدها نرجع ونكمل الحديث مع أمجد الجديدي ومغامراته في اليابان.

0: هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: نقدم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بجودة عالية وموثوقية تامة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.

0: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي، مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: هلا كفي على هلا

ورجعنا لكم مكملين الحديث مع أمجد ورحلته لليابان والمواقف واللي صار في بداية الرحلة. وخلني أرجع ونكمل الحديث عن نفس الموضوع. ولكن أمجد لو ما راح اليابان، لو ما يعني أيام الاختيار

0: تعطيك الرحلة قد يكون مشابهة للتجربة. فما أتوقع أنه لو ما خفت اللي خفته في اليابان بيكون شخصية أمجد اليوم، ولا أتوقع راح يكون بنفس الروح ولا بنفس الطاقة ولا بنفس خلنا نقول المبادئ ولا بنفس خلنا نقول الأهداف ولا بنفس حتى قد يكون المشاعر. نظرتي للحياة تختلف عن أمجد قبل اليابان وبعد اليابان. الناس اللي عرفتني قبل وبعض يقولوا أنك أنت مختلف. وما أتكلم عن اليابان فقط، أي تجربة في الحياة الإنسان ما يطلع منها نفس الشخص. أنا تجربة الإكسبو بروحها ما أقدر أقول أن أمجد قبل الإكسبو وبعد الإكسبو نفس الشخص، في شيء تغير، في شيء انصقل، ولكن دائما للأحسن يعني خلنا نقول يعني.
1: جميل. احنا بعدنا في شابتر البدايات في اليابان. أوكي. ومسألة الكوريانا بن كون ياباني، ويعني مسألة ارتباط الياباني بثقافته وبالعادات والتقاليد، في تشابه قلت لي ما بين الياباني والعماني.
0: صح. باليابانيين والعمانيين، العمانيين من أكثر الشعوب العربية أنا أشوفها تمسكا في العادات والتقاليد، من الشعوب العربية القليلة جدا اللي اليوم عندنا. إحنا نتكلم عن السمت العماني، وبالعكس السمت العماني قال شيء يصير ترند مرة ثانية، إنه إيش يعني السمت؟ يعني عاداتك وتقاليدك وشخصيتك ومبادئك تتمحور حول عمان. اللبس العماني قال من كثر ما أن الشباب راحوا فترة في لبسوا كاجول، الحين بالعكس رجعوا الشباب الصغار يكاد يكون ما يلبسوا، بس كم يلبسوا مصر وهم طالعين يكشخوا. إذا هذا اللي أنا أتكلم عنه، أتكلم عن العمانيين بالعكس كل ما سنة أنا بالنسبة لي يزيدوا ارتباطهم بعاداتهم وتقاليدهم، يكتشفون الحياة العصرية ما تشبههم، ولكن مع التطور يحافظوا دائما أنه أنا عماني، أنا لي وعلي، أنا لازم أسوي كذا، أنا لازم أسوي. حتى الناس اللي ساكنة في عمان حد سنة سنتين يبدي يلبس دشداشة، حتى المقيمين تبدي أنه البلد هذه على فكرة الثراءها التاريخي وعاداته وتقاليدها تسيطر حتى نقول وتغطي على أي أشياء خارجية. اليابان أنا بالنسبة لي نفس الشيء، اليابانيين كذلك من الشعوب على كثر تطورهم وتقدمهم، ولكن عاداتهم وتقاليدهم لين يومك موجودة، ولكن استخدموا التكنولوجيا لصناعة ولا إعادة إحياء التاريخ بالنسبة لهم. يعني اللبس الياباني موجود ولكن التكنولوجيا في صناعة اللبس الياباني. الأكل الياباني موجود ولكن لصناعة الأكل الياباني إيش يسووا. لو تروح اليابان اليوم الناس تأكل أكل ياباني أكثر من ما تأكل انترناشنال فود اللي هو البرجرز الباستا، بعدهم يعني يستلذوا بالسوشي بطريقة ما تخيلها. اللي يحافظوا على ممارسة الشعائر الدينية اليابانية، الاحتفالات لبلد اليابان من أكثر البلدان اللي شفت فيها احتفالات على مدار السنة. في الشتاء في احتفالات، في الصيف في احتفالات، في الربيع في احتفالات، في مهرجانات ما تخلص، ممتعة جدا من ناحية من هذه الناحية. فاليابان بلد صح إنه عصري ولكن مؤطر جدا بالتاريخ، مؤطر جدا بالثقافة وبالهوية. احنا الحين قد يكون نروح أوروبا تروح إلى آسيا ما تصير تفرق كثير بين إيش بالضبط الهوية في البلد. اليابان لين يومك من أول خطوة في المطار راح تعرف إنك وصلت إلى اليابان. أول ما تدخل عمان، أول في المطار لما تشم ريحة اللبان، أنا وصلت عمان. هداوة الناس اللي في هدوء المطار، أصلا مطار عمان من أهدأ المطارات اللي أنا جربتها في حياتي. مطار طوكيو لو تروحها كذلك هادي. التنظيم نروح لنفس الموضوع، الابتسامة والاستقبال، ما أتوقع حد يفوقنا في الاستقبال والابتسامة والروح الحلوة والسهالة. اليابانيين عندهم نفس المنظور الآخر كذلك من ناحية عدم التدخل في شؤون الغيران. لاحظت اليابانيين أهم بس أنت يكون يا لطيف معاك يا ما بتكون عنده ردة فعل. العماني كذلك، يعني كمية اللطافة والأناقة في الحديث، في ردات الفعل، في السياقة. أنت تجي تسوق في عمان تروح أي دولة ثانية، أنا داو أسافر أول ما أرجع عمان شارع المطار بس فقط إلى ما أطلع صوب الأنصب، كمية أناقة المكان والناس كيف مؤدبة والأخلاق اللي في الشارع، هذا يعكس لك أنك أنت وصلت إلى دولة جدا راقية. لأن الرقي قد يكون ما دائما يكون بالتكنولوجيا، الرقي دائما أنا أحس الأخلاق، الرقي أخلاق نقطة. قد يكون بلد راقي جدا بأخلاق الناس اللي موجودين، محافظ على النظافة، محافظ على التقاليد، محافظ على الهوية. هذه كلها أنا بالنسبة لي أشوف فيها الرقي أكثر من جوانب أخرى يعني. واليابان يكاد يكون فيها نفس الجوانب يعني. جميل. هذه جوانب كثيرة أنا بالنسبة لي، حتى إحنا ترى اليابانيين يشوفون إحنا العرب اليابانيين يعني. هي. بالنسبة لهم أقرب شعب لهم، يشوفوا دائما العماني يمثل فيهم أشياء كثيرة، وعلى أساس كذا يحبوا عمان يعني بطريقة أو بأخرى، لأنهم يجدوا فيه خلنا نقول السلام فوق كل شيء. شوف هالبلد مسالم لأبعد حد، ونستمتع بلطافتهم يعني كعمانيين. فهذا قد يكون بشكل عام يعني بين الشعبين.
2: جميل. إنزين اليوم أنت يعني خلنا أنت عماني عاصرت الشخصية العمانية.

0: الأوروبية وكذلك عاصرت الشخصية اليابانية. شو أوجه التشابه الأبرز بين الشخصيتين اليوم؟
1: أول شيء راح أفكر فيه الضيافة. الضيافة اليابانية يعني ترى إذا تروح عند شخص ياباني راح يشيلك لمدة 3 أيام بيسكنك وبيحجز لك فندق على حسابه، ومن ما تقوم الصباح راح يحافظ انك تاكل افضل اكل وتلبس افضل لبس، والهدايا اللي بيجيب لك اياها قبل وبعد، وراح يمشيك بطريقه تحس انك انت خلاص يعني انا احرقت من الكرم الضيافه اليابانيه. العماني كذلك، تجي عنده انت من المطار لاول يوم وبيوديك من الشرق للغرب، ما في وادي ما بيوديك، بيوديك الجبل الاخضر، وبيعرفك على اهله، وبيدخلك وبيعزم شماقه وبيعزم ولاد عمه. لو انت اي حد يدخل بيت عماني مستحيل بتطلع انت وانت يعني غير منبهر بالضيافه العمانيه. يعني الضيافه الواحد يكاد يكون يقدم لك اللي عنده واللي ما عنده. واليابانيين كذلك، لاحظ الضيافه شيء مقدس عند الشعبين وعند البلدين. يعني ما اتوقع بتسمع في يوم من الايام كومنت انه هالبلد غير مضياف، وهذا الشيء ينقال يكاد يكون في كل مكان. يعني واليابانيين كذلك، كل سايح في اليابان يعتبر ضيف، احنا كل سايح في عمان نعتبر ضيف، فلا انظر ونبتسم له ونساعده، شفناه ضايع ناخذه، يحتاج شيء نوديه نجيبه. نفس الشعور في اليابان، الشعب راح يحتضنك مهما تكون انت طايع، راح تحصل حد يساعدك في الشارع يعني لانك انت ضيف، وهم يسموك ضيف حتى لو انت ما ضيف شخصي، انت ضيف على البلد دامك عندنا، اذا مالك غير اللي يرضيك يعني. هذا من ناحيه
0: أنا أبغي أركز بعد على موضوع هو ذكر قبل ما نطلع ونرجع من الفاصل، موضوع أنا شفت فيه نوع من التشابه في موضوع العادات والتقاليد. يعني اليوم نحن جدا محافظين على عاداتنا وتقاليدنا العمانية، كذلك اليابانيين.
1: اليابانيين
0: لازم تتعامل أو تكون على نفس عاداتهم وتقاليدهم،
1: صحيح.
0: ما تخالف.
1: صحيح. يعني لو تدخل البيت الياباني لين يومك، اليابانيين في بيوتهم يسوون بالطريقة التقليدية، في شيء يسميه التاتامي. التاتامي هو اليابانيين يناموا على الأرض، لين يومك يناموا على فوتون اللي هو الدوشق احنا نسميه، ويناموا على الأرض.
2: ماروكو.
1: ايوه بالضبط، نفس ماروكو. لين يومك ترى حتى البيوت الحديثة وحتى الشقق الحديثة راح تلاحظ في البيت فيه تاتامي. أول ما تدخل البيت في منطقة اللي تحط فيها نعالك، ممنوع دخول نعال البيت. عمانيين كذلك، احنا ما ندخل نعال البيت. أول ما تنام كذلك تنام على فوتون. فلين يومك تحس ان اليابانيين محافظين على التقاليد وعاداتهم، ياكلوا ما ياكلوا بشوكه وسكين، ياكلوا بالشوبستكس لين يومك،
2: ياكلوا ويالسين
1: وياكلوا على الطاوله مالهم اللي هي تقليديه كذلك. فهنا لو تلاحظ انه يعني صح انه مثلا الطاوله صار فيها هيتر تحت، فيها مدفايه، فيها تكنولوجيا، ولكن بعدها تظل بطريقه تقليديه. فهنا خلنا نقول المحافظه على تقاليدهم وتقاليدهم، لبسهم كذلك في المناسبات. اليابانيين كلهم لبسوا كيمونو ولا يلبسوا اليوكاتا اللي هو اللبس اللي يلبسوا اليابانيين، انت راح تلاحظ الكل يلبسه. في الزفاف لين يومك اليابانيين يتزوجوا بالطريقه التقليديه، مع انه موجوده الطريقه الحديثه، ولكن يفضلوا دائما انه يكون في الطابع في طريقه شربهم، في طريقه كلامهم، في طريقه اكلهم. يوجد هناك الكثير من العادات والتقاليد. خلينا نشوف العادات والتقاليد، دائما اشوفها كقواعد رولز. هي في النهايه احنا نتكلم ايش يعني عادات وتقاليد؟ هي القواعد التي بني عليها المجتمع، اذا هي عادات وتقاليد. فهذه خلينا نقول القواعد لين يومك احنا نستخدمها. عيب تسوي كذا وما يصير تسوي كذا. احنا من لما صغار اكبر كلمه نسمعها، اكثر كلمه نسمعها عيب. ايش يعني عيب؟ يجب المحافظه على هذه القاعده، هذا يعني عيب. فاحنا تربينا على عيب، لا تسوي لا تسوي لا تسوي، لا تحط، لا كذا، ما ينفع، لا تمد يدك. كل هذه عباره عن صقل الطفل على اساس انه يمشي مسار، والمسار هذا محفوف بالقواعد والعادات والتقاليد العمانيه. اليابانيين كذلك، راح تلاحظوا يشوفوا عيالهم، لا ما تسوي كذا، عيب، احترم، اعتذر، لا تروح هناك، لا تسوي كذا، خف صوتك. فتلاحظ ان الطفل كذلك ينمو ضمن قالب معين يعني من العادات والتقاليد.
2: اعتقد حتى القالب الاجتماعي او الروابط الاجتماعيه بين اليابانيين وعائلته او الياباني وعائلته نفس العماني وعائلته.
1: يعني هنا انا راح اشوف ان من الاشياء اللي تميز، ممكن احنا لازم بعد نشوف ايش المميزات اللي تميز قد يكون الشعب العماني. هذه من اكثر المميزات. المجتمع العماني وايد ادفى، خلنا يكون في شيء اسمه نسميه السبورت سيستم، ولا هو انت عندك نظام الدعم اللي هو ايش؟ ناسك واهلك وربعك. هذا نظام الدعم اللي انا بالنسبه لي ما اشوفه موجود في اليابان. مجتمعنا ادفى واجمل مترابط بطريقة واجد أفضل. اليابان قد يكون مع العصور ومع الحياة العصرية ومع خلينا نقول الرأسمالية اللي هي أنت لازم تعمل تعمل من الصباح لين الساعة 9 وتكرف، هذا طبيعي جدا راح يأثر على جوانب أخرى في الحياة. صح إنه الإنجاز بيكون أكبر، ولكن راح تضحي بجانب آخر اللي هو الجانب هذه العلاقات. فأنا بالنسبة لي ليش رجع أمجد لعمان؟ قد يكون كان في عندي فرص إني أشتغل في اليابان، أنا متمكن من اللغة، عندي شهادات من جامعات يابانية، ولكن كانت عندي نقطة واحدة، أمجد في عندك حياة قد يكون جودتها أعلى من ناحية إيش بتقدم لك هي في اليابان، ولكن في عندك شيء اسمه سبورت سيستم اللي هم أهلك، ربعك، مجتمعك، هي العمك، وين تفضل؟ أنت لازم تختار. فأنا بالنسبة لي ملت إلى أنه دائما الحياة الاجتماعية واجد أهم عن أي حياة ثانية. الجزء هذا كعمانيين إحنا واجد يهمنا، فأنا قررت إني أرجع عمان وأحفر، ولا أقول يعني أحفر طريقي بنفسي يعني مع تواجد الجانب الدافئ هذا من الحياة يعني.
2: جميل. أعتقدت أنا يمكن عشان مع التمدن أصبحت العوائل أقل يعني عناصرا، يعني مش ممتدة نفس اليابانيين الطيبين، أعتقد كانوا نفس ماروكو
1: يعني. صح، كان اليابانيين
2: متمطين أكثر وغيرها.
1: بس مع حياة التمدن صار فيه مصطلحات كثيرة طلعت في اليابان اللي يسميهم مثلا الموت الوحيد. إيش يعني الموت الوحيد؟ أن الشخص يتوفى بروحه لمدة عادي 3 أسابيع ما حد داري عنه. في مصطلح ان الانتحار صار زايد، ومعظم الناس يعني في منطقة في اليابان يسميها غابة الانتحار، عبارة عن 24 كيلومتر مربع غابة ما فيها اشارة، ما فيها سيجنال، تدخلها هناك تو وتنتحر. فموجودة رسمية يعني، المكان رسمي ترى على فكرة، وعند بوابة الغابة مكتوب جملة يقول لك قبل لا تدخل فكر في الحياة ولا الروح اللي امك وابوك عطوك اياها قبل لا تدخل لو سمحت. ففي ناس تروح تدخل تجلس لمدة أيام تفكر تبغى تنهي حياتها ولا بعدها. الناس اللي انتحروا هناك دائما كانوا يكتبوا رسائل، معظم الرسائل اللي مكتوبة كانت تخص إيش؟ الجانب الاجتماعي. يقول أنا عشت حياتي كاملة وما حسيت حد حبني، أنا أمي وأبوي ما يعرفوا عني، أنا أصدقائي ما حبوني بالطريقة اللي أنا كنت أحتاجها أن أحد يحبني. فدائما نجد أن الإنسان خلاصته في المشاعر وفي الدعم الاجتماعي.
2: صحيح.
1: فدائما انا اشوف هذا الجوانب واجد اقوى من اي جانب مدني ممكن ولا مادي انت تحصله. فاحنا الحمد لله في عمان بعدنا محافظين مهما تكون في مدنيه، ولكن يبقى يوم تحتاج شيء تتصل على الشمق.
2: الجانب المظلم من التطور لربما انه الحياه تصير كلها يعني شغل شغل شغل شغل
1: سريعه
2: بالضبط. بس انه اعتقد ايضا الهيروشيما غيرت في اليابان وايد او في الشعب الياباني.
1: اي يعني باللي صار في هيروشيما وناغازاكي القنبلتين اللي صاروا، قد يكون هذا الشيء اللي غير اليابان تاريخيا الى اليوم. يعني اليابان ما كانت، كان شخص كان نقول دوله مع الحرب، واللي سوته في الحرب العالميه الثانيه ما كان شيء بسيط قد يكون تاريخيا، بس بعد سقوط القنبلتين طبعا خلاص اليابان شافت انه الحرب هدمت البلد، الحرب قتلت عيالنا، الحرب في النهاية عبارة عن استنزاف مادي واستنزاف لجميع جوانب الحياة. فصار شفت كبير طبعا في الحياة انه خلنا نركز على بناء الانسان، بناء الانسان تعليميا، بناء الانسان في توفير البنية الاساسية اللي يحتاجها اي بني ادم، اللي هي خلنا نقول النظام الصحي، النظام التعليمي، النظام الاجتماعي، النظام الترفيهي. ومن 1945 واليابان الى يومك هي مركزة على الجوانب هذه اكثر من الجوانب الثانية، والنتائج قد يكون واضحة. اليابان بلد غير صناعات العالم، اليابان بلد من اقتصاد ضعيف جدا إلى بلد كان ينافس أمريكا في نهاية الثمانينات بداية التسعينات على المركز الأول اقتصاديا. اليابان لدرجة أن واحد من دكاترتي في الماجستير كان يقول لي من كثر ما أننا مصدومين معقولة اليابان وصلت، شركة سوني عبالنا شركة أمريكية. هاي دكتورتي كانت تقول لي أن اليابان في فترة بسيطة جدا بسبب التعليم والتركيز على البحوث وتعليم البشر قفزوا قفزات ما ممكن صادفتها أي بلد في الوقت هذاك يعني. فدائما التركيز على التعليم والتركيز على الإنسان دائما راح تكون نتائجها مبهرة في أي بلد أينما كانت.
2: صحيح. أنت دم. كنت تسأل عن المواقف صح؟
0: أنا أبغي موقف صار لك في جانب العادات والتقاليد اليابانية، أو خلنا نبدأ بالعادات والتقاليد اليابانية، هل في تذكر لك موقف صار لك في هذا الجانب؟
1: يعني في العادات والتقاليد
2: يعني شديد اللهجة، يعني تعليمات شديدة اللهجة من أحد الشياب
0: الياباني.
1: يعني مرة واحدة أذكر أنا كنت يا أخي توني بعد صغير، مشغل راح صغير بعد يعني، فذكر يا أخي كان عندي شيء يمكن كذا قارورة ويعني ورميتها في زبالة، بس طلع نازلت من زبالة يعني، فأنا قلت طاف. يعني خلاص ترى حوالين زبالة هي موجودة
0: بتروح.
1: وقاني شايب ياباني ويعطيني إياها قال لي كوري وان يابان، إيش يعني كوريا نيبون؟ يعني هذه اليابان. فيقول هذه اليابان واحترم البلد. فموضوع أنك ما ترمي تروح تشيلها الله يهينك وترفعها مرة ثانية. إذا بغيت تعيش في البلد هذا لازم أنك تصير ياباني. أعطاني إياها في اليومك أذكرها أن إذا بغيت تكون في البلد هذا ونفس ما احنا نحبكم وتحبونه لازم انت نفس الشيء تصير واحد منه فينا يعني. فمن يومها كنا دائما من ناحيه الازعاج، من ناحيه الاصوات، من ناحيه اللي نسويه ما نسويه نحاسب، صرنا اكثر حتى من اليابانيين، لانك خلاص تصير ياباني يوم بعد يوم يعني. ومن هذه التوجيهات طبعا صح انه كان من شايب، ولكن في النهايه راح تصير يعني تستوعبها بطريقه اسهل.
0: كيف كان الجانب الأكل عندكم هناك؟ يعني كيف أنت من بيئة عمانية متعودين على العيوش على الأكل هذا اللي يعني صراحة متعودين نحن عليه، انتقلت إلى بيئة ثانية، كيف موضوع الأكل الياباني صار عندك الموضوع عادي خلاص؟
1: صار عادي بعد فترة لأنك خلاص يعني ما عندك أصلا حل يعني. أنت في اليابان ما عندك حل لأنه ما في مطاعم العربية، ما في مطاعم خلنا نقول حتى انترناشنال دولية كثيرة، فتضطر انت خلاص هنا تتأقلم 100% من أكلك، طريقتك، حياتك، نومك، كل شيء لازم يكون بطريقة يابانية. على أساس كذا اليابان نرجع ونقول إن اليابان بلد خلنا نقول فريد، لأنه كل اللي فيه داخل صنع لليابانيين وصار لليابانيين، وبلد طول عمره عاش لليابانيين. فأنت لما تروح فيه لازم تصير ياباني ولا راح تصعب. في ناس كثير رجعوا على فكرة، في كثير من زملائنا ما تحملوا الأكل، قالك أنا خلاص برجع بلادي يعني ما أقدر على الموضوع هذا. هذا واحد من ضمن التحديات اللي انت لازم انك يعني تستوعبها. وخلاص بعدها صرت انا الحين في عمان ما يمر اسبوعين ثلاثه الا راح مطعم ياباني يعني، لاني اشتاق لاكل، وحتى بالنسبه لي احب الاكل الاسيوي اكثر من اكلنا يعني العربي. فخلاص تصير انت كذا يعني بالتعود.
0: كيف موضوع نحن نسمع دائما ان اليابان او الدول اللي اسيويه موضوع اكل الحشرات؟
1: اي هذا قد يكون شويه مبالغ فيه صراحه يعني. صح ان ناكل اخطبوط عادي، ناكل مثل في يعني اكلات يابانيه ما الكل حتى اليابانيين ما كلهم يستوعبوها، بس انه مش حشرات، مش اشياء مقززه يعني. ممكن ياكلوا مثلا خلنا نقول افعى البحر، اذا كان يعني افعى البحر هاي يعتبر من الوجبات افعى البحر اللي تسوي كهرباء، تعرفوها؟
2: ايوه
1: اللي تسوي كهرباء هذه يعتبر من الاشياء اللي يعني جميل ولذيذ على فكره.
2: لا والله
1: وناقي
0: هل فعلا هي تسوي كهرباء اصلا؟
1: يعني تسوي كهرباء في الماء. فاذا رحت مثلا مطعم هنا تكارا ولا اي مطعم ياباني اطلب اوناجي.
2: انزل لعله شوية تعيد، بس كنا في عند الأوناقي
0: تشين الجو. كنا نسأل
2: العمانيين بعد يأكلوا حبار وغترو واخطبوط، فهذا جانب بعد نتشابه فيه أعتقد.
1: يعني هذه من الأشياء اللي قد يكون نتشابه فيها، إنه كذلك يكون حتى إحنا بالنسبة لنا ترى يعني اليابانيين، بخبركم شيء ترى بالنسبة لهم الحلوة ما في شيء يعني ما شيء سهل يأكلوه، لأنه كمية البهارات اللي فيها هم البهارات بالنسبة لهم للكاري. فأنت حط هيل وحط ما ورد
2: وحط
1: هذا بالنسبة لهم ترى على فكرة صعبة أنهم يستوعبوها. فإحنا لما نجي نشوف نفس الشيء هم بالنسبة لهم في أكلات بالنسبة لنا تعتبر صعبة أنهم هم يستوعبوا أكلها. فعلى أساس كذا هنا يصير الاختلاف. بخبركم قصة على طاري هالموضوع، يمكن قد يكون قصة شوية من نهاية دراستي. مرة واحدة كنت شاي القهوة عمانية للدكتور، دكتور كان تسويق، والطلبة عندي في الصف شربوا القهوة. أول ما شربوها قال لي أم قديش فيها؟ قلت له فيها هيل وفيها زعفران وفيها ماورد. قال لي هذيلة يا أخي بهارات، أنت كيف حاطين بهارات في القهوة؟ يعني القهوة مفترض تكون بلاك، وأنت يعني معاملينها معاملة كأنك تقول صالونة نوعا ما بالنسبة لهم يعني كاري. قالوا بس ما بنعطيك أي ردة فعل الحين، نتلاقى أسبوع الجاي. قلت الأسبوع اللي بعده بدأ الدكتور يتكلم، قال لليابانيين إيش رأيكم؟ طبعا اليابانيين نفس ما قلت لكم حال العمانيين، قالوا حلوة حتى لو انت عندك شيء بتقوله بس احتراما للثقافه الاخرين. الدكتور لا، قال لي انا على فكره قد ما عجبتني، ولكن وانا راجع البيت فكرت ان الفنجان هذا مش قهوه، هذه امجد وطفولته وبلده وثقافته وتاريخه، فحل الطعم في فمي. هنا اليابانيين العمق اللي عندهم انه الاشياء يشوفوها ببعد اخر نوعا ما يعني. فهذه من الأشياء اللي أنا قد كنت علمتها كذلك، دائما ما أنظر إلى السطح، أنظر إلى العمق في الأشياء وفي المواضيع وفي الأفكار يعني.
2: جميل. يمكن نفس التصور أو المنظور للعماني لما يشرب ماتشا ويقول كأنه حنا.
1: بالضبط بالضبط صحيح صحيح صحيح.
2: طيب هذا بالنسبة للكالتشر شوك اللي سببت لهم في فنجان القهوة.
1: صح.
2: أمجد لما رجع عمان إيش هي الفكرة اللي كانت لازالت يعني تلازمة من كوكب اليابان و صعب انه يتاقلم معها في عمان؟
1: انا يمكن هنا لما رجعت عمان هنا صار لي الهومسك، أنا يعني هنا جلست فترة طويلة يمكن سنة كاملة أحاول أستوعب نفسي، أحاول أستوعب حياتي. أنا كشخصيتي كانت خلاص يابانية، فأنت فجأة تدخل في مجتمع العماني ما سهل علي
2: أني فجأة أني
1: يعني لدرجة يعني هاي تعرفوا الموضوع أنك أنت يعني على تستأذن وتنزل راسك. أنا هذه كانت بشكل أوتوماتيك وين ما أروح أنت يعني كأنه تقول سيمو مسيين ولا إكسكيوز مي، لا تنزل راسك بطريقة أوتوماتيك أنت ما عارف أنه لا ما مفترض. بعدين موضوع أن إحنا في عمان يعني خلنا نقول الحياة شوية مرنة، إن الأمور طيبة وإحنا بخير، ادخل هنا إذا بغيت تدخل دورة مياه في مطعم بس تدخل وخلاص. هناك يعني لا، أنت لازم تشتري من المكان على أساس تدخل دورة المياه. فهذه كانت واحدة من الأشياء اللي أنا حتى تصادفني، إن كل ما بغيت أدخل دورة مياه مثلا في مكان أروح أشتري أول شيء وأنا ما محتاج إني أشتري شيء، وبعدين أنت تدخل دورة المياه. فحتى ربي يقول ترى ما له داعي أخذ مياه، عيب ما يصير. هذا واحد من الأشياء اللي قد يكون فيه فروقات. كذلك هداوتك، يعني هنا في عمان الوضع حب يتكلم اللي تبغيه بطريقة عفوية، هناك لا صعب يتكلم لآخرين اللي انت ما تعرفهم يعني. فقد يكون هنا في الحدود هي اللي في البداية خذت مني وقت نوعا ما اني استوعبها يعني، إلين ما بديت استوعب
0: يعني انت جيت عمان خلاص شايل الثقافة اليابانية اللي تعودت عليها.
1: اتوقع كذا طبيعي، 8 سنوات كانت
0: فعلا
1: 8 سنوات شوي. في فترة نشأتك فاتوقع انه واجد راح تكون انت شخصيتك اكثر واسلوب حياتك خلنا نقول هو اسلوب الحياه اللي يختلف عليك هنا يعني في عمان.
0: جميل
1: هناك يعني.
0: جميل. عموما نحن مكملين واكيد الحديث يعني جميل معك ومكملين في هذا الجانب، وراح نتكلم ايضا عن شو يسمونه معرض
2: الاكسبو
0: لازم نتكلم عنه وعن الجناح العماني واقبال اليابانيين وغيرهم على التعرف على الجناح، لكن ان شاء الله بعد الفاصل.
2: وانا عارف بعد الفاصل بالياباني ايش
0: الياباني
2: السؤال
1: اللي هو
2: بعد الفاصل بالياباني
1: يعني تقدر تقول ما تاتوا ده اللي هو نشوفكم على خير. هذا كان
3: مع فايبرنت اواصر يمكنك تحميل الافلام في ثواني وبث برامجك المفضله دون تقطيع واللعب عبر الانترنت دون اي تاخير. غير لاواصر واستمتع بتجربه اسرع انترنت في عمان. اتصل او ارسل واتساب على الرقم 8000 او زوروا موقعنا الالكتروني awasar.om. عندك اعلان وحاب يوصل؟ خله يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 220-00-9004. استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
4: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
5: فولكسفاجن.
6: لكل عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ظفار موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري عطر يجسد إرف عمان في أبهى صوره ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لاكشري في صلالة، جراند مول وعمان مول ومسقط مول.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير.
5: غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004. ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
7: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
5: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، تشاركني كل لحظاتي السعيدة.
7: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا الصفا.
6: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: كافي على هلا اف ام.
1: إذا نتكلم عن اليابان أكيد مع أمجد الجديدي, وأعرف أمجد بما أنك أيضا كنت أحد الأشخاص اليوم اللي رجعوا لليابان مرة ثانية كسفراء لسلطنة عمان, ومثل ما أنت اليوم سفير كذا لليابان وتخبرنا عن هذا الثقافة. بس لحظة, كان استبقت الأحداث قبل كل هذا, هذا البعد الثقافي البعد الأكاديمي, أنت إيش درست الباتشلر وماستر؟
2: أول شيء درست لغة يابانية سنتين تقريبا, سنة ونص, بعدين درست هندسة ميكانيكية بكالوريوس, وآخر شيء درست اقتصاد تطبيقي في الماجستير. يعني تقريبا كذا 7 سنوات ونص 8 سنوات كلهم كانوا على بعضهم يعني تقريبا.
1: واللغة اليابانية اللي قالوا لك ما بتستفيد منها؟
2: أي واللغة اليابانية اللي ما استفدت منها استفدت منها في إكسبو مرة ثانية.
1: سبحان الله.
2: فعلى أساس كذا سبحان الله. وكنت أنا مؤمن جدا, حتى الشخص اللي يقول لي أنت الحين إيش استفدت, قلت له ما لازم استفيد منها في الوقت الحالي. انا استفدت منها لمده 8 سنوات, عشت حياه جدا جميله. تعيش في اليابان بدون اللغه اليابانيه ما راح يكون عندك كل الفرص اللي انا صارت عندي, لاني اتكلم ياباني, قدرت اتعلم اكبر قدر من المعلومات من البلد, قدرت ادخل في الياباني, الياباني ما يتكلم انجليزي, قدرت استمتع بالنسبه لي اجمل 8 سنوات في حياتي. فبالنسبه لي بالعكس استخدمتها كفايه, وسبحان الله ما نعرف مستقبلا قد يكون استخدمها مره ثانيه يعني
1: تحتاجها.
2: بس يعني والانجليزي موجوده يعني, فدائما اقول بالعكس كانت قيمه مضافه لي يعني.
3: جميل جميل. لكن اليوم انا يعني من تخصص البكالوريوس اللي هو في الهندسه لرياده الاعمال, شو اللي قادك لهذا التحول؟ ايش ما بغيت تكمل مثلا في الهندسه؟
2: بالنسبة لي لو كنت كملت في الهندسة بيكون أكاديمي أكثر. أنت إذا تخرج من بكالوريوس نفس التخصص تروح الماجستير نفس التخصص, أنت تكون كذا مؤهل أن تكون مساعد أستاذ. وبالنسبة لي نفس ما قلت في البداية جوكر, فأحب دائما أنوع, قد يكون نرجع لنفس النقطة كأمجد, دائما يحب يتعلم أشياء مختلفة. فقلت أنا دائما درست علمي ودي أروح للجانب الأدبي, وكذلك اليابان واقتصادها مشهور, وكذلك الجانب اللي يخص الإدارة كذلك يعني كانت من الأشياء اللي ودي أدرسها. ودي أخذ من اليابان الجانبين, الجانب اللي خلنا نقول الهندسي والجانب خلنا نقول يكون الأدبي يعني. فكان التحدي طبعا أن أنا كيف ممكن أني أغير تخصصي, ما كان سهل, وبدون لا أنا أخذ لي تأسيس في نفس التخصص يعني. هذا كانت من الأشياء اللي قد يكون يعني ما كانت سهلة. وأذكر في أول حصة دخلت فيها في الماجستير, أول حصة وشفت المحتوى وشفت ان اللي موجودين متمكنين من اللغه اليابانيه بطريقه كبيره, كانوا صينيين تايوانيين. انا قاعد اقول ما فهمت شيء من الحصه غير 5%. طلعت وبكيت يمكن نص ساعه من الحرقه, وحسيتني ورطت نفسي. قلت انت امجد الحين خذيت البعثه وخذيت الريكومنديشن من جميع الجهات, وفي نفس الوقت لما صارت حزت الحزه الموضوع شكله ما بيكون سهل. فبكيت بكيه لاني كنت ما عندي حد, أنا كنت الوحيد في الدفعة عربي, ما كان موجود حد, أهلك ما بيساعدوك, ما عندك حد بيدعمك, أنت مع نفسك يا أمجد, تبغى تكمل ولا تبغى تكسر بخاطر نفسك وخاطر أهلك وخاطر الجهة اللي عطتك خلنا نقول بعثة. فكان دائما إذا تقولوا لي إيش المحبز الأكبر, ثقة الآخرين فيني. كانوا أمي وأبوي ما يعرفوا أن أنا متورط أصلا في الماجستير, وأنا literally لمدة سنتين كنت متورط, ما أقول ليش بكيت مرة واحدة أكثر من مرة, وكنت دائما أحس أني وحدي, وهذا تحدي بروحي يعني, لدرجة كنت أدخل الغرفة أسكر الباب, ربعي يدقوا الباب يقولوا نبغى نطمن عليك, قلت لهم دخلوا بس ما حد يفتح ولا موضوع لأن أنا عندي أشياء لازم واجد أخلصها. لمدة سنة كاملة عزلت نفسي وتخرجت من الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف تقريبا يعني. فالحمد لله ناقل شيء التعب اللي يعني صار كان في نتيجة كبيرة يعني.
1: جميل جميل. لما قلت ما حد بيساعدني اعتقد حتى رئيس القسم اللي اعطاك ريكومنديشن.
2: بالضبط, رئيس القسم اللي اعطاني ريكومنديشن. هذه قصة صارت كنت بعد الماجستير بغيت اني اطلب من جهة الابتعاث اني احصل على الماجستير كذلك بعد البكالوريوس قصدي. فرحت عند الجهة المبتعثة قالوا لا لازم تروح تكلم من عندك لكليتك اللي درست فيها انه يعطيك خلنا نقول توصية. رحت لقال لي لا ترجع لجهة الابتعاث وهم يعطونا توصية. فقال لي ما اقدر. قال لي انت تعرف ايش يعني توصية؟ قال لي يعني انا باسمي كدكتور كلية الهندسة عندنا كانت من اقوى كليات الهندسة في اليابان, قال لي باسمي انا اقول انك انت انسان ممتاز ولو سويت اي شيء بيكون باسمي انا. قال لي انت مغير تخصصك ورايح كلية ثانية, انا ما اعرف انت كيف بتسوي بعدين. قال لي ما أقدر, مخاطرة كبيرة باسمي أنا وباسم الكلية. سبحان الله, وحاولت ما رضى, طلعت من هناك مكسر خاطري طبعا. وسبحان الله كأن شيء قال لي أمجد ارجع له.
4: قلت والله برجع له. رجعت له فتحت الباب قال لي ايش تبغى. اول ما قال لي ايش تبغى ويصير زلزال. كان اوريدي في الطابق السادس ومكتبه. جلسنا لمدة دقيقتين أنا أشوف عليه وهو يشوف علي وإحنا اللوحات يعني تهتز وفي عندنا مفاعل نووي في الجامعة الدكاترة يرغضوا على المفاعل. يعني كانت الدنيا حفلة وأنا فاتح الباب وهو يشوف علي. أول ما خلصت الزلزال قال لي إيش تبغى؟ قلت له أبغى توصية. قال لي خلاص تعال الساعة 4 شيلها. وكأنه يقول كأني أنا السبب كنت في الزلزال. سبحان الله هاي من الأشياء اللي من فوائد الزلزال بالنسبة لي في حياتي يعني. وسبحان الله خذيت التوصية ورجعت له. قال لي أمجد لو ما سويت زين في الماجستير راح أكس على كل الطلبة العرب بعدك. قال لي الثاذي الثقة في رقبتك. رجعت له بامتياز مع مرتبة الشرف وقلت له هذه الشهادة دكتور اللي وعدتك فيها. قال لي سامع الخبر وردي يعطيك العافية. بالنسبة لي كان يعني كذا
1: كن دافع أيضا أنت اليوم أنه تسوي يعني أقوى ما عندك عشان العرب اللي بعدك
4: يحصلوا
1: على ريكومنديشن.
4: دائما يعني سبحان الله المحفزات ثقة الآخرين على فكرة من المحفزات. دائما ما تبدك تكسر بخاطر الناس اللي عطوك. فهذا محفز من أقوى المحفزات أنا أشوفها بعد كذلك في حياة الإنسان يعني.
1: جميل
3: جميل جميل. زين إن نحن يعني الوقت ضيق ودنا نكمل أكثر في الحديث عن اليابان لأنه يعتبر كوكب، لكن يعني عندنا بعد يعني محاور لازم نمر عليها واللي هي موضوع ريادة الأعمال. زين نركز على هذا
1: بعد
3: المعرض قبلها قبل المعرض فعلا صح
1: أيهم قبل كان
4: يعني لا لا كان البزنس أول شيء بديت أنا بريادة الأعمال بعدين المعرض صار السنة الماضية يعني. فخلنا نقول لو أتكلم عن أمجد رجع من اليابان بنفس يعني الحماس. خلنا نقول أنه خلصت 8 سنوات ودي أرجع عمان ودي أعطي ودي أدفع بعجلة النمو بالقدر اللي أقدر عليه. ودي كذلك أني أبني ذكريات مع أهلي لأن العمر يمضي وفي النهاية حياة الإنسان عبارة عن ذكريات. كثر ما تسوي ذكريات سعيدة في حياتك كثر ما أنت بكرة لما تنظر إلى حياتك بعد 60 سنة إيش اللي سويته؟ سويت ذكريات فقط لا غير. فأنا فضلت أن ذكرياتي تكون مع أهلي أكثر ما أن ذكرياتي تكون بروحي وأنا عايش في اليابان. رجعت هنا الحمد لله توظفت مباشرة يعني في جهة من شركة من شركات جهاز استثمار ولين يومك أنا موظف عندهم. خلنا نقول إيش اللي خلى أمجد يبدي ريادة أعمال؟ في شيء سويته أنا قبل لا أرجع عمان. ظهرت في إعلان برجر في اليابان هو موس برجر. تم عرض الإعلان في خلنا نقول كل فروعهم لأكثر من 2000 فرع في اليابان في 5 قنوات لمدة 3 شهور. هذه كانت صدمة الجامعة الطلبة اليابانيين حتى جيرانهم يقولوا إحنا نعرف الولد اللي هذاك اللي طالع في الإعلان الياباني اللي يتكلم يعني كانت عبارة عن فجأة الناس مصدومة أنت كيف يعني أنت وصلت إنك تسوي إعلان في التلفزيون الياباني. وهذه واحدة من الأشياء اللي خلنا نقول نصيحة للكل ما في شيء اسمه مستحيل أبدا ولكن بالخطوات الصح وفي الوقت الصح راح توصل. هذا يمكن اللي خلاني أنا بعدين أنجح في خلنا نقول ريادة الأعمال. فطبعا أنا كيف وصلت للإعلان كنت دائما خاطري أني أنا أحط صورتي في واحدة من خلنا نقول بنايات في اليابان سواء في أي براند عالمي ولا أني أطلع في المهم أنا لازم أسوي شيء. بيني وبين نفسي بحثت عن خلنا نقول وكالات إعلانية في اليابان وصلت لهم ورحت لأول تجربة أداء وكنت في قمة الطاقة أني أنا وصلت حتى تجربة الأداء بالنسبة لي كانت كفاية ترى وصلت ويعني كمية الطاقة اللي سويتها في المكان لدرجة بقية المرشحين ما كانوا يعني مركزين مع شغلهم يشوفوا على الحفلة اللي هنا كانت موجودة. اتصل علي المخرج بعد 2 أسابيع قالوا على فكرة المخرج اختارك أنت تكون. قلت له غريب ليش؟ قالوا طاقتك اللي كانت موجودة هي اللي يحتاجها. وصح في يوم التصوير عاملوني معاملة كأني أنا مشاهير هوليوود. في عندي ممثل يشبهني على أساس ثانوي في حد يحط لك الميك اب في المكان يمكن فوق 12 كاميرامان اللي ماسكين كاميرات. وتم عرض الإعلان لمدة 3 شهور يكاد يكون كل اليابانيين شافوه حتى ناس في الطيارة جنبي يقولوا شايفينك أنت مال الإعلان صح؟ قلت لهم ما الإعلان وين ما تروح الناس يقول الوجه هذا نعرفه. فكانت شيء بالنسبة لي خلنا نقول مايلستون يسميوه الشيء اللي بالنسبة لي أنا غير مسار تفكيري في الحياة. بعدين سويت تجارب أداء لتويوتا دايهاتسو دراما يابانية باناسونيك بس إنه ما ضبطت معي يعني. لما رجعت عمان خلنا نقول هذا كان المحفز الأكبر بالنسبة لي إنه أي شيء ودك تسوي في حياتك تقدر توصل له. فهنا بدأت القصة يعني الافتتاح خلنا نقول كدم اللي هو في بالة، يمكن كان من أول المقاهي التراثية، لدرجة كانت ناس تسوق من صحار ومش ناس على أساس دقيق. كان تغيير في خلنا نقول شكل السوق في بهلة، تغيير في مسار المقاهي، في مقاهي كثير تراثية فتحت بعدنا. وبالنسبة لي هنا كانت المتعة. إذا تسألوني أمجد إيش وين متعتك في المشاريع، بقولكم إضافة القيمة. ما أنظر إلى المادة، المادة تحتاجها للاستقرار، لاستمرارية التشغيل والتطوير، ولكن القيمة المضافة أنا بالنسبة لي متعتي الكبرى هنا. إيش أضفت بمشروعك؟ حتى الناس لما تسألني أبفتح مشروع أقول له قبل كل شيء إيش القيمة المضافة اللي بتضيفها للمجتمع، إيش اللي بتغيره في السوق، هنا المتعة. لأن لو ما كانت القيمة المضافة موجودة راح توقف بعد يمكن 6 شهور، ولكن القيمة المضافة تخليك مستمر دائما في التحديات. احنا كدم اللي فتحناه في بهلة طبعا كان تحدي كبير من المجتمع للمكان لمدري ايش، لين ما وصلنا الى مستوى يعني الكافيه قاعد يكون كانت الناس تعرفه على مستوى عمان. متعتي كانت انه كنت احس بشعور ان الناس ما تجي بهلة كثر ما تروح الحمراء ونزوة. ليش؟ فانا لازم اسوي لي شيء، لازم بالشيء اللي تعلمته في حياتي اني احط لو نقطة بكرة الناس تتكلم عنها انه لما كان كدم موجود ايش اللي سواه يعني.
1: جميل،
4: فهذه كانت الموتيفيشن.
1: ليش رحت لكدم وايش اللي احدثه من تغيير؟
4: يعني السوق ما كان حجزورة، كان السوق يكون مغلق، سوق بهلة طبعا سوق عمره فوق 300 سنة تم ترميمه ولكن ما في حركة تجارية. فانا بالنسبة لي كان هذا المكان اللي انا ابغى المنظر اللي على قلعة بهلة، هذا بالنسبة لي هذا أصل يعني وشيء جميل، ولكن الأماكن اللي قد يكون مهجورة أنا بالنسبة لي أستلذ في التحدي فيها. الأماكن اللي الناس ما تشوف القيمة أحب أروح لها وأحب أصنع منها قيمة، لأن دائما الشيء اللي مهجور الناس ما تشوفه في قيمة، أنا أستلذ في التحدي هذاك. ممكن من أكثر الأشياء اللي أحب أسويها دائما أعطيني شيء الناس ما تشوفه وأنا أروح له أحوله إلى شيء له قيمة، وبكرة الناس تنظر إنك كيف فكرت كيف سويت. هذا بالنسبة لي دائما التحدي اللي أحاول، ما أحب أروح مكان جاهز أحس أنه ما في تحدي كفاية يعني بالنسبة لي. بعدين حركة في السوق تغيرت كامل، من 3 محلات إلى 12 محل استأجرنا داخل السوق. صارت في حركة، صارت بهلة سياحيا أفضل بمراحل، فتحت مشاريع بعدنا في نفس المكان، تغيرت خلنا نقول معالم السوق بعد ما فتحنا المشروع الأول هناك يعني.
3: إنزين، بعد المشروع هذا شو هي كانت المحطة اللي بعدها؟
4: المحطة اللي بعدها فتحت كدم كافيه كذلك في بيت مزنة اللي هو في مسقط. أنا المسقط القديمة من الأماكن اللي واجد أحبها، ودائما أزعل أحس إنه مسقط القديمة هذا الكيلومتر الذهبي من الترتيب لأناقة المكان لروح المكان لتاريخ المكان. فحسنا إحنا نروحنا كلنا نسوق all the way، نروح ونرجع، هل نوقف؟ ما نوقف. ليش؟ لأنه ما في محطة تخليك تنزل من سيارتك. فأنا بالنسبة لي بيت مزنة بيت طبعا من البيوت القديمة، وأرجع مرة ثانية إلى البيوت القديمة لأني شفت فيه قيمة كبيرة ولكن الناس ما كانت تزوره. فقلت هذا المكان مرة ثانية اللي ودي أشتغل فيه، من بيت ما كان حد يدخله إلى بيت يكاد يكون الناس صارت تقصده إن بيسوقوا من السيب لين هناك على أساس يأخذوا قهوتهم. صارت المكان مكتظ كذلك، الناس صارت تمشي برجولها لين قصر العلم من وراء، صارت في حركة كذلك المكان، وكاد يكون الكافيه الوحيد اللي كان موجود في مسقط القديمة يعني في المكان هذاك. لدرجة أنا لما سكرت طبعا اضطريت أسكر لظروف معينة، حطيت الناس تكتب خلنا نقول كومنت ولا تكتب تعليقاتها في آخر أسبوعين، كان كأنه عزة. لكاد يكون كنت أروح ما أتحمل الشعور بالحزن، الناس كانت قاعدة توزع المكان، يقول المكان هذا الأشياء اللي كتبت يعني المكان هذا كان المهرب، المكان هذا اللي جمعنا. لدرجة أنه في كومنت من الأشياء اللي واجد أحبها، واحد كاتب أنا تعرفت على البنت اللي اليوم جايبنها زوجتي في كدم، فيقول المكان هذا جمعنا، عشنا قصة حب واليوم جايبنها وهي في يدي بالحلال يعني كزوجة لي، فيقول شكرا على الكدم لأنك كنت جزء من المجتمع يعني. فهذه مرة ثانية أرجع القيمة الإضافية اللي تضيفها لحياة الناس بالنسبة لي متعتي الكبرى أنا. لما أمسك زاوية في نفس المكان ما حد يعرفني من أنا، ولكن أشوف كمية الضحكات، كمية السوالف، كمية الذكريات اللي أنا عارف بيني وبين نفسي أني أنا صنعت هالشيء وأنتوا قاسين تستمتعوا فيه وأنا جزء من حياتكم بس ما تعرفوني. أنا هنا واجد استمتع في الجزئية هذه يعني.
1: جميل. طيب اليوم إيش اللي يجمع ما بين كدم ورصيف؟
4: رصيف نرجع نقول إنه مكان مجتمعي، يسميهم البراندات المجتمعية. ليش سويت رصيف؟ رصيف المكان اللي يختلف عن الباقي الأماكن إنك تكون على طبيعتك فيه، تبغى تجي ما لازم يكون كاشخ،
1: عشان كذا اسمه رصيف.
4: إيه، ورصيف إحنا مربوط الرصيف دائما أصلا الشباب نجلس واجد على رصيفها يعني، نحب سبحان الله الليت ونجلس نسوي كرسي على زي في مكان ذا، نحب الليت حصلنا كلنا على الرصيف سبحان الله. لأنه دائما الأماكن تتصر تخليك تتصرف على طبيعتها. اذا المكان واجد راقي وكشخه انت ما تقدر تكون غير لازم تكون كاشخ ولازم تكون لابس يعني افضل ما عندك وتتكلم شوي شوي في تكلف. واحنا بطبيعتنا في الاماكن اللي يعني ودك انك تخلص ودك في مكان تروح السياح. ليش نروح السياح احنا؟ ليش نجلس في اماكن معزوله؟ ودك تكون بطبيعتك بهيئتك بصوتك بازعاجك. فرصيف كان المكان اللي يوفر هذه البيئه حتى لدرجه ان احنا استقصدنا نسوي عيوب في الديكور على اساس نكون عكس البرفكشن. ما نبغى كمال. تعال عندنا بكل ازعاجك، انقل الكراسي بالطريقه اللي تناسبك، ما لازم تكون كاشخ بدشداشتك مال الدوام، تعال عندنا. المقصد فيه مش ان مكان يضيف لك توتر، مكان اللي يشيل منك التوتر لدرجه ان لما تروح رصيف دائما تحس انه حتى لو قاعد متضايق فجأة الناس وازعاجهم هاي يسلم علي كانه مجلس
3: فعلا.
4: فهذا الشعور اللي انا كنت ودي ابنيه في المكان هذا يعني انك توفر بيئه اضافيه للناس.
3: جميل يعني. وانا يعني استغل هذه الفرصه ابارك بكم اليوم افتتاح الفرع الجديد في بنايه الشاطئ.
4: بنايه شاطئ في القناه.
3: ترى انا من زباين رصيف
4: جزاك الله خير
3: واحب هذا البراند جدا. رصيف اليوم ما شاء الله يعني صار له سمعه كبيره ما شاء الله من اول فرع لكم والضجه اللي عملتوها في بداية رصيف. كيف جاءت فكرة يعني رصيف جاي يقدم فقط جاي يعني أشياء كذا يعني كأنك تحس داش ميلس؟
4: إيه بالضبط هو كذا كان المقصد فيه إنه يعني خلنا نقول تشوفوا أنتم يعني حركة المقاهي مؤخرا كل مقهى يكون أجمل من المقهى وهذا المقهى اللي كشخة بزيادة وهذا اللي فيه الرخام. إحنا جالسين المقاهي جالسة تروح إلى طريق آخر. رصيف كان عكسا. رصيف راح إلى بالعكس إلى خلنا نقول المكان المتواضع البسيط المريح اللي ما واجد كشخة خلنا نقول ولكن يوفر لك البيئة المناسبة لأنك تخليك أنت فيه مرتاح يعني. طبعا الفكرة أنا كنت أروح مقهى بمحل شاي في الخبر وكنت أروحه بشكل دائم. ما كان عندنا محلات شاي أصلا إحنا في عمان مختصة وكنت أروح مكان صغير يعني يمكن يكون 5 متر في 6 زحمة وفي طاقة إيجابية جميلة والناس وأتذكر الإزعاج مال الناس. تعرف هذا يسميه الوايت نويز هو الإزعاج الأبيض. الناس تسولف بس إنه تحس في روح حلوة. وكنت أجلس وأقول إيش اللي يميز هالمكان؟ إيش السر؟ حاولت أخذ نفس المحتوى هذا وأطبقه هنا. فكنت أبغى الناس لما تدخل أبغى تدخل رصيف حتى لما تفتح أنت باب رصيف الباب يحتاج له أصلا تزييت بس إحنا خلينا في يحيق الباب شوي صح وعارف مقاصدينها. لا خليه يحيق، خلي التفاصيل البسيطه هذه اللي هي تعتبر هويه المكان. اول ما تدخل رصيف دائما اغاني محمد عبده في الخلفيه
3: صحيح.
4: وترى احنا مشغلينها المقصد فيه عازل صوتي حاجز اول ما تدخل الاغاني على فكره الناس تهدى
3: صح.
4: بس لما يكون في خلفيه الناس تتسولف وكانها في مجلس بيتها
3: صح.
4: فهنا اللي حاولت اني انا نفس الشيء اوفر نفس التجربه هذيك والحمد لله وفرناها بطريقه افضل يعني عن التجربه اللي كانت موجوده في المكان اللي كنت
3: فيه. فعلا هي تجربه جميله جدا ايه. وانا والشباب يعني ما شاء الله ما مقصرين من ايه. فرع لفرع فلا فعلا رصيف يعني يعطيك اجواء جميله
4: ايه.
3: يعني كان نفس ما قلت لك كانك جالس في ميلس بدون تكلف
4: ايه.
3: تجمع ويا الشباب جاي نفس الخلفيه محمد عبدو
4: ايه.
3: وعيش حياتك
4: صحيح.
3: سولف
4: بالضبط.
1: والروشان انا اتذكر الديكوريشن حق الرصيف
3: أيوة صحيح.
1: كان فعلا. مميز يعني في بدايات اللي هو القهاوي المختصه طيب احنا يعني يمكن ما راح نقدر نروح للمحاور يعني بحذافيرها بس بجمعهم كلهم اليوم. تجربتك في رياده الاعمال اعتقد اعطتك الفرصه بانك ايضا تترجمها في معرض اكسبو اليابان
4: صحيح صحيح كيف. يعني بالنسبه لي كان واحده من الاشياء اسباب اللي تم اختياري على اساس اكون مدير تشغيل. طبعا خلفيتي في اليابان كذلك لغتي اليابانيه لانه كان عندي 60 موظف تقريبا في الجناح يابانيين فانت لازم تكون متمكن من اللغه اليابانيه كذلك فهمك للمجتمع الياباني على اساس ما يكون في بعدين صدامات. انت لازم تفهم المجتمع الياباني على اساس تقدر انك تتحاور معه ومع طريقه تفكيره. وكذلك رياده الاعمال بالنسبه لي نفعتني لانه كان عندنا احنا داخل الجناح في عندنا محل تجزئه وفي عندنا كافيه فكان يدوروا على شخص يكون عنده كل الاشياء هذه وانا دوامي وظيفتي يعني تشغيل فمعظم الاشياء كانت تتمحور حوالين. فعلى اساس كذا حتى لما رحت الى اليابان كل الاشياء اللي تعلمتها في حياتي ساعدتني هناك على اساس كذا. حتى المقهى طبعا يعتبر يمكن ثالث اقوى مقهى كان على مستوى الاكسبو من بين الدول كلها اكثر من 160 جميل. دوله طبعا قدرنا نسوي منتجات جدا مميزه في شيء سويناه وضرب ترند الى ابعد حد اللي هو موتشي الحلوى العمانيه. طبعا الموتشي هي حلاوه يابانيه فواحد من الاشياء اللي كنت افكر فيها كيف نجمع ثقافتين مع بعض في لقمه فالموتشي في العادة يكون داخله فول الصويا. قلت لهم بدل فول الصويا خلنا نجرب حلوى. وهذه قصة كيف خلينا اليابانيين يصنعوا حلوى. ولين يومك اليابانيين يصنعوا حلوى في واحدة من المصانع، حلوى عمانية بمرق العماني بملاس عماني، ومتمكنين منها. هذه قصة من الأشياء اللي أنا بالنسبة لي أحسها إني أنجزت فيها، إنه تم صناعة تاريخ الحلوى العمانية في اليابان.
3: جميل.
4: فهذه واحدة من التحديات اللي حبينا نسويها، إنه نجمع. إنزين ما تقدر أنت تجيب حلوى كل مرة من عمان، صعبة، تحتاجها فرش. كلمنا مصنع موتشي، قلنا له عندنا تحدي لك، جبنا المرقل وجبنا عمانيين صناع حلوى من عمان، طبعا لا قادرين يتفاهموا، وديت شخص، انا كنت مشغول في افتتاح القناح، وديت شخص على اساس يترجم. طبعا في عمان احنا دائما يوم نصب السمن ونصب هذه اللي نصب طازه، اليابانيين شافنا، شافوا العمانيين يعني يصبوا السمن ويصبوا السكر ويصبوا، يعني انت بالنظر يقول لك القياس بالنظر. هذولاك اليابانيين طبعا تعرفوهم كل شيء يعني بالتحديد وبالميزان وباللي يعني رقصوا مذهولين.
1: بعدين العمر
4: فجاه قال لحظه شويه، جابوا الميزان بالجرام، كم حطيته هنا، كم حطيته زعفران، كم حطيته كذا، إلين ما صنعوها اليابانيين. طبعا في فيديو كان اوريدي فرق بين هنا وهنا كيف صناعه، وتمكنوا منها وبدينا في انتاج الموتشي الحلوى العمانيه. طبعا يكاد يكون شخصيات وزراء وشخصيات يعني اصحاب سمو يطلبوها بالاسم، يجيوا القناه عندنا كل يوم الكميات تخلص، لدرجه احد من افراد الاسره الحاكمه اليابانيه زارنا قال اتس ذا بيست كومبينيشن بين شيء ياباني وشيء عربي، وصلت الى مستوى من الجوده. اول ما خلصت انا استاذني صاحب المصنع انه وده يكمل في صناعه الحلوى، رحت قريتهم، زرت المصنع، شفت المرقل، وقال ينقت هذا ارث نعتبره لبدايه صناعه الحلوى. زرنا الناس في القريه كلهم يعرفوا الحلوى العمانيه، يقول لهم هذا راعي الحلوى. فيعني تخيل انه في شرق اليابان على الحين الحلوى موجوده تنصنع بشكل دائم ودخلت في الثقافه اليابانيه.
1: هل بنفس
4: فواحدة من الاشياء اللي بنفس المكونات يجيبوا ما ورد حتى من عمان، ما ورد القبل، يشتروا اشياء واجد من عمان على اساس يكون على نفس الجوده يعني. فهذا واحد من الانجازات اللي تكون اللي تخرج فيها انت ثقافيا من من من الاكسبو. اللي هي اصلا دائما تكون الاثار الثقافيه والبعد ثقافي يعني في التجارب
3: فعلا.
4: هذه
3: فعلا جميل. وانا صراحه تحمست الحين اسير اليابان عسب اجرب
4: الموتشي
3: الياباني بالحلوى
1: اليابانية. إذن هذه واحدة من الرسائل الثقافية اللي يحملها الاكسبو في طياته. ماذا عن الجانب الثقافي الأخرى، وإيش اللي أكثر شيء شد اليابانيين
4: يعني
1: في جناح؟
4: خلنا نقول إحنا زارنا في القناع أكثر من 1,400,000 ياباني، عدد كبير جدا، ما كانوا يعرف عمان، وهذه كانت يعني خلنا نقول المفاجأة بالنسبة لهم، إنه في بلد بالجمال هذا إحنا ما نعرفه. معقول انت وين ضامين هالبلد الجميل؟ يوصلنا بشكل دائم. فبالنسبه لنا تعريفنا بسلطنه عمان كان الهدف الاكبر، وهذه البدايه بين علاقه شعبين. تمثيلنا للبلد بطريقه ان شاء الله تكون يعني حسنه، خلى بوجهه نظر اقل شيء 1,400,000 ياباني بيوصلها لمليون ثانيين يعني عن البلد. هذه واحده من الاشياء اللي كانت يعني من الرسائل اللي كنا احنا نحافظ ان دائما نوصلها بطريقه صحيحه، لان احنا قاعدين نمثل بلد كامل. كثير كان في تقبل لللبان العماني، كان يخلص بشكل دائم يعني من عندنا. ريحه اللبان بالنسبه لهم تناسب، لانه اليابانيين يستخدموا بخور في معابدهم، فاحنا عندنا بخورنا وهم عندهم بخورهم، فكانت تخلص. حبوا كثير موضوع استخدام الورد في مشروباتنا، ما اليابانيين ما يستخدموا الورد في الحلويات، فيقولوا لي اول مره احنا نذوق الورد كمشروب. فسوينا ايس كريم اسمه ايس كريم ورد الجبل الاخضر، فهذا كان كذلك كل يوم يخلص مبيعات يعني ما موجود اصلا. فهذه الاشياء اللي انت بالنسبه لنا ترى احنا نتكلم عن الثقافه عباره عن رائحه، عن طعم، عن زي، عن ملمس. يعني الثقافه عباره عن عده مكونات، ما تقدر تختصرها في بعد تاريخي مثلا، لا. الثقافة كل شيء احنا نسويه في يومنا نعتبر ثقافة. كمية الناس اللي كانت تصور معانا يعني يكاد يكون احنا نتعب طابور 60 شخص بس عشان تصور معاك باللبسك العماني، لانه المرة الوحيدة اللي في حياته راح يشوف عماني وراح يصور معاه. الياباني ما عنده مشكلة، لدرجة انه في يوم الايام، هذه قصة واجد رهيبة انا بالنسبة لي قد يكون اثرت فيني واثرت في الجانب الاخر، في طفل عمره 9 سنوات مسكني في نصف في كذا في مكان في الاكسبو وقال لي يا اخي ممكن اصور معاك؟ قلت له اوكي. صورت معانا عفوية لاني متعود. بعد بثلاث ايام زار الجناح، كان طابع الصوره وقايم مع امه، وانا ما كنت موجود هذاك اليوم اجازه، كاتب ورا الصوره شكرا امجد نقيت من عمان وصورت معي، وحاط الصوره هناك.
3: السلام.
4: انا كلمت الموظفين قلت لهم زين وين الولد، وين الرقم، وين ام؟ قالوا لي ما قدرنا ناخذه. نزلت الصوره في انستغرام وحتى حطيت القصه. الصوره انتشرت في السوشيال ميديا اليابانيه، وصلت عدد المشاهدات الى 500,000، 500,000. فجاه توصلنا رساله تقول لي انا ام الولد، واحنا جدا سعيدين صورنا معاك، ودنا نعزمك تجي عندنا قريتنا. قلت لهم تم. ورحت عندهم القرية، تعرفت على الطفل وعلى الجدة، عرفوني على أخوانهم، قضيت عندهم يومين، والولد صار بالنسبة للنعمان هي البلد اللي وده يزورها في حياته، وأنا بشد حيلي على أساس أكبر. حبوا البلد، ما كانوا يعرفوا عن أي شيء. هذا الرسالة قد يكون بذرة أنت زرعتها في الطفل هذا، وهذه هي الأشياء اللي أنت تحتاجها أصلا. هذا التواصل هو بالنسبة للنتائج الكبيرة اللي إحنا كنا يعني موجودين هناك علشانها يعني.
1: جميل. الأبعاد الثقافية اللي لربما سافرت بعد سنوات.
4: بالضبط.
1: نفس موضوع التجربة اللي ما تدرك قيمتها في وقتها، ولكن صح. تعرف معناها بعد.
4: في فلسفة تعلمتها من اليابان يسميها فلسفة زراعة البذور. أذكر مرة واحدة أنا سويت تدريب في شركة يابانية، فأحسنوا معاملتي إلى أبعد حد. وقلت لهم يا أخي أنتوا ليش كذا بزيادة؟ قالوا أمجد إحنا ما نبغى منك الحين ردة فعل، أنت بذرة، أنت بكرة راح ترجع مان، راح تكبر، راح تتقدم في وظيفتك، ذكرنا بعد 20 سنة لما تكون أنت في منصب يسمح لك أنك ترد لنا الجميل يعني. فاليابانيين يزرعوا بذور في كل مكان، فيقول لك دائما استثمر في أي بني آدم تشوفه في حياتك واعتبره بذرة، وبيرجع لك بعد فترة، هي كارما، بيرجع لك بعد فترة وبيتذكرك. فنفس هالشيء، هل خلنا نقول الطريقة دائما أنا أشوفها تنفع، ازرع بذورك في كل مكان وازرع الخير، راح يرجع لك بطريقة أو بأخرى يعني. فهذه موجودة في حياتهم بشكل دائم.
1: جميلة الفلسفة اليابانية. وأعتقد هم عشان كذا يهدوا شجار الساكورا،
4: عندهم ساكورا
1: كأنه أيضا من
4: بونساي.
1: البروتوكولات السياسية أو لبناء الصداقة
4: بالضبط. مع الدول الأخرى، أشجار البونساي كذلك الصغيرة يعني. فهم عندهم واجد من الأشياء اللي أصلا كثير مبادئ وكثير فلسفات في حياتهم موجودة يعني، وتساعد. مثلا فلسفة الأوتاتيماي، فلسفة الأوتاتيماي اللي عبارة عن لا تبدي ما بداخلك قدام الآخرين. في دوامك خلي مشاعرك وأفكارك الشخصية هناك، أنت حاليا في مؤسسة لازم أنك أنت تكون بطريقة بروفيشنال، فالأي شيء داخلك هذا خليه عندك في البيت. هذه مساعدتهم في سير العمل دائما، أن احنا تيم واحد، أشياء اللي في داخل خليها داخلك، فلازم تبدي دائما الغطاء مالك. عندك مثلا فلسفة كبيرة عايشة اليابان عليها اللي هي سيمباي كوهاي. سيمباي هو الشخص اللي خلنا نقول متقدم عنك عمرا خبرة، اي حد متقدم عنك يكون سيمباي. الكوهاي هو الشخص اللي اصغر منه عمرا خبره عمل اي حاجه. فمهمه السيمباي انه دائما ينقل المعلومات الى الكوهاي من اجل الجيل القادم. فاليابان عباره عن اجيال من بعدها تعلم على اساس تحافظ على جوده الحياه. فهذا كونسبت اليابان عايشه عليه في كل شيء في الحياه. الكوهاي يحترم السيمباي، والسيمباي لازم يدير باله على الكوهاي على اساس يكون بنفس مستوى السيمباي وتمشي الحياه. موضوع انك حسد وما تعطي هذا ما موجود، لانه سير العمليه خلينا نقول التجاريه والعمليه الحياه تعتمد اعتماد كلي على هذا،
1: على هذه الخبرات بالضبط. جميل جدا يعني. كيف يقولوا شكرا بالياباني؟
4: اريغاتو غوزايماس.
1: او صح، اريغاتو غوزايماس وكذا يعني، وي هاف تو ات.
4: اريغاتو غوزايماس.
1: جميل جدا، يعطيك الف عافيه.
4: اليوم انت
1: خير سفير وممثل سلطنه عمان في اليابان، وايضا انك تنقل رسائلك وتجاربك اللي عشتها مع اليابانيين ومعانا هنا تنقلها في هلا كافيه. انا جدا استمتعت بالحديث.
4: شكرا جزيلا.
1: ويبي لنا كذا اجزاء نفس خواطر، عرفت؟
4: خلاص
3: فعلا.
4: يعطيكم العافيه، بالعكس اسئلتكم جميله، واتمنى اني افدتكم، واتمنى ان شاء الله الناس اللي سمعونا كذلك استفادوا. ودي اقول شيء اخير، عيشوا حياتكم، قربوا كثر ما تقدروا، لان العمر عباره عن تجارب، العمر عباره عن ذكريات. لا تخلي خوفك يوقفك، خلي خوفك هو اللي يخليك يعني تقرب اشياء. الحياه واجد رهيبه، لا تخلي اي شيء توقفك عن عن عن تجربه ودك تعيشها يعني، ولا قالب معين لازم تتبعه يعني. واقول لكم يعني كوري كراماتا غامباتي غوداساي واريغاتو غوزايماشتا.
3: شو قلت عاد الحين يعني؟
4: يعني شدوا حيلكم وشكرا جزيلا.
3: نفس ما سمعتوا يعني مستمعينا، شدوا حيلكم، كونوا دائما يعني في يعني استغلوا من خوفكم هذا انطلاقه دائما يعني لتحقيق اهدافكم. احنا سعيدين جدا اليوم امجد وياك، ودنا الوقت يطول اكثر ويعني نتكلم ونسولف عن كل التجارب اللي خضتها في اليابان وفي المعرض، وكذلك تجاربك مع ريادة الأعمال. ولكن وصلنا إلى يعني نهاية البرنامج، وأنا أشكرك جدا.
4: عكس شريف.
3: وأنا أشكر يعني أيضا أماني اللي كانت ويانا اليوم. شفت خلاص دشت الجو وياك.
4: سوشي اليوم عشاء.
3: لازم اليوم العشاء يكون.
1: سوشي is my favorite.
3: وإن شاء الله نشوف الفرصة. ومتى تصير اليابان؟
4: والله هذا قريب. السؤال اللي يعني يحزنني احس انه يعني اذا ما عندي بلان اروح بس ان شاء الله يعني
3: ان شاء الله المرات القادمه القريبه ان شاء الله
4: خلاص
3: بنخاويك اليابان ان شاء الله تعالى وان شاء الله يعني تكون تجربه جميله اكيد يعني اليوم اللي سمعت اكيد كان متحمس انه يصير اليابان عموما مستمعينا جزاكم الله خير شكرا لكم على يعني صحبتكم في الحلقه اليوم تعرفنا على امجد عن قرب ورحلتها في اليابان وكذلك عن المشاريع اللي اشتغل عليها وايضا مشاركاتها الجميله والقصص اللي كانت في اليابان وإن شاء الله مكملين معاكم إن شاء الله أكيد. الأيام القادمة في مشوار برنامج هلا كافيه إلى ذلك الحين
1: كونوا دائما
3: على الموعد إن شاء الله تعالى
1: في أمان الله وحفظه
3: في أمان الله وحفظه.

0: عندما تتبرع بالصفائح الدموية فأنت تقدم دعما مباشرا للمرضى الذين يواجهون ظروفا صحية صعبة. كن عونا لهم.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.
2: هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: سهل عملية سداد فواتيرك مع خدمة الخصم المباشر عبر دفع تلقائي وآمن يتم من خلال حسابك البنكي بشكل دوري بعد التسجيل في الخدمة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: عندك شيء مميز وحاب تعلن عنه؟

جاي مع ربعك أو مع أهلك أو قرار التهرب من حر الصيف وحدك. بكل الحالات نحن ننتظرك في موسم الخريف العقاري.

بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم. احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.

0: يعني ما ألوم العامل كثر ما ألوم صاحب البيت، لأنه من بيسكن في البيت. يوم أجي أسأل صاحب البيت أقول له سألك هذا الليتات وهي النقطة مالهن؟ قال لي ما أعرف. يقول تعال صلح لي هذا الليتات. والله بغيت أعرف هذا الليتات، أنا قبل عن أشتغل فيهن بغى أعرف النقطة مالهن. قال لي ما أعرف. لدرجة هو أقول له كيف تتشغل هنا أساسا؟ قال لي بس كذا سويهن، يعني فيهن أربع ليتات يشغلهن كلهن بأربعهن. الليت الخاص بذاك المكان كان عند الباب، الباب الصغير في ليتين كذا خربانات باغلنا صلحها. قلت له أي واحد سيبند. لدرجة حتى أنا أقول له سير بند واحد واحد أنا أفحص. قلت له بالله عليك ما عارف هذا الليت من أي نقطة يشتغل. فكثير من الأخطاء اللي تصير حقيقة أنا ما ألوم العامل كثر ما ألوم صاحب البيت، لأنه صاحب البيت أصبح ملزم إنه يعرف هذا الأمور البسيطة، يعني يعرف بعض التفاصيل، ما يحسسوا إنه أنا تراني ما فاهم، لأنه هذيل الناس استغلوا الشخص اللي ما فاهم.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى لوهي.

0: هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك باباً لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى سلوك حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
2: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش يطلبوا منك رفع الطاولة؟
2: قبل الإقلاع والهبوط يطلب طاقم الطائرة رفع الطاولات ورجع المقاعد إلى وضعها الطبيعي. الهدف من ذلك هو إبقاء الممرات والمساحات خالية قدر الإمكان لتسهيل الحركة في حال الحاجة إلى الإخلاء السريع.
0: معلومة على الطائر تسمعوها على هلا أف

عندك فائض طعام أو حاب تتبرع الآن، لا تخلي الخير يوقف عندك. بنك الطعام العماني يسهل لك المهمة. حمل تطبيق دائمة وشاركنا في حفظ النعمة وتوصيلها للي يستحقها، أو تبرع مباشرة عبر الرقم 92247. مساهمتك اليوم هي بركة في دارك ووفاء لفضل الله. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائما بالخير.

0: يوم من الأيام معلومة عن الجنس وسألت نفسك إن كانت هالمعلومة صحيحة؟ أول شيء ترى الجنس هو إعوجاج أو انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري، وممكن يظهر في الغالب خلال مرحلة النمو. عبر هلا أف أم نقدم لكم سلسلة خرافات وحقائق عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.
1: تقول الخرافة الجلسة الخاطئة تسبب الجنف. يعتقد البعض أن الجلوس بطريقة خاطئة أو الانحناء أثناء الدراسة هو السبب الرئيسي للإصابة بالجنف، لكن الحقيقة أن الجنف هو انحناء هيكلي في العمود الفقري، ولا توجد أدلة علمية تثبت أن الجلسة الخاطئة تسبب الإصابة به، وإن كانت قد تؤدي إلى آلام أو إجهاد مؤقت في الظهر.
0: لأن المعرفة الصحيحة هي الخطوة الأولى نحو العلاج، سمعنا معكم على هلا أف أم معلومة تصحيحية عن الجنف بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.

0: البرنامج يأتيكم برعاية البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
3: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
4: في خريف الظفار الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
5: خريف الظفار شيطان
4: يا حي من جاف فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
6: ظفار شيء ثاني.
4: فعاليات متجددة، تجارب استثنائية وذكريات.

0: الفيديو اللي منزلت لنا اختي بصلاله، شكل هذه الاغنيه بتكون ترند الخريف هذه السنه.
1: ليش انت ما سمعتي اغنيه الخريف بصوت راشد؟
0: الله، تتوقع بتكون له حفله هذه السنه هناك؟
2: حلت وانوري شرفتونا في صلالي، يا حي يا حي بكون
3: حي بشينو بالخرف، أم اللي شقوي مطر، يا حي بهم في ظفار، ويا هلا بالخريف،
4: يا حي من جظفار، جمال يرد الروح وضباب يحكي حكاية المكان.
5: هاي يسال أكتب.

0: اليوم موعدكم مع هلا بالخريف، نعيش تفاصيل الموسم لأن فعلا شيء ثاني.
1: خريف غفار شيء ثاني.
2: هلا بالخريف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله أوقاتكم مستمعين أثير هلا أف أم. هلا بالخريف وهلا بالرداد، هلا بالأجواء المميزة هنا في محافظة ظفار، حيث التفاصيل الاستثنائية نعيشها بأجواءها الحلوة بفعالياتها المميزة بشخصيات أيضا مميزة. حلقة اليوم أنا متحمسة لها كثير. إحنا في مكان فعلا مميز لأن ضيفنا أيضا مميز، ويمكن أنا اخترت هذا المكان على أساس إنه يكون قريب من ضيفنا، قريب من المكان اللي هو يحبه. إحنا في واجهة الشاطئ. من هو ضيفنا راح أخبركم في الوقفة القادمة، ولكن أرحب فيكم في البداية في مشوار حلقة جديدة أكيد من برنامج هلا بالخريف، حيث المساحة الجديدة اللي إحنا معاكم يوميا من الأحد إلى الخميس مع ضيوف مميزين في مجالات مختلفة من خلال تواجدنا في بلاد الجمال محافظة ظفار. نتمنى لكم متابعة ممتعة، ويلا جهزوا أغراضكم، واللي بعده ما يجي محافظة ظفار تعالوا صلالة، تعالوا برباط، تعالوا طاقة، تعالوا الدهاريز، تعالوا كل الولايات والمناطق المميزة هنا في محافظة ظفار. هذه تحيات فريق العمل في الإعداد عبد العزيز الفضة، هذه تحيات فريق التواصل الاجتماعي علوي الموسوي ومحمد النوبي، هذه تحيات زميلنا نصر الحسني في مسقط، وتحياتي لكم أنا سميرة. بسم الله نبدأ معاكم مشوار برنامج هلا بالخريف.
1: هلا بالخريف
2: هلا بالخريف على هلا أف أم.

0: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا 15 أو أرسلهم إلى 900 90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: خريف ظفار، حيث الضباب والخضرة والذكريات التي لا تنسى. ولأن الإقامة تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار، واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.
3: هلا بالخريف،
4: هلا بالخريف على هلا اف ام.
5: حياكم الله من جديد مستمعينا، احنا ما زلنا متواصلين وفي بداية مشوار حلقتنا لبرنامج هلا بالخريف. مثل ما ذكرت احنا اليوم متواجدين في واجهة

0: الشاطئ هذه الواجهة من أوائل الواجهات البحرية والجميلة في محافظة ظفار، كانت وما زالت من الواجهات المفضلة كذا لدى الكثير من الناس اللي حريصين إنه يزوروها ويستمتعوا فيها. حماس اليوم مليون، حماس الشوق، حماس الغياب، حماس الهدوء. اسم ما يحتاج اني انا اعرفه واسوي له مقدمة طويلة واخوض في تفاصيل، لانه المعروف لا يعرف. اسم لامع، اسم حبيناه، تابعناه في الملاعب، تابعناه في اندية مختلفة، تابعناه في انجازات مميزة. احنا نتحدث عن صخرة الدفاع وقائد منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم في الجيل الذهبي كما يسمى، وهو كذلك جيل ذهبي، الكابتن محمد ربيع. مساء الخير ونورت البرنامج كابتن. اهلا وسهلا، كيف حالك كابتن؟ شخبارك؟
1: والله بخير.
0: وينك انت مغيب؟
1: والله انا موجود. في البداية نشكركم على هاي الاستضافة على FM، ان شاء الله نكون لكم ضيف خفيف يعني.
0: بكل تأكيد، انا متأكدة سواء اللي سمعنا او اللي تابعنا، مجرد ما سمع محمد ربيع راح يكون حريص انه يسمع ويستذكر معك الذكريات الجميلة. غبت كابتن، خلاص خليت المنتخب واختفيت تماما، وين رحت؟
1: أنا في الوقت الحالي عندي فترة نقاهة، ما زلت في إجازة يعني.
0: لليوم كل هالسنوات في فترة نقاهة؟
1: كل التصريحات يقول لك أنا إلى اليوم في إجازة.
0: إلى متى؟
1: والله ما زالت الإجازة مطولة
0: مستمرة.
1: لا شوفي، أكون صريح العبارة معك، جانب الرياضي أنا حبيت أكون بعيد عنه يعني. ما عندي أي انتماء أني أكون في المستطيل الأخضر.
0: ليش؟
1: والله ما عندي أي شغف يعني، خلاص يعني كانت عندي رسالة وقدمتها. أما أتجه للجانب الإداري أو كمدرب، ما عندي أي انتماء له. بس كان حبي بس كلاعب يعني. هذا اللي أنا مرتاح منه.
0: ليش فقدت هذا الشغف كابتن وأنت يعني ما لاعب مر مرور الكرام على الساحة العمانية والخليجية وساحات أيضا مختلفة؟ يعني اسم لليوم نتذكر فيه تفاصيل مميزة، نتذكر فيه تتويجنا بكأس الخليج، نتذكر ذكريات حلوة، ليش ما خطيت نفس خطة زملائك اللي موجودين حاليا؟
1: أكون صريح معك، أنا شايف نفسي في زملائي. يعني كذا شخص في الوقت الحالي من لاعب منتخب اتجاه للجانب الرياضي كمدربين
0: محللين أيضا.
1: محللين يعني أنا أشوف التحليل في كذا شخص ما شاء الله مستوى ممتاز يعني. أما الجانب التدريبي أنا شايف مجموعة كباتن أنا أشوف نفسي فيهم، بس في الوقت الحالي لما نرجع ما زالوا في الدائرة نفسها يعني، ما في أي لاعب حاول اتجاه. أنا بضرب مثل بسيط، عندك الكابتن أكرم حبريش، كابتن نادي النصر، يعني عنده شهادة البرو يعني الفترات اللي أنا كنت أذكرها، عنده شهادة البرو، لكن إلين اليوم كابتن أكرم حبريش ما في أي نادي من الأندية السلطنة يعني حاول أنه يتبني هذا المدرب. فإذا الكابتن أكرم حبريش عنده البرو وأنا إلين اليوم بدون أي شهادة، فما ظنتي راح أوصل مثل ما وصل للكابتن أكرم حبريش. فما ظنتي، عشان كذا حبيت أكون بعيد عن الجانب الرياضي يعني.
0: تحس أن احنا ما تطورنا في الرياضة من أيامكم إلى اليوم خاصة في كرة القدم؟
1: شوف، التطور هو موجود لكن للأسف محدود. يعني الرياضة لازم، كن صريح معك، لازم الرياضة تكون من الجهة العليا، ما هو عن طريق رئيس نادي أو عمالة طوعية
0: رئيس اتحاد،
1: لا لازم تكون من الجهة العليا على أساس أنه إحنا نتطور. أنت شايفة الدول المجاورة، الدول القريبة يعني، عندك ما شاء الله دولة قطر من بعد كأس العالم إلين اليوم يعني قطر غطت على جميع الدول الخليجية، الاحترام للدول الخليجية يعني. احنا نتمنى نكون مثلها لكن للاسف الرؤيه بعيده يعني.
0: ما في مؤشرات تحس انه مثلا في تطوير في هذا القطاع، هذا اللي خلاك تبتعد؟
1: والله اقول لك المؤشرات، انا اقول لك ما اقدر انظر لك للامام. بس احنا بنمشي على حسب اللي احنا بنشوفه يعني. احنا نتمنى.
0: زعلان أنت على هذا الوضع كابتن؟
1: والله حاجة تزعل يعني. أنا بقول لك يعني الدولة فيها خير. شيء زعل أنا بقول لك، ما هي زعل في الدولة فيها خير. يعني إحنا العام أو أول العام نسمع الدوري، دوري المحترفين، دوري عمال المحترفين،
0: واختفى دور المحترفين،
1: اختفى دور المحترفين. يعني عندك البعض يقول لك المباريات في الدوري العماني بدون أي جمهور. أنت شايف الفرق
0: للأسف
1: الأهلية كجماهير، معقولة كجماهير الفرق الأهلية أفضل من الدوري العماني؟ يعني حاجة تزعل يعني بأمانة والله. إحنا شايفين الدوري السعودي يعني الشيخ التركي للشيخ يعني مسويين كويس تحفيزية للجماهير. إحنا ما نتمنى، ما أعتقد إحنا اليوم راح نعطي سيارة على سعر عالي. أشياء بسيطة، تذاكر أو بطائق حياك أو عندك مثلا تلفونات. يعني الجمهور حب لهاي اللعبة. إحنا شايفين في الفرق الأهلية
0: تعطي جوائز مغرية أكثر من الدوري.
1: تعطي عندك عندنا في بطولة رمضان في الدهاريز معروفة على مستوى
0: فعلا.
1: شايفة كيف؟
0: والله أنا كنت متحمسة أجي أتابعها.
1: الجمهور حب اللعبة، لكن للأسف في أشياء عليها علامة استفهام. إحنا نتمنى والله، إحنا نتمنى. يعني في أنا سمعت عدة أقاويل إنه البعض يقول أعطوا الشباب اللي هي متطوعة في الدورات الرمضانية هي تدير الدوري العماني.
0: شو رأيك بهذا؟
1: عندها طموح، بس هذا مستحيل.
0: ليش؟
1: وسابع المستحيلات.
0: ليش؟
1: خلينا من ليش، أنت فاهم اللعبة عاد وبعد فيها ليش. خلينا ساكتين أحسن.
0: متأسف على وضع كرة القدم اليوم؟
1: والله حاجة تزعل بأمانة. يعني الدوري العماني عندنا يعني الكل يقول لك الدوري العماني دورينا تعبان. يعني الكل يقول لك الدوري العماني. أنا شوفي أنا بأمانة اعتزلت من، أنا صح اعتزلت، لكن أقول لك أني أنا متابع للدوري العماني، وأنا مش متابع للدوري العماني.
0: ما تتابع الدوري أبدا
1: نهائيا،
0: ولا مباراة،
1: ولا مباراة
0: حتى لأندية الظفار،
1: ولا مباراة. أكون صريح معك، يعني إذا ما بين دوري العماني أو الدوري السعودي أطالع دوري العماني أخلي الدوري السعودي، لازم أتابع الدوري السعودي.
0: في نجوم أكثر،
1: في نجوم، يعني في أشياء كل مباراة عن مباراة يعني تختلف في الدوري السعودي. أما دورينا يعني إيش الطالعين، يعني ما الطالعين أي حال، ما في شيء تتابعينا في الدوري العماني. يعني هذا اللي، هذا الصورة اللي إحنا شايفين. أنا بتكلم على شيء إني شايفه في أرض الواقع. ما في شيء، أعطيني محترف في الدوري العماني محترف على اسم، ما في أي محترف.
0: ليش ما صرنا نشوف عدد كبير من اللاعبين المحترفين خارج سلطنة عمان نفس الفترة الذهبية؟ أنتوا إذا ما 90% من المنتخب أغلبكم كنتوا في خارج، يعني في أندية ودوريات ثقيلة.
1: شوف الاحتراف هو فايدة للاعب من جانبين. عندك الجانب الأولي يستفيد منه اللاعب، الجانب الثاني خبرة اللاعب في الملاعب. يعني أنا كتجربة النفس في أرضية الملعب يختلف يعني كلاعب. أما اللاعب إذا ما يصير عنده عالم في جانب الاحتراف يعتبر لاعب هاوي بالنسبة له، مستوى متدني، ألا وهو مستوى الدوري المحلي. يعني احنا نتمنى في فترة من الفترات، يعني انا شايف مجموعة كبيرة من لاعيبتنا، مثلا عندك المسلمي مشال الجزيرة الاماراتي، حارب السعدي، وبالاضافة الى من حارسنا الله يذكره بالخير من اسمه
0: المخيني، فايز الرشيدي، نعم
1: فايز مشال الدور الايراني. يعني انا والله فرحت للاعيبة، يعني معقولة
0: المنذر نجم صاعد أيضا
1: العلوي، عندك بعد اللي مشى للدور المنذر شو اسمه اللي مشى للدور اللي مشى للدور القطري. أنا والله يعني فرحت بأمانة. بس معقولة السنة اللي بعدها معظم اللاعبين يرجعوا لك للدور المحلي
0: بعد موسم؟
1: هذا صار نكسة للمنتخب. يعني شوف الشارع الرياضي ما يرضي لك إلا بالفوز. يعني لما البعض يتكلم عن الدور الجيل الذهبي، والله شوفي احنا كم مستوانا مثل مستواهم. احنا كنا بنفس المستوى، كنا نلعب مباريات تحت ضغوطات للعلم. في اخر الرمق الاخير من الدقائق الاخيرة لازم يتسجل علينا هدف. يعني البعض يقول لك فعلا كانت تنقصنا كخبرة، احنا كنا نقدم اداء ولا اروع، بس في اخر ربع ساعة يصير عندنا الدروب. عملية التركيز، يعني هي عملية التركيز بس كأداء، يعني سنة عن سنتين عن ثلاث، يعني الحمد لله يعني خلقنا اسم. يعني البعض لما يتكلم عن لعيبة المنتخب العماني
0: دائما هذه المقارنات تصير، ويقولوا لك والله الجيل الذهبي، يعني حتى هذا المسمى صار المتداول، الجيل الذهبي، وين كنا، وين محمد ربيع، وين عماد وبدر وغيرهم من الأسماء، يعني تكوكب ما شاء الله من الأسماء الكبيرة. هذه المقارنات اللي تشوفها، ليش اليوم فعلا يعني ما عندنا نجم بحجم النجوم اللي كانوا موجودين سابقا؟
1: شوف النجوم موجودين في المنتخب العماني، بس احنا ينقصنا كمهاجم. في الوقت الحالي احنا ينقصنا كمهاجم. البعض انا اشوف يعني البعض يتكلم عن في الشارع الرياضي انه الاتحاد والاتحاد والاتحاد. ترى شوف الاتحاد عامل شغل جبار، كمعسكرات، كسفرات، كمباريات ودية تقريبية مع منتخبات، يعني من طبقات على حسب المعسكر يعني. لكن بس في الأخير هذا حال كرة القدم، يعني الشارع الرياضي ما يرضيه إلا الفوز. يعني
0: إلى اليوم ما عندنا مهاجم،
1: ما عندنا إحنا كمهاجم ما عندنا. إحنا بنلعب بنحاول وبنسعي. البعض يقول لك ليش إحنا ما نقنص، إحنا كعمانيين ما نقنص، إحنا عندنا خامات كعمانيين عندنا، بس محتاج كمستكشف وين نحصل هذا المهاجم. في فترة أنا من الفترات كنت أسمع أنه في لاعب عماني محترف في الدوري التايلندي كمهاجم. أنا مستغرب ليش ما يتم استدعاء هذا اللاعب كتجربة. أنا ما شفت هذا اللاعب، بس أسمع عنه، أشوف له مقاطع في اليوتيوب، والله مستوى حلو. الدور التايلندي ترى من أقوى الدوريات كسرعة.
0: محسن الغساني تقصد؟
1: أنا ما أعرف اسمه، مش محسن الغساني، في لاعب من قبل كان بيلعب في الدور التايلندي، مش محسن الغساني. محسن الفترة اللي أنا كنت فيها مع المنتخب كان موجود محسن، بس محسن مستحيل يحصل فرصة مع هذاك الفترة اللي احنا فيها. ما شاء الله انت شايفة عماد الحوسني
0: فعلا
1: محترف في الدوري القطري، من بعدها السعودي، عندك ما شاء الله عندك بدر، ما بين بدر وبين عماد كان السقام غير طبيعي. كابتن حسن ربيع، كابتن هاشم صالح، يعني ما في اللاعب الصغير في هذيك الفترة
0: بعد هالأسماء ما في مهاجم في المنتخب العماني إلى اليوم.
1: ما في مهاجم. إحنا نطالع، إحنا كمشاهدين ونطالع المباريات، بس نستغرب اليوم من اللاعب اللي راح يسجل، لأنه ما عندنا مهاجم. يعني نحتار والله في حيرة. يعني نتمنى، والله نتمنى لهم كل التوفيق، لكن اشتقوا لهم في الأخير هذا كرة القدم.
0: هذا حال كرة القدم دائما يعني نقولها بكل حرقة، خاصة بعد الفرصة اللي كنا بالإمكان أن احنا نتواجد في كأس العالم. يعني ويش ودك تقول في السيناريو اللي حصل وغيابنا عن هذه النسخة في ظل يعني عدد منتخبات أكبر كنا في مجموعة تعطينا فرصة أن احنا نتواجد؟
1: والله شوفي،
0: رغم أن الحدث انتهى، ولكن خلص بعرائك،
1: الحدث انتهى. احنا شايفين في منتخبات وصلت الكأس العالم مثل الأردن، مثل العراق. فالشيء الحاصل اللي احنا شفناه في هاي المنتخبات العربية كهم كأفضل قوة مننا، وعندهم كعناصر في الهجوم، بس تعرفين بطولة كأس العالم ما هي سهلة. فالشيء اللي احنا شفناه في الأخوة الخليجيين اللي وصلوا لكأس العالم،
0: خلنا نوصل على الأقل.
1: لا، يعني لا لا لا،
0: أكيد احنا نتمنى ننافس، لكن مجرد وصولنا راح تغير كثير. يعني
1: احنا وصلنا بأخوتنا العرب، يعني خلاص دمنا معهم وقفتنا معهم. بس الشيء اللي شفناه في المنتخبات العربية عند قطر ومصر
0: والسعودية لأول مرة،
1: هم أفضل مننا، لكن شايفة طلعوا كمستوى. فإحنا في هاي اللحظة نتمنى، يعني قلنا الحمد لله أنه إحنا ما وصلنا،
0: الحمد لله أنه ما وصلنا كأس العالم.
1: يعني لا، في هذه على المستوى، أنا بتكلم على المستوى، المنتخب السعودي المصري يعني طلع في آخر التصفيات، عندك العراقي أفضل مننا كمستوى، عندك الأردني أفضل مننا كمستوى، وعنده هجوم شرس، هاي المنتخبات عندها هجوم شرس أفضل مننا. لكن شوف المستوى اللي هم ظهروا فيه، أنا بقول لك لحظتها إحنا نقول يعني الحمد لله إحنا ما وصلنا كأس العالم. إذا هم أفضل مننا، إحنا إذا وصلنا كأس العالم رحنا كل منتخبات ممكن شايفة أنت من 3 و4 صعبة صعبة.
0: شو نحتاج عشان نوصل كأس العالم وننافس؟ يعني ما ننافس يمكن خلينا نقول في البداية كتجربة أولى على اللقب، على الأقل نحن نصعد لأدوار متقدمة.
1: والله ممكن هاي في الخطة الخمسية الجاية
0: إن شاء الله
1: نتمنى. والله نتمنى
0: والله. يعني كابتن ألبس في ملامحك يعني ما متأمل في الموضوع.
1: والله ما هي مسألة التأمين، والله
0: نظرا للواقع.
1: والله الواقع أنا أقول لك صعب، لأنه بأمان المنتخبات اللي إحنا بنصادفها منتخبات محترفة. يعني إذا إحنا اليوم نلعب ضد اليابان عنده فريق ما هو بسهل. إحنا اليوم لما نلعب ضد المنتخب الكوري، سواء الكوريين الجنوبي أو الشمالي، منتخبات الأسوية مو بسهلة. يعني عندك لما نتصادف مع المنتخب القطري العراقي، منتخب العراقي الأردني، وهي منتخبات ما شاء الله منتخبات شرسة. يعني إحنا منتخبنا العماني إحنا بنحاول إنه نواكب هاي الفرق، لكن هاي حالنا، هاي مستوانا، هذا المقدور اللي عندنا.
0: نعم، يعني احنا نتمنى فعلا ان وضعنا واقع كرة القدم بالتحديد في عمان يتغير، من الدوري، من ايضا الاحتراف كدوري محترفين، وايضا وجود عدد من النجوم في دوريات. هذه مسألة ايضا تسويق اللاعبين خارجيا في دوريات اكثر فيها يعني منافسة وايضا حضور من الجمهور، وبعض الضغوطات اللي تخلي اللاعب ايضا لما يتواجد مع المنتخب في مباريات كبيرة اكثر تركيزا. رح ندردش اكثر، رغم اننا اليوم ما اريد اسولف معك وايد كورة كثر ما انا اريد اتعرف عليك والناس تتعرف عليك. من هو محمد ربيع خارج المستطيل الاخضر؟ بعد الفاصل.
2: هلا بالخريف،
3: هلا بالخريف على هلا اف ام.
4: عيش التميز مع بطاقات البنك الاهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
5: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
6: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس.

0: ودون البحر
1: دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، نجوم من الكويت بيزورونا وبيداووا الصيف وحرة. بالمختصر
2: ودوني بحر.
1: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان، جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج. منتزه الخيران.
3: أهلنا وأحبابنا في عمان،
4: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيرة
5: بمسرح العرفان.
3: قولوا على الموعد،
5: سامس ونفحت وبنروح البحر مع بعض.
4: آلو حجزوا، مشتاقين لكم وايد، ناطرينكم مسرحية منتزه الخيرة.
6: حياكم الله.
7: أنا ياياتكم وهتروحوا بليه بس أنا يايا.
1: بأجواء كلا حماس مع نجومكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط، يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. احجزوا عن طريق موقع وابليكيشن إيفنتات.
4: موقع وابليكيشن إيفنتات.
8: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج الفني.

0: هلا بالخريف.
1: هلا بالخريف على هلا اف ام.
2: هذه عودة لكم من جديد مستمعينا الأحبة، مستمعي برنامج هلا بالخريف وفي أجواء الخريف. مجددا نرحب بالنجم والقائد والكابتن محمد ربيع، أهلا وسهلا فيك من جديد. الله يعطيك الصحة والعافية. يعني أكيد إحنا شوي كورة وشوي ودنا نقترب من تفاصيلك أكثر في ظل الغياب الكبير. أنت اختفيت تماما كابتن، ليش اخترت أنك تكون في إجازة فعلا طويلة وما حد يعرف عنك خبر غير اللي موجودين في ظفار وفي صلالة يشوفوك في بعض المناطق؟
3: شوفي أنا بعطيك تصريح بس أنتوا كإعلاميين تتقبلوه.
2: إنزين
3: حلو، أنت سألتيني قلتي لي وينك ككابتن محمد الربيع. أنا لاعب كرة قدم، يعني معقول الإعلام ما يوصل للاعب؟ الإعلام ما يوصل للاعب، يعني أنا كمحمد ربيع إذا الإعلام ما وصل لي أنا ما أوصل للإعلام.
2: الإعلام نساك؟
3: ما يوصل نهائياً.
2: أبداً
3: نهائياً.
2: عندك عتب للإعلام؟
3: ما عندي عتب للإعلام، بالعكس إذا الإعلام مش حابب يوصل معي.
2: لا أنت، إحنا نتكلم عن نجم، إحنا ما نتكلم عن لاعب مر مرور الكرام.
3: أنا الحين
2: أنا أرجع وأقول لك، أنا متأكدة الناس الحين تسمع محمد ربيع الله الله، يعني محمد
3: أنت الحين تكلمتي قلتي وينك عن الساحة. أنا موجود في الساحة
2: بس الإعلام ما سأل عنك.
3: الإعلام حط علينا في القائمة السوداء.
2: ليش؟
3: أنا ما أعرف، اللي حاب يوصل له بيوصل له، واللي مش حاب يوصل له ما راح يوصل له، وهذا اللي حاصل معه. إذا الإعلام متلاشى ومتناسيني أنا أتناسى بعد الإعلام. أنا مو محتاج أظهر اليوم في الإعلام، أنا ظهوري في الساحة في المستطيل الأخضر. بس هاي لعبتي أنا في المستطيل الأخضر.
2: فارض نفسك.
3: فارض نفسي في المستطيل الأخضر. من بعد المستطيل الأخضر الحين لما أنت تواصلتي معي
2: كم مرة؟
3: أنت كم مرة بس صادفاتنا الظروف، يعني الفترة اللي
2: والله أنا لين اليوم كنت قلقة وقلت لك أول ما شفتك كنت قلقة.
3: لا والله بالعكس، أنا شوفي بعطيك تصريح يعني من باب الغشمر، يعني في إعلام يقول لك إحنا نتواصل مع الكابتن محمد ربيع، الكابتن محمد ربيع ما يرد على اتصالاتنا، وهاي إشاعة كاذبة. حلو، أنا بقول لك أعطيني أي إعلامي يقول لك أنا ما اتصل في محمد ربيع وما رد على الاتصال، سواء عن طريق الجي اس ام او سواء عن طريق الاستديو. البعض يقول لك احنا نتواصل معه نتصل فيه ما يرد على الاتصال.
2: تسمع هذا الكلام من بعض الاعلاميين؟
3: سمعت من بعض الاعلاميين
2: انه يحاولوا يتواصلوا معك وانت رقمك شغال على طول.
3: انا رقمي شغال
2: بغض النظر، عندك واتساب ما عندك رقمك؟
3: لا لا لا
2: شغال.
3: لا شوفي شوفي انا من تليفوني الشخصي من الواتساب انا حذفه بالاعتماد، انا حذفه، انا اشتريت راحتي على اساس اني محصل مضايقات من الواتساب واجد. ألا وهو اشتريت راحتي اني حذفت الواتساب. بس عندي واتساب ثاني اللي أهلي يعرفون عنه والكباتن الثانيين اللي يعرفونه، اسمي شخص من رقم المعروف أنا حذفه. محمد ربيع لو بقول لك في الوقت الحالي موجود في شاطئ الدهاريز.
2: تريد تحصله في شاطئ الدهاريز؟
3: الكل يعرف عني في شاطئ الدهاريز. إحنا سنويا بحضور الكابتن عماد الحوسني
2: نوجه له تحيه.
3: ايوه يعني قبل يومين يعني الكابتن عماد ما اتصل فيني على اساس حاب نرجع احنا مسمينها الاكاديميه، هاي من باب الغشمره يعني. عندنا اكاديميه هنا في شاطئ الدهاريز، هي لعبه فكاهيه، احنا نشارك الكل يعني سواء كان لاعب او كجمهور مارين حابين يحتكوا فينا يلعبوا معنا ياخذون صوره تذكاريه.
2: حلو،
3: احنا مرحبين والله. بس البعض يقول لك انه هذيل الناس يعني بتتعالى علينا. لا والله بالعكس، احنا عملنا خلقنا اجواء يعني ولا اروع في
2: شاطئ الدهاريز. انتم النجوم الجيل الذهبي، واللي يريد يلعب معاكم اهلا وسهلا
3: مرحبين،
2: فمساحه كذا تكون للكل، اي حد يريد يشوف النجوم يحصلهم شاطئ الدهاريز بدون اي قيود
3: بدون اي مقومات، يعني احنا مرحبين باي شخص حابب يحتك معنا. بس العام السنة العام وقفنا اللعبة، هذا أنا صارت عندي إصابة من اللعبة نفسها. بس بنا الحين على الكابتن عماد بنحاول قدر المستطاع أنه نرجع خلال
2: هذا الموسم.
3: خلال هذا الموسم
2: بإذن الله.
3: إن شاء الله.
2: بإذن الله. يعني سألت نفسك ليش الإعلام ما يتصل فيني؟
3: والله هذا يرجع للإعلام، أنا ما سألت نفسي. هذا يرجع للإعلام، يعني ظهوري أنا في الإعلام
2: ضايقك هذا الأمر؟
3: لا لا لا لا والله الإعلام أعطانا
2: بعد اللي قدمته
3: ترى في مسيرتك الكروية، بعد اللي قدمته أنا بعطيك
2: تصريح ثاني الله
3: عندي التصاريح. عندي هواية ثانية اللي هو هواية الحداج الصيادة، يعني يعني راحتي كلها في البحر أمانة والله. ليش أصدع نفسي بالإعلام؟ لو يتصل فيني الإعلام يا كابتن احنا اليوم محتاجينك في حوار، أنا جاهز. بس أنك أنت تخلق لي إشاعة أنه هنا نتواصل مع الكابتن والكابتن مهمشنا، هذا غير صحيح. ما صحيح.
2: بصراحة كابتن ليش اعتزلت؟
3: والله سبب اعتزالي خلاص كبرت في العمر. أنا
2: تحس ان نفسك كبرت؟
3: لا لا كبرت في العمر. انا بعطيك،
2: انا ما اتكلم عن الحين، انا لا اتكلم لا لا لا. في وقت فكرة اعتزالك من كرة القدم.
3: لا شوفي انا اعتزلت يعني عملية الكبر والله، يعني بقول لك البعض يعرف انه الكابتن محمد ربيع يمتاز بالسرعة. شوفي انا ظهوري في مع المنتخب بقول لك من 96 حلو، من 96 هذيك احتكيت بكباتن كبار، يعني ظهوري اول سنه في المنتخب الاول، ممكن انت بعدك صغيره.
2: فعلا
3: انا لو اذكر لك الكباتن انت بروحك بتقول من هذا اللعيبه. انا عندك الكابتن خير خادم، الكابتن محمد زايد، يعني كباتن كبار، الكابتن يونس امان انا بعد احتكيت فيه كان مدرب للمنتخب العماني. عندك الكباتن الكبار، يعني كباتن انا احتكيت فيهم، هذا الجيل الاول من منتخب عمان
2: اللي انت احتكيت فيهم
3: اللي
2: في بداياتك.
3: انا احتكيت فيه في بداياتي. الجيل الثاني الا وهو الكابتن مثلا الكابتن الجيل محمد عامر، هان الضابط، تقي مبارك، صالح الفوري، هذا الجيل الثاني. الجيل الثالث الا وهو الكابتن مع يعقوب اسماعيل، ناصر زايد، طلال خلفان، هاشم صالح، هذا الجيل الثالث. الجيل الرابع اللي هو الجيل الذهبي. فبقول لك يعني حسيت عمري كبرت، يعني ظهرت في العمر، يعني خلاص ما في بين العمر شدة يعني. بخصوص اعتزالي والله شوفي دار حديث بيني وبين السيد خالد. للعلم حتى انه السيد خالد يعني عطاني يمكن ما يقارب اجازة سنة. وانا اعترفت للسيد خالد قلت له خلاص يعني خلاص ما باقي من العمر في المستطيل الأخضر، حسيت بثقل.
2: ليش يعني إيش كنت تفكر فيه في وقت أنه فعلا وأنت كنت ما زلت يعني ما شاء الله في عطاءاتك؟
3: لا لا لا
2: اسمك لليوم رنان،
3: الاسم موجود، بس أنا بقول لك
2: كنت أعتقد نفسك ما قادر تعطي أكثر؟
3: لا لا خلاص والله صعب. أنا بقول لك أنا الحين إيش قلت لك، أنا قلت لك احتكيت بأربعة أجيال، الجيل الذهبي الأخير ممكن هم اللي كان في استمرارية، مثل عندك بدر، عماد، فوزي، هذول صغار بس أنا أكبرهم سنا. وأزيدك منك شعر بيت أنه عاود علي السيد خالد، قلت للسيد خلاص أنا مصر على كلمتي أني ما عندي أي استعداد، ولازم أعطي فرصة للشباب اللي من بعدنا.
2: بما أنك طريت السيد خالد، إيش كثر علاقتك كانت يعني كبيرة، أو ودنا نفهم طبيعة العلاقة بينك وبين السيد خالد؟
3: شوفي علاقتنا مع السيد خالد الفترة اللي احنا كنا فيها والله كان ما كنا معتبرين كرئيس اتحاد.
2: كيف؟
3: يعني معتبرين كأب روحي معنا السيد خالد.
2: كان مدللكم؟
3: كان مدللنا بأمانة في فرق، يعني رؤساء السابقين كاسم بس كان المنتخب تنقص أشياء كثيرة، والأشياء يعني ما كانت بتتوفرنا بمثل السيد خالد. بس السيد خالد يعني أنت شايفة، يعني إحنا كنا ساكنين كمعسكر في فندق قصر البستان.
2: صحيح.
3: والسيد خالد أتوقع في السيب. السيد خالد سواء الريوق أو الغداء أو العشاء متواجد معنا 24 ساعة. يعني بس السيد خالد يعاقبنا في حالة واحدة، يضغط علينا ضغط لما يطلب هذيك المباراة.
2: أي مباراة؟
3: أي مباراة، لما السيد خالد يطلب أنه أنا محتاج هذه المباراة، إحنا هنا يشكل علينا ضغط غير طبيعي.
2: لهذه الدرجة؟
3: لما يطلبها السيد خالد نعمل المستحيل. أنا لما أطيح غصبا عني أقوم، لما يطيح فوزي أنا أمشي أهدد فوزي، قوم ورأينا ثأر كل شيء ولا السيد خالد. يطيح عماد، يطيح بدر، على طول أنا أجيهم لازم تقوم. دام السيد خالد طلب هاي المباراة نعمل المستحيل، لأن السيد خالد بأمانة لو نرد لهاي المباراة والثانية والثالثة أقول لك قليل في حق السيد خالد.
2: إيش أكثر ما كان يقوم به السيد خالد ما كنت تتخيل في يوم كلاعب ممكن يحصل لك هذا الأمر في وجوده؟
3: والله شوف السيد خالد قام بأشياء كثيرة، يعني عدم الذكر، يعني أنت شايف السيد خالد ما شاء الله عنده شركة أمواج، يعني أمواج ما هي الحين احنا انحرمنا من امواج، ما عاد صرنا نشوف امواج.
2: انحرمت من
3: الامواج واشياء كثيره، يعني من بعد السيد خالد الامواج ما نقدر،
2: لو ما تقدر على
3: لو في رساله الحين بيرسل لنا امواج من بعد الاعتزال احنا محتاجينها.
2: ما طرش لك امواج من وقتها؟
3: امواج والعود الحين امواج الشركات تغيرت، احنا محتاجين لجديدة من شركة امواج.
2: جديدة امواج يوصل لك. خلاص هذه رسالة للسيد خالد. ان شاء الله هو اكيد له زيارات مختلفة في محافظة الظفر، لما يجي الظفر تلتقوا في حديث بينكم متواصلين؟
3: والله ما في اي تواصل. السيد خالد انت تعرفي منه ما شاء الله، السيد خالد لا ناسة ولا مخارج ومدخلة، يعني متى وصل صلالة متى اصطلع صلالة والله ما نعرف عنه السيد خالد، بس انا متابعينه في
2: الانستغرام
3: ايه متابعينه بس اشوفها والله، يعني تعرف انت السيد خالد يعني ما شاء الله، يعني ما زال شباب متحرك من هنا ومن هناك ما شاء الله عليه.
2: السيد خالد ما زال شباب ما زال وانت تقول لي شيبت؟
3: لا لا انا ما شيبت، بس انا
2: قلت لي قبل البرنامج
3: لا انا قلت لك كبرت عن الملاعب،
2: بس عن الملاعب اي شيء اخر انت بعدك،
3: لكن الحين شوفي خارج الملاعب انا ما زلت شباب. يعني احنا في شاطئ الدهارد شبه يوميا في الرمله، يعني الرمله يعني يحتاج لها
2: طاقه ولياقه يعني. نعم
3: وهذا احنا.
2: شو الموقف اللي ما تنساه للسيد؟
3: والله شوفي قلت لك مواقف السيد
2: لا موقف ما زال فعلا في الذاكره تذكره من المواقف اللي صعب انك تنساها في وقتها.
3: لا قلت لك شوفي مواقف السيد اللي هي تخلينا في تحت الضغوطات لما يطلب هاي المباراه.
2: هذا اكثر شيء تتذكره؟
3: هاي اللي يعني انا اتذكرها. مواقف السيد لما يطلب احنا بنلعب المباراه، يعني ممكن نلعب اليوم مع المباراه مع استراليا، السيد خالد ما يطلب هاي المباراه. بنلعب مباراه مع الامارات، السيد خالد ما يطلب هاي المباراه. ممكن بنلعب مباراه مع السعوديه، احنا متاكدين كل التاكيد السيد خالد ما راح يطلبها، بس لما يوصل السيد خالد يقول انا محتاج هاي المباراه وخلوا الباقي علي، احنا هنا خلاص
2: تقتلوا نفسكم في الملعب.
3: نقتل نفسنا، امتى راح توصل للمباراه هذه مشان نسلمها للسيد خالد؟ لأن السيد خالد قلت ليش فضله كبير علينا. لما يطلب هاي المباراة قليلة في حق السيد.
2: أكيد نوجه له كل التحية، ويعني يمكن هذه العلاقة متعارف عليها بينكم أنتم، خاصة في الجيل الذهبي، يمكن الجيل الأقرب للسيد وربما اللي حققته معها أيضا إنجاز خليجي 19 في فرحة وطنية كانت وما زالت أيضا من الذاكرة العمانية المميزة. يعني كابتن بعيدا عن هذا الجانب، ايش تسوي انت الحين؟ كيف مقضي حياتك؟ ايش تسوي غير انك تجي هني الدهاريز يوميا تتمرن؟
3: شوفي اكون صريح معك، 24 ساعة وقتي في البيت. يعني عندي اصابة في الظهر،
2: الف سلام عليك. اكيد
3: في احتكاك في العمود الفقري، قبلها بفترة تواصلت مع السيد سليمان ما قصر، حاولت اني أتعالج عن طريق الاتحاد فترة، ومن بعدها الشيء ما صار. إصابة العمود الفقري ما هو بسهلة،
2: صحيح
3: ما هي بسهلة بأمانة. أنا كوني كلاعب وقربت هذا الشيء ولقيت الاتحاد العماني على أساس أنه أتمنى وقفة الاتحاد العماني، كان تواصلي مع السيد سليمان وكانت وحضوره كان وفي تواصل بين وبين السيد سليمان. بس في غمضة عين كل شيء تلاشى. ما صار
2: ولا شيء.
3: ما صار أي ولا أي حاجة.
2: هو إيش قال لك في وقتها؟
3: وجهني كذا طريق، حاول تمشي عندنا هنا في العيادة الديوان عندنا هنا. لقيت الأشخاص على أساس إنه راح يتم الاستمرارية، هم راح يتابعوا معك، وارسل لي كذا شخص من طرف السيد سليمان على أساس إنه راح يتم التواصل معك. في الأخير ما صار أي حاجة
2: لليوم.
3: إلين اليوم من جانب الاتحاد ما صار أي حاجة. لكن أنا شخصيا مشيت بنفسي كاسم محمد ربيع، اتجهت لوزارة الصحة المديرية بأمانة، وقفوا معاي وقفة وتمت الأمور على كل خير. تمت الأمور على كل خير. الشيء اللي أنا أريده وصلت له، هي كانت عملية إبرة، كل ما في الموضوع عملية إبرة. بس الحين الحمد لله فرق كبير بين أول ما أقدر أنا أجلس هذا الجلسة. أنا حتى عندي زيادة أنا في الوزن. والسبب العمود الفقري يعني. أحاول أرجع للرياضة. بس بعد رجعتي للبيت والله إني شبه يوميا معاناة في العمود الفقري. أتمنى ما أشوفها في غيري من اللعيبة، لأني أنا قربتها صعبة والله صعبة.
2: توقعت هذا التعامل من الاتحاد العماني لكرة القدم؟
3: والله ما توقعت. بيني وبينك شوفي، إحنا نقري الاتصالات نحصل قبول في الاتصالات، لكن من بعدها أنا فضلت إني أحط عليهم علامة استفهام. ما حبيت إني أطلع في الإعلام أتكلم أقول إنه الاتحاد أو كذا، لا لا لا لا لا، حتفضل الشيء بنفسي. لأول مرة شوفي أصرح لك هذا التصريح إني أحط على الاتحاد العماني كعلامة استفهام. أحصل اتصالات من الكابتن صلاح ثويني إنه الاتحاد مقدم لك دعوة وكذا، أرحب بجميع الاتصالات. أي اتصال يوصلني من الكابتن صلاح ثويني إنه الاتحاد كذا كذا كذا، ما أرد له طلب. بس أنا مالي أي حاجة في الاتحاد، بقول لك إني أنا محتاج. لأول مرة لقيت للاتحاد لما حسيت بألم،
2: وكنت تحتاج أيضا للعلاج، وكنت تتمنى أنه فعلا الاتحاد،
3: ترى هو العلاج موجود عندنا هنا في صلالة، بس البعض وصلني قال أنه العلاج متوفر في مسقط في خولة. أنا لقيت الاتحاد قلت لهم يعني أتمنى، قالوا لي تمام. بس بعدها ما صار
2: أي شيء. ما عاودت الاتصال؟
3: والله بيني وبينك بحكم أنه السيد سليمان ترأس كاتحاد جديد، والسيد سليمان مشغول في رأسة الاتحاد، والشخص الثاني اللي هو أرسل لي إياه أنه راح يتم التواصل معك، يمكن تواصل معي مرة مرتين بالكثير. الثالثة
2: اختفى تماما،
3: خلص ما صار أي حاجة. وأقول لك أنا الحمد لله أنا مشيت بنفسي للمديرية هنا وزارة الصحة، والله بكوني قلت لك كاسم يعني انجزت كل حاجة، بس يظل الألم ما زال. الحمد لله
2: في تقدير لاسم محمد ربيع.
3: والله في تقدير بأمانة. شوفي أمشي لأي وزارة هنا في محافظة الظفار سواء في مسقط، لو كانت عندي أي معاملة الحمد لله تنجز.
2: الحمد لله
3: يعني الشيء اللي قدمناه للكورة. بس الحين في الوقت الحالي لو أمشي للبنك أخلص معاملة بتنجز
2: بعد؟ ما تنجز ليش؟
3: لأنه الموظفين قدد. أنا ما أعتب على، إحنا صايرين على نظام، نحترم النظام. يا كابتن امسك الرقم، امسك الرقم. أول كان من تحت الطاولة، تغير الموظفين، تغيروا يعني. الحمد لله
2: الحين الموظفين ما يعرفوا محمد ربيع.
3: والله ما يعرف.
2: صادفت فعلا؟
3: صادفت.
2: الجيل الحالي ما يعرف محمد ربيع.
3: ما يعرف. موظفين جدد أنا أقول لك، بس في البنوك، أما في الدوائر الثانية الوزارة ما معروفين. بس البنك امسك الرقم، وهذا نظام أنا متعود على نظام. ما أحب التجاوزات على أساس أنه ما أخلق نفسي حرقات مع الموظف، تعودت على النظام.
2: أنت يمكن في حوارنا ذكرت عتبك الكبير ربما على الإعلام، أو قلت أن الإعلام هو ما سأل عنك. طب الاتحاد سأل عنك؟
3: لا اتحاد ولا إعلام. أنا بضرب لك في مباراة هنا في سنة من السنوات استوت عندنا هنا في محافظة الظفار
2: نهائي،
3: لا مباراة في الخريف أذكر كذا، يعني ما بين منتخب مصر ومنتخب عمان، يعني أقول لك ما بين مجمع السعادة وما بين بيتي أنا أقول لك ممكن دقيقتين، والله ما حصلت دعوة ولا حصلت أي اتصال من الاتحاد.
2: والمباراة
3: ما بين المجمع وما بين بيتي دقيقتين.
2: وكلنا نعرف أنك أنت من أبناء الولاية أو محافظة الظفار.
3: دقيقتين ما حصلت لا دعوة ولا حصلت أي اتصال، خليت الموضوع بالنسبة لي عادي. بعدها بكذا يوم يقول البعض يقول لي كابتن وينك، أقول له لو أنا أحضر المباراة بحضرها من نفسي، بقعد مع الجمهور، ما عندي استعداد أجلس في المنصة لأني ما محصل أنا دعوة. لكن في هذيك اللحظة سبحان الله بنفس هذا التوقيت كنت أنا هنا في شاطئ الدهاريز، خلصت حصتي ومشيت للبيت
2: نفس توقيت المباراة اللي كنت تعتقد أنه يوصل لك دعوة.
3: أنا كنت ترى شوفي إحنا كإعلام تنقصهم احترافية في التواصل مع اللاعب. مثلا عندك على انت محتاجة تعملي معي لقاء، مفروض تبلغيني اقل حاجة من اسبوع او اسبوعين. ما تتصلين فيني مثلا مثل امس. في واحد من الاعلاميين يتصل فيني كبطولة كاس الخليج، مثلا بطولة كاس الخليج راح يتم بكرة الافتتاحية، متصل فيني اني انا من صلالة والبرنامج في مسقط، يقول لي يا كابتن احنا محتاجينك في
2: الاستوديو.
3: اقول له اي استوديو؟ قل لي الاستوديو على اساس انه انت عندنا ضيف شرف. لحظتها انا رفضت، قلت له ما عندي اي استعداد، اذا انت فعلا كنت حاب استضافه محمد ربيع يتم التنسيق بيني وبينك من شهر على اساس اني
2: انت عارف موعد كاس الخليج.
3: عارف موعد كاس الخليج. مو انت خلاص، ترى انا فهمت اللعبه انه الضيف رفض فقال خلينا نشوف البديل. وللعلم لما هو الشخص عارف اني انا من صلالة، ترى هو متواصل معي ما يعرف اني انا من صلالة، هو يفكر انه محمد ربيع من مسقط. فانا مبلغه يا عزيزي ترى انا من صلالة، كيف انا اجيك
2: بكرة الى مسقط؟
3: انا عندي جهة عمل لازم اخاطر جهة عملي قبلها التفريغ، عملية التفريغ مو بتعال تم استدعاء، لا الأخوة في قطر قناة الكاس الجزيرة أي لقاء راح يتم مع محمد ربيع أو أي لاعب لازم قبلها بثلاثة أشهر وعملية متابعة، يعني راح يوصلني اتصال بشهر 5 شهر 6 في تواصل، شهر 7 في تواصل، شهر 8 في تواصل، خلاص أنا معطيك الضوء الأخضر. لا هما لا، عملية تذكير
2: متابعة تنسيق باحترافية.
3: احنا عندنا تنقصنا الاحترافية أمانة. أنا أدري أنك زعلانة على البرنامج الموعد اللي طلبتيني فيه،
2: الله كريم،
3: بس أنا كنت على حق.
2: عشان كذا أنا كنت قلقة.
3: لا
2: خلي عنك،
3: أنا كانت عندي دورة عمل.
2: نعم،
3: فما ظنتي راح أوقف الدورة، صعبة والله. شوفي أنت الحين جيتيني للخريف، شوفي رحبت فيكم والله ما عندي أي مانع.
2: نعم.
3: أنا برحب بالكل.
2: بالعكس والله أنا يعني سعيدة جدا اليوم، سعيدة جدا جدا، يعني أنا ما أتحدث عن أي اسم لاعب، يعني مين ما يتمنى يكون في مكاني في هذه اللحظة في حضرة القائد، في حضرة الذكريات الحلوة. نعم كنت قلقة قبل بداية الحوار، كنت قلقة من يوم أنه صار بيننا أكثر من تنسيق، ربما يعني سبحان الله للظروف ما حصل أنه إحنا فعلا يعني نعمل لقاء مطول، ولكن أنا من جيت الخريف مباشرة.
3: أنا هدف نرضى
2: الله يحفظك. ما خلصنا، بنطلع فاصل
3: ما عندي أي مال.
2: فاصل ونرجع نتواصل.
0: هلا بالخريف،
1: هلا بالخريف على هلا أم. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: في خريف ظفار الفرحة تكمل باللمة وتكبر مع العائلة. من 5 يونيو إلى 5 سبتمبر تنتظركم تجارب مليئة بالمرح في وقت الطفل بحديقة عوقد، أنشطة تفاعلية وعروض ترفيهية وورش متنوعة، وفي حديقة صلالة العامة تحديات رياضية وبرامج توعوية ضمن فعاليات الحديقة الصحية في خريف ظفار 2026. فعاليات تناسب جميع الأعمار والتجارب تست

0: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
2: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
3: بابا عندي ميتينج أونلاين.
4: تكفى يا تاجراسي، عندي مكالمة مهمة.
1: طول اليوم حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائلة.
5: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريده، واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
1: دعم لحى يا لمن تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
5: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده، طور عالمك.
6: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
7: هلا بالخريف،
8: هلا بالخريف على هلا اف ام.
9: أجواء جميلة والحديث متواصل في حضرة النجم والقائد الهادئ والمتزن، ولكن الخطير أكيد محمد ربيع في هذه التفاصيل، وفي المكان اللي يحب هو يعني يجيه بين فترة وفترة ويتمرن فيه ويمشي على الشاطئ هنا في الدهاريز. كابتن أهلا وسهلا فيك من جديد. خليني أرجعك شوي، يعني زمان لطفولتك، إيش تذكر منها خاصة في جوانب؟ وين كان يروح محمد ربيع؟ إيش كان يسوي في صلالة؟
10: لا بالعكس والله، أنا حياتي كلها رياضية يعني. ما عندي أقوى ثانية يعني. ممكن السنوات اللي كطفولة أكثر حاجة تركيزنا كان الحواري يعني. يعني 24 ساعة نطلع من المدرسة، سواء من الظهر نوصل من المدرسة، كورة عصر، كورة مغرب، كورة بعد العشاء، كورة، حياتنا كلها كورة كورة كورة. اللي مثل ده عندك دورات رمضانية نفس الشيء، كورة.
9: كنت شقي؟
10: واجد.
9: معقولة؟
10: الله واجد بأمانة، واجد كنت شقي شقي بأمانة، بس ما كنت أحب الدراسة بقى.
9: ما كنت تحب الدراسة؟
10: ما كنت أحب الدراسة. ما كنت أحب الدراسة يعني. حتى والدي كان شديد معنا في جانب الدراسة يعني، كل شيء كان أهالينا عندهم نظرة ثاقبة لقدام، إحنا لا، تفكيرنا في بكرة بس. فأشوفي في الأخير سبحان الله أمنت حياتي من الكورة. حياتي أنا أمنتها عن طريق الكورة، ما بقول لك أمنتها عن طريق الوظيفة، لا، كان والدي شديد معي عن الكورة وأنا حملت حياتي عن الكورة. أشوفي كيف سبحان الله.
9: سبحان الله.
10: فحاولت أعمل الشيء هذا مع أولادي، الحمد لله أولادي وصلوا ثانوية، لكن بس ما اتجهوا للكورة. هاي حرية شخصية يعني.
9: أنا هذا اللي أسألك، يعني أمامهم قائد للمنتخب لفترة ذهبية، ما أثر فيهم هذا الجانب إن إحنا ممكن نشوفهم نجوم في كرة القدم؟
10: لا لا لا، أولادي
9: أبداً ما مال كرة،
10: ولا واحد من أولادي تجاهل الكرة
9: أبداً.
10: الكل يعني عندك تجاههم اتجاه ثاني مو بالكرة يعني. عندي شايفين الأجوار الخريفية، مهرجانات وهاي السوالف، هي لعبتهم هاي السوالف.
9: الخريف لعبتهم يستمتعوا فيه،
10: لعبتهم الخريف. فيصل الحين ما شاء الله، عندك فيصل ما شاء الله عمره 26 سنة
9: ما شاء الله العمر،
10: مقبل على زواجه إن شاء الله على السنة الجاية.
9: مبروكين مقدما.
10: أخوه الثاني رشاد 24 سنة، يعني مقبلين على زواجه على الموسم الجاي. وإذا عندكم شيء تغطية على الموسم الجاي أنتوا حياكم الله، يعني حياكم الله
9: على العرس على طول.
10: حضور الجميع يعني
9: الله دعوة الله الجميع. يتمم أفراحكم إن شاء الله على خير يا رب العالمين. كبرنا يا أبو فيصل،
10: كبرونا العيال،
9: كبرونا. الله يحفظهم لك ويعطيهم طولة العمر. أنت ما حاولت؟
10: لا لا لا، أنا قلت لك
9: براحتهم
10: براحتهم. ما فكرت أنا أضغط عليه. ترى شوفي، هم عملية اللعب في الحواري هذا مشروع مقبول فيهم، يعني في 24 ساعة. بس أني أضغط على أحد من أولادي يتجه للنادي ما حبيت. خليتها كل واحد على
9: راحته. على راحته.
10: كل واحد على راحته.
9: إيش أسألوك عن ماضيك؟
10: ما في، ترى أولادي
9: يعني ما يجيهم فضول مثلا يعرفوا في المباراة الفلانية إيش سويت؟
10: لا لا لا.
9: كيف كنت تدير أيضا كقائد للمنتخب؟
10: ترى شوفي بقول لك، أنا أولادي في البيت ما في حوارات عن الكورة، ما نتكلم عن الكورة. البيئة أنا عندي في البيت مو بكروية، أولادي ما يحبون الكورة. بس في احتكاكات، في مناوشات بيني وبينهم، يعني تحديات. أكثر حاجة شوفي، لما ألعب معهم البلاي ستيشن، أنا ما أحب الكرة القدم حتى في البلاي ستيشن، هم يفوزون علي، يعني أكون صريح معك 6-0 7-0 والله العظيم أنا معهم فرق كبير. المقارنة بين وبينهم في البلاي ستيشن مستواي هابط معهم، بس لما ألعب مع الأخوان الصغار أنا مستواي هني أفضل، لأن هذاك صغير وأنا أفضل منه، أفوز 2-1-3. بس لما ألعب مع فيصل أو غيره ترى هم يقطون قطات يعني شبابية في حالة الخسارة كده، أنا من داخلي
9: نار
10: أنقبر، أقول لهم خلاص ما أحب ألعب معكم. يعني البيئة عندي في البيت مبكروية
9: بعيدة تماما،
10: بعيد. مخليهم على راحتهم، أنا أولادي بأمان على راحتهم. بس لو كانت الرياضة عندنا حلوة
9: كيف تشجع؟
10: ممكن. بس قلت لك خليتهم على هواهم الحمد لله.
9: فأنت اليوم تقول الحمد لله أنه أولادي ما دخلوا للأندية أو
10: لا لا لا؟ والله بالعكس. شوفي أنا
9: على الوضع، أنا أقصد اللي أنت تشوفه ممكن كنت في فترة أفضل من الحين.
10: ترى الفترة الماضية سبحان الله كانت الرياضة عندنا حلوة، بس ما كان في دعم مادي. في السنة الحالية احنا في 26 الكورة صارت متدنية، بس في مادة صار العكس. يعني انت قبل تحاورنا بخصوص الديربيات الظفار والنصر،
9: صحيح،
10: على السنوات الماضية. يعني لما تتكلمي عن الديربي الجنوب، يعني البعض يعني في الدوام يعني في ضرابة، يعني كان في كورة بس ما في ضخ مالي. الحين في الوقت الحالي الديربي الحالي ظفار والنصر، أقول لك في ضخ بس ما في كورة، كل شيء تغير، الحال تغير.
9: يمكن فعلا احنا كنا نتكلم قبل أو في الفاصل انه وين ديربي الجنوب يولع، يعني الدور نفسه لما انت تجي تتكلم عن ديربي الجنوب لك خصمة.

0: يعني يملك خامات كبيرة من الجنوب يعني ما بين ظفار ومصر. لو أنا أذكر لك يمكن في ظفار ممكن 6-7 هذا من نادي ظفار. النصر بالمثل، نادي مرباط بالمثل، عندك نادي هذيك الفترة نادي صلالة بالمثل. يعني إحنا نمشي هنا من صلالة إلى مسقط ممكن حدود ما يقارب 12 أو 14 شخص، الكل من الجنوب. من مسقط ممكن بقول لك في كل نادي ممكن شخصين ثلاثة من كل نادي
1: إلا ظفار.
0: يعني كان ظفار كانت مدرسة ظفار، يعني الحين صار العكس، صارت المدرسة من مسقط ظفار ما في أي تخرج، في أقليلة يعني عندك تنقصنا أشياء كثيرة. الحين في الوقت الحالي أنا أشوف شباب يعني شباب متطوعة سميان أكاديميات، حتى الأكاديميات عندنا في محافظة الظفار
1: دون المستوى،
0: لا تعليق على مسمى الأكاديمية، لا تعليق. الأكاديمية لازم محتاجة منشأة من الطبقة الأولى، مو بأنه الشباب متطوعين يروحن يستأجرون ملاعب خارجية. لا، الأكاديمية لازم تختص بالفريق نفسه.
1: ما فكرت تسوي أكاديمية باسمك؟
0: أنا قلت لك الحين أنا عندي أكاديمية هنا في شاطئ الدهاريز، هي أكاديمية الرملة، أنا
1: هي هذه
0: الأكاديمية عندي، أكثر من كذا ما أقدر أعمل أكاديمية ثانية، ما في أحلى من هذه الأكاديمية عندي. ترى مفتوحة للكل اللي حب يشارك،
1: تستمتع فيها
0: على ما تشتهي من متعة عندنا في هيلك. كل شيء متوفر، هو في شاطئ الدهاريز هو طبيعي يعني.
1: خليجي 19،
0: لا تذكريني بشيء.
1: ليش
0: أخي؟ ذكرى ما تنسى، والله هي صعبة، لكن الحمد لله كانت الثالثة ثابتة إنه فزنا بالبطولة.
1: محمد ربيع
0: شوفي ضربة الجزاء بالنسبة لي كانت صعبة. والله العظيم إني يعني أنا رايح للكورة، والله ما بيوصل للكورة، إني تعرفي إن الثالثة ثابتة كانت، يعني يا تصيب يا تخيب. شوفي أنا شدت الكورة، ممكن هذا أول تصريح على الهواء مباشر، أنا كنت أضارب الكورة على يسار الحارس، كنت أنا شايتها تحت، فأنا استغربت أن الكورة طالعة لفوق، ليش؟ أنا بنفسي والله مصدوم، فالحمد لله
1: توافيق من رب العالمين.
0: والله التوفيق من رب العالمين.
1: بس أنت يعني ما كانت النية أن الكورة تروح فوق.
0: ترى أنا للعلم أنا ما كنت من ضمن القائمة، كانوا من ضمن القائمة للشباب اللي هم متقدمين. أنا كنت خارج حساباتي، أنا كان عندي من أفضل اللعيبة في ضربات الجزاء عندك كان أحمد حديد، ما شاء الله أحمد حديد لما يقول لك أنا راح أضربها في اليمين يضربها في اليمين، عندك أحمد مبارك بالمثل، عندك حسن ربيع، هذا الناس هذه اللعيبة عندهم الحس الكروي في التهديف. أنا مدافع، أنا عندي كله تشتيت. أنا قبل المباراة بيوم يعني أمس مثلا المدرب عملنا
1: اجتماع
0: لا في الملعب،
1: في الملعب
0: معطينا كل لاعب يلعب 3 ضربات جزاء. أنا 3 ضيعتهم،
1: سبحان الله
0: 3 أنا مضيعهم، يعني لما وصلنا لضربات الجزاء يعني إذا أنا أقول أمس مضيع اليوم بسجل، شوفي كيف كانت صعبة. والله
1: تذكر الشعور والإحساس اللي كنت تحس فيه في وقت ضربة الجزاء وفرحة عمان فيها؟
0: والله شوفي أنا قلت لك من ناحية الرهبة والخوف موجود، لو يعيدني الزمن يقول لي روح شوتها اليوم أقول لك صعبة، والله
1: ما راح تسويها.
0: لا أنا بروح بس أقول لك صعبة، خاصة هي كانت في عمان، أنت شايفة العام في الإمارات جايبنا المركز الثاني، قبل العام في قطر جايبنا المركز الثاني، فكنا إحنا الأفضل، بس في الأخير هي كرة قدم يعني. شوفي ربك في قطر فزنا على المنتخب القطري في أرضه، وفي الأخير منتخب قطر هو اللي فاز بالبطولة، المنتخب الإماراتي الافتتاحية بالمثل، إحنا فزنا على المنتخب الإماراتي، وفي النهائي المباراة النهائية المنتخب الإماراتي فاز في الختام. إحنا بالمثل وصلنا في عمان، وربك حاب إنه إحنا نفرح.

0: في عمان. المباراة البطولة الأخيرة اللي هي كانت العشرين كانت الفاينل. أنا بالنسبة لي إحنا مشينا كبطل بس في الأخير حتى ما وصلنا الأهداف. ممكن أرضية الملاعب اختلفت علينا للصناعية. فشوفي أنا بأمانة والله كنت أني أنا مرتاح شخصيا أن جميع المنتخبات في هاي البطولة عملت ألف حساب للمنتخب العماني.
1: سامبا الخليج
0: يعني جميع المنتخبات. أي منتخب في سنة من السنوات أنه إحدى الدول يعني راسلنا مستكشف مدرب ما راح أصرح لك عنه أن روح تأكد لي أنه المنتخب العماني بس محتاج لاعب ينقص على أساس أنه راح نلعب على اللاعب الناقص. فيتفاجأ أنه المدرب أنه المنتخب العماني جاي بجميع قوته. كان من أقوى المنتخبات والله من أفضل المنتخبات. فكل المنتخبات كان لمنتخب عماني ند قوي. الكل يعمل المنتخب العماني
1: ألف حساب.
0: فالحمد لله هاي اللي احنا صح انه احنا ما وصلنا لكاس آسيا ولا وصلنا كاس العالم بس غيرنا في منظومة الكرة العمانية. فهاي اللي احنا نحمد شكر عليها.
1: تسمعها هذه والله ترى الجيل الذهبي فقط حققوا كأس الخليج ما راحوا أبعد عن ذلك ولكن مع ذلك تبقوا الجيل الأقرب
0: إلين اليوم. أسمعها أشوف المناوشات في المجالس في القنوات سواء في العراق ولا في قناة الكاس سواء ولا في البرنامج الدكة. ترى كل واحد له وجهة نظر يعني. في الأخير أنا ما بقول لك إنه إحنا صح إنه ما وصلنا بس إحنا نافسنا منتخبات يعني أسوية من أفضل المنتخبات. الجيل الذهبي لما كنا نلعب ضد المنتخب الإيراني المنتخب هذاك ما هو بسهل. المنتخب الياباني الفترات اللي إحنا نلعب فيها المنتخب الياباني يعني سواء ناكامورا هوندا سازوكي لعيبة على مستوى عالي. المنتخب الكوري. أما الحين المنتخبات في الوقت الحالي مسمياتها بنفس المسميات المنتخبنا يعني. بنفس في في في في مقارنة قريبة يعني. بس إحنا كنا بنواكب منتخبات مو بسهل. جميع المنتخبات محترفة
1: فارق الإمكانية.
0: أنا اليوم ألعب ضد المنتخب الياباني في أرضه والمنتخب الياباني هذيك السنوات من أشرس المنتخبات.
1: نعم.
0: أنا اليوم أهتزل في اليابان 1-0 بالنسبة لي تعادنا أنا 1-0 لكن أقول الحمد لله.
1: لحظة التتويج نفسها والكأس واللي أكيد جلالة السلطان هيثم يعني كنت في لحظة مختلفة. هو كرئيس للاتحاد سابقا وأيضا محب لكرة القدم إيش الحوار اللي تتذكره في هذه الصورة؟
0: والله شوفي أنا إلين اليوم محتفظ بهذا الصورة إنه جلالة السلطان هو نفسه اللي توجنا. بس بذكر لك موقف يعني من بعد التتويج يعني وصلتنا رسالة إنه راح نقابل السلطان نفسه الله يرحمه.
1: السلطان قابوس رحمه الله.
0: أيوة. فأنا بالنسبة لي هني لما قالوا لي يا كابتن أنت راح تتقدم وتلقي كلمة في حضور جلالة السلطان أنا هني صار ضغط ثاني. يعني راح أقابل السلطان نفسه هذا صعب. أنا غايتي أقابل مدير وزير بس جلالة السلطان نفسه
1: هو حلم
0: للكل
1: فعلا.
0: فلحظتها سبحان الله كان معنا السيد خالد. في حضور السيد خالد أنا مستحيل أتجاوز السيد خالد. فكانت كلمة السيد خالد في حضور أنه قابلنا وزير الديوان ما حضر جلالته لحظتها يعني السيد خالد تكلم بنيابة على المنتخب كامل. فكلمة السيد خالد ما من بعدها ما عاد نقدر نتجاوز السيد خالد. كلمة السيد خالد خلاص هي في المقدمة يعني. فالحمد لله يعني فرحنا السلطنة وحتى الدول المجاورة بالنسبة لنا كان الكل بإشادة يستاهل المنتخب العماني. فالحمد لله توجنا في أرض السلطنة وفرحة للشعب العماني. الكل إلين اليوم إحنا اليوم في 26 الكل يتذكر لك خليجي 19 احنا نقول لهم يا جماعة الخير خلاص هذا في الماضي يقول لك مستحيل.
1: الحدث اللي ما ممكن ينسى.
0: ما ينسى.
1: بغض النظر أنه فعلا إحنا توجنا لمرة أخرى في الكويت خليجي 23، ولكن يبقى يعني لذة خليجي 19 أنك تتوج في أرضك ووطنك، يعني هذا وفي حضرة النجوم أيضا
0: كانت حلوة.
1: شو الشيء اللي لأول مرة ممكن نعرفه في هذيك المباراة ما كانت واضحة للجمهور ممكن اليوم تصرح فيه؟
0: شوفي،
1: سواء داخل غرفة الملعب أو أيضا في لحظات التكريم أمام أيضا ربما في من ديوان البلاط السلطاني أو حتى
0: شوفي المباراة الافتتاحية مع الكويت، الشيء اللي أنا ما أذكره ما أنسى كان ضغط بالنسبة لنا، فهي كانت كلمة من السيد خالد نعتبرها قبوة وننسى هاي المباراة. منتخب الكويتي كان منتخب ند بالنسبة لنا، احنا اللي كان تحت ضغط، والمنتخب الكويتي ما كان تحت اي ضغط. بس انت تعرفين احنا بطولة كأس الخليج عندنا في الخليج تعتبر كأس عالم مصغرة، فيها تحديات سواء من المنتخبات ولا من الجماهير، الشارع الرياضي أو الإعلام، أنت شايفة كيف تعتبر يعني تحدي كبير يعني. فإحنا الافتتاحية كنا سيئين، فكانت كلمة حلوة من السيد خالد ننسى هاي المباراة، مقبلين على مباراة ثانية
1: نفكر في اللي بعد.
0: جت المباراة اللي بعدها فعلا ظهرنا بصورة حلوة، مباراة الثانية والثالثة وهي رايحة. قلت لك وقفة السيد خالد معنا
1: ما تنسي
0: بأمانة، يعني أي شيء كان السيد خالد هو في واجهة الفريق أنا اللي أتحمل، رغم أن الفريق ما كان سيء، بس كان ند قوي للإعلام أنه أي حد عنده أي كلمة يواجهني أنا كسيد.
1: خلوا اللاعبين بعيد عن الضغوطات.
0: فشوفي هو أن السيد خالد حصل خلانا في معسكر بعيد اللي هو في فندق قصر البستان بعيد عن الإعلام يعني، وكانت توفيق حلو من السيد خالد. ما كنا مع المنتخبات أنفسها، كنا بعيدين، فدخول قصر البستان هذيك الفترة كان صعب. كان صعب. شوفي أنا اللي أحزني بأمانة خروج السيد خالد من رئاسة الاتحاد بأمانة، والله كان حزنتني بأمانة. بس تعرفين الشارع الرياضي قال له نظرة أنه السيد خالد، ترى شوف السيد خالد في الوقت الحالي مو محتاج أي حاجة من الكرة العمانية، كل شيء متوفر عند السيد خالد، كل كلمة يذكرها السيد خالد سواء للديوان أو الشركات المطلوبة تلبي لك كل الطلبيات للسيد خالد،
1: تتنفذ
0: على طول من السيد خالد. السيد خالد يعني أمورنا طيبة مع السيد خالد، بس طلوع السيد خالد كانت نكسة يعني. إحنا اعتزلنا من هنا، ونفس الشيء الشارع الرياضي هو طالب بخروج السيد خالد، فكانت ما كان توفيق مش حلو من
1: هذا القرار.
0: بس في الأخير السيد خالد لبت دعوة الشارع الرياضي وطلع من رئاسة الاتحاد.
1: تتمنى أنه يرجع يترأس الاتحاد؟
0: والله أنا أقول لك أتمنى السيد خالد رجوعه، لكن السيد خالد صعب يرجع للاتحاد يعني في الوقت الحالي ما عنده فريق يشيل السيد خالد، بيظل السيد خالد اسم بس ما عنده فريق السيد خالد. لو السيد عنده فريق بقول لك ممكن السيد خالد يرجع اليوم قبل بكر، بس ما عنده فريق.
1: واضح الفكرة. طب كابتن، في غرفة تبديل الملابس شو صار في هالمباراة في النهائي أو في فترة أجواء خليجي 19، شو الشيء اللي إحنا ما كنا نعرفه واليوم رح نعرفه؟
0: لا شوفي
1: مع اللاعبين
0: ما صار أي حاجة
1: ولا شيء،
0: ما صار أي حاجة، بس عملية إنه إحنا
1: حوار معين، موقف معين، لاعب كان متوتر كثير، لاعب كان يتعبك يمكن كونك كابتن الفريق.
0: لا شوفي نحن تحت تركيز عالي. شوفي أنا بذكر لك قبل كل مباراة أنا شخصيا يعني كنت أمشي عند كل لاعب يعني بقول لك أجي عند خليفة عايل، بقول له خليفة كم نسبة المباراة أنت شايلها؟ خليفة مثلا بيقول لي أنا شايلها 70%. بمشي عند بدر، بمشي عند فوزي، عند عماد، عند الكل، كل واحد يعطيني نسبة. يعني فوزي بيقول لك أنا شايلها 90، عماد بيقول لك أنا شايلها 80.
1: من نسبته أعلى تذكر؟
0: شو أنا ما راح أتكلم عن نفسي، لما البعض يجيني يا كابتن أنا أقول لهم أنا شايلها 100%. والكل كان شايلها، بس إحنا حابين نكسر عملية التوتر. مباراة النهائية ما هي صعبة، ما هي سهلة، يعني الكل ما يتمنى أي لاعب يغلط. يعني بقول لك عماد حصل فرص، يعني المنتخب السعودي مو منتخب سهل، يعني مباراة النهائية كانت صعبة. حتى شوفي وصلنا، أنا الأول مرة أشوف مباراة بنفس هذا المستوى. أنا شخصيا تكلمت مع اللعيبة، أنت قم بدورك، خلي الدفاع علينا. عندك مثلا ما شاء الله خليفة، عندك الشيبة، عندك حسن مظفر، عندك كانو، هاي الخماسي اللي في خلف الدفاع أنا أقول له خلاص أنت اشتغل في المقدمة، واللي في الخلف إحنا عندنا دور ما عاد عليك. فكانت صعبة المباراة بأمانة، أقول لك إنه إيش اللي صار، كان في تركيز عالي،
1: بس مباراة حلوة،
0: بس محتاجين هدف. إحنا محتاجين هدف، يعني بقول لك لما يوصل الهدف، إحنا منتخب عمان، أنا ولا مرة طلبت من الدفاع نتراجع، الهجوم يتراجع. في هاي المباراة لو يسجل عماد هدف ممكن أنا راح أطلب من اللاعب التراجع، لكن ما طلبت. يعني الشوط الإضافي الأول، الشوط الإضافي الثاني، إحنا مشكلين عملية ضغط ضغط ضغط. حتى أني أذكر الكابتن ياسر القحطاني يقول لي يا كابتن منتخبكم عنده هوس هجوم هجوم هجوم، أقول له ما عليك، هاي خلاص وصلت الحبايب.
1: ولكن وصلت في وقتها، في تحقيق إنجاز أكيد نفتخر فيه وللتاريخ أيضا. حتى ولو البعض يقول لك كأس الخليج، نعم كأس الخليج إحنا بالنسبة لنا يعني فعلا هو عرس مختلف، محفل مختلف، كأس عالم مصغرة بالنسبة للأسرة الخليجية أيضا، ونحتفي بها كأن فعلا فزنا في كأس العالم. اليوم تقول لي تحتفظ بالصورة، صورة التتويج، وانت اليوم تشوف ان انا في هذه الصورة مع جلالة السلطان هيثم، الله يحفظه ويطول بعمره. ايش تفكر وانت تشوف هذه الصورة؟ شو اللي يخطر في بالك؟ شو الكلام اللي تقوله لنفسك وانت ترى هذه الصورة؟
0: والله شوف الصورة انا وصلتني من برا، أقول في نفسي سبحان الله، شوف دار الزمان، وفي الأخير إحنا تتوقنا مع جلالة السلطان نفسه، يعني الحالي. فإلين اليوم أنا ما احتفظ فيها، بس ما راح أقول لك أني عامل لها صورة، لا ما احتفظ أنا فيها عندي. ففي فترة من الفترات أنا كان لي موضوع في وزارة الرياضة، فسبحان الله قلت أنا ممكن أموري ما راح تتسلك، يعني تمشي الأمور. أول ما مشيت لمسقط فأموري مشت، العهد الجديد تغير، فالبعض يقول لي أنت عندك موعد مع صاحب السمو ذي اليزن، أقول له يا عزيزي أنا ما عندي موعد، أنا بس عندي موضوع أريد أصادف صاحب السمو ذي اليزن. يقول لي صعبة، أقول لي أخي ما في شيء صعب في الوقت الحالي، أنت قدم الرسالة أنه الكابتن محمد ربيعي راح. لحظتها أنا طلعت للصورة، الشخص نفسه أنا قلت لك إنه هو موظف جديد، لا قلت له أنا الكابتن محمد ربيعي، يقول لي يا أخي مستحيل، طلعت أنا الصورة من الجوال
1: لأول مرة تطلع هذه الصورة،
0: هو الحين هو مطالب مني إني أنا أقدم رسالة، أنا ما عندي رسالة، ما عندي شيء، بس أنا جاي على أساس إني أريد أقابل صاحب السمو ذي اليزن، يقول لي أنا ما أعرفك، قلت له يا أخي أنا الكابتن محمد ربيعي، يقول لي مستحيل. لحظتها أنا طلعت الفون وقدمت لي
1: هذا
0: أنا محمد ربيع، استغرب، قل لي غريبة، قلت له خلاص تمت الأمور، قابلت بس ما قابلت صاحب السمو، قابلت وكيل الوزارة،
1: نعم
0: باسل الرواسة، يعني الحمد لله الأمور مشت على
1: الحمد لله. والله شوف ترى إحنا عدينا الساعة وإحنا برنامجنا ساعة، بس هذه حلقة بما تعنيه الكلمة من معنى استثنائية، وأنا أتمنى وهذا مو سجل أنها ما يكون هذا اللقاء الأخير بيننا. نحب نشوفك دائما، جمهورك يحب يشوفك، وإحنا أيضا نحب نسمع سوالفك الحلوة. أنا ودي كنت بعدني أروح شوية لبعض الشواطئ للمأكولات الضفارية والتفاصيل الحلوة هني في الضفار، بس الوقت يعني ما شاء الله يمر سريعا. ودك ولو بشكل بسيط تعرج على هذه النقطة، يعني ارتباط محمد بالبيئة والمكان هني والأشياء اللي يحبها في البيئة الضفارية.
0: والله شوف، البيئة الضفارية حلوة بخصوص الأكلات الشعبية، بس أنا أكون صريح معك، أنا مش من عشاق المطاعم
1: هذه الجديدة الحين،
0: مش من
1: أبدا،
0: ما أحبها.
1: تفتع المعجين
0: هاي لعبتي
1: المضافي،
0: هاي لعبتي. الأكلات يعني الحين في الوقت الحالي المكتسحة الوجبات اليمنية. أنا أحب الوجبات اليمنية بأمانة، أما الكوفيات الحصرية هذا بعيد عني. سبان الشلاتيه ما سبان الشلاتيه وهاي السوالف، لا لا لا لا، خلينا على الكرك.
1: على الكرك. احنا قبل لا نبدا البرنامج زميلي يقول انا اول مره اعرف انه في واجهه الشاطئ ممكن الاقي كرك، لانه المكان هني في الكافيهات او الانواع القهوه الحديثه. اما الكابتن محمد ربيع جو ما اعرف بصراحه قبل لا يكون معي من وين حصل على كرك في واجهة الشاطئ.
0: والله الشباب ما مقصرين، اللي خلف الكواليس
1: ما قصروا ضبطولك الكرك.
0: أيوه، هم جايبي لي هذاك اللي في ثلج.
1: أيوه.
0: ايش اسمها؟
1: آيس لاتيه
0: وهي السوالف. قلت له جيب شوف لي
1: كرك.
0: السوالف ما متعودين عليها،
1: ما
0: ترى احنا جينا، ايش بقول لك، احنا جيل التسعين ما متعودين على هاي السوالف. الحين بعد جايبي لك هذا الايس كريم
1: جيل التسعين. كابتن
0: ترى احنا جيل التسعين شاي ورق. الحين سبان الشلاتيه
1: جيل التسعين، مش
0: لا لا، جيل الحالي. احنا بنتكلم على الجيل الحالي. خلاص الحين صار سبان الشلاتيه وغير المسميات الهاي، احنا ما عندنا هاي. عطني شاي ورق
1: بالاخر. أيوة. وانت مرتاح؟
0: انا مرتاح والله، الحين المسميات صارت ببلاش. كل مطعم وعن مطعم، وهو في الأخير شاي. بس المسميات تغيرت.
1: يظل مكانك المفضل دهاريس في الظفار؟
0: لا, لا, لا, لا, لا والله بالعكس. شوفي الحين عندنا احنا في محافظة الظفار يعني نقله 190 درجة كل سنة عن سنة. محافظة الظفار فيه تغير، بس التغير الازدحام المروري هذا ما راح يتغير. يعني من سنة لسنة راح فيه تزايد. يعني
1: هذا موسم
0: فعلا. بس النقلة الحلوة ازدواجية الشوارع الخارجية، عندك المتنفسات، عندك
1: شو رأيك فيها الفعاليات اللي كل سنة يعني تتجدد، في تغيير فيها في مواقعها أيضا. بعد ما كان المهرجان في مكان واحد، الحين مجموعة من المهرجانات.
0: هي بأمانة حلوة، يعني حية المناطق. يعني عندك في شاطئ الدهاريز، عندك
1: في الحافة،
0: عندك في طاقة، عندك بعد في مرباط. يعني التنوع حلو يعني لأصحاب المنطقة. أول لما كان في سهل أتين كان تشكل زحمة غير
1: في موقع واحد. الحين صار الخيارات كثيرة.
0: الحين عندك الأب تاون، ما أب تاون. شوفي أنا في محافظة الظفار هاي الأب تاون لو أقول لك لين اليوم أنا ما زايرها.
1: ليش؟
0: ازدحام.
1: ما تحب تروح ذاك الصوت؟
0: أنا ما أحب الزحمة بأمان. أنا أحب أخلص أموري في عز النهار. من العصر عندي البرنامج في الأكاديمي مثل ما بلغتك، من بعد المغرب خلاص أصل المغرب ما أطلع من البيت إلين باكر. أما الازدحام أنا والله ما أحب الازدحام، ما أحب الزحمة.
1: لكن سعيد بالنقلة الكبيرة.
0: والله النقلة حلوة، يعني خاصة في محافظة الظفار، يعني الكل يعني يشيد بالنقلة اللي أنت شايف الحين. شاطئ المغسيل بعد نقلة حلوة. وين ما مشيت في أي محافظة، في محافظة الظفار لو أنت جيتي العام عن هاي السنة راح تشوفين فيه تغير، ونفس إن شاء الله الموسم الجاي راح يكون فيه تغير
1: بإذن
0: يعني.
1: الله. شفت الإطلالة الزجاجية في شعت؟ رحتها؟
0: والله شفتها، بس
1: أول مرة في عمان. عاد
0: لو تقدموا لي أنا هاي الدعوة أقول لك مستحيل.
1: ليش؟
0: بس صعبة.
1: أنت
0: والله
1: لليوم فوبيا المدفعات؟
0: لا لا لا لا، ما عندي فوبيا والله، بس ما عندي، ما أضمن هذه كل الزجاجة.
1: ليش؟
0: صعبة والله، صعبة
1: صعبة
0: والله صعبة.
1: نتمنى نشوف لك صورة هناك.
0: راح تشوفوا لي صورة، بس أقول لك أنا بالعكس والله أنا ما عندي أي فوبيا. هاي عندك البحر أنا أطلع بحر يعني الطيران حياتي كلها في الطيران يعني المرتفعات الجبلية وهاي السوالف أنا أمشي هايكينج ما هايكينج بس الواجهة الزجاجية بالنسبة لي يعني أشوفها هاي جديدة بالنسبة لي يعني أنا مرتفع عن ارتفاع الأرض
1: كيلو
0: ما بين الحياة والموت شعرة ما أضمنها والله ما أضمنها ممكن أولادي أمشي مع أولادي يمشون أنا بمشي لها بس في الوقت الحالي ما ظنتي
1: تحتاج وقت شوي
0: هي فيها نوع من الخطورة بس إحنا نشوف ترى عملية راح نقربها بس في الوقت الحالي أشوفها أنا صعبة من بعد الخريف ممكن راح نمشي
1: في الصرب روح لها عشان تكون الأجواء واضحة أكثر والإطلالة تكون كذا أحلى بعيدا عن الضباب
0: أكيد.
1: شكرا لك هذا الوقت شكرا جزيلا على وقتك هذا وإن شاء الله مثل ما ذكرنا ما راح يكون اللقاء الأخير وإن شاء الله دائما نشوفك بصحة وبعافية بروحك الحلوة بهدوءك المتزن بكل التفاصيل اللي حبيناها من يوم ما احنا صغار وكبرنا معاك كابتن بذكريات حلوة وحتى البعض من الجيل الحالي يعني إذا ما يعرفك بصراحة ما نعرف إيش نقول بس ارجع للتاريخ ارجع لخليجي 19 ارجع للمباريات والأندية وكل الذكريات المميزة في حضرة محمد ربيع شكرا جزيلا لك كابتن نورت
0: المكان العفو
1: وأنا أعتذر على الإطالة أيضا
0: لا لا لا, لا, لا بالعكس والله قلت لك إحنا هدفنا رضاكم ونتمنى بس نكون ضيوف خفاف عليكم ولا طلنا عليكم
1: بكل تأكيد
0: احنا انا اقول لك احنا حاضرين لكم في اي وقت ما حبيت وانا رقمي عند الكل يعني وان شاء الله نكون لنا زياره ثانيه وثالثه ان شاء الله
1: نعم باذن الله تنورنا في مسقط عاد بالاستوديو
0: والله
1: يجيك وتجينا مره كذا مره كذا
0: انت وحظك
1: ان شاء الله ناخذ موعد مسبق
0: لا انت وحظك
1: نرتب الامور ان شاء الله شكرا جزيلا اكيد لقائد منتخبنا الوطني الاول لكره القدم قائد الجيل الذهبي قائد الذكريات الحلوه محمد ربيع النوبي هنا من محافظة الظفار ومن واجهة الشاطئ اليوم استمتعنا بهذا الحديث أتمنى أنتم أيضا مستمعين استمتعتم معنا في هذه الحلقة يمكن هذه أول حلقة يعني في البرنامج طويلة ولكن تستحق أن تطول لساعات أكبر في حضرة وجود النجم شكرا لفريق العمل شكرا لمصورنا ما قصرت الله يعطيك العافية شكرا لكل الطاقم والشكر أكيد موصول لكم مستمعينا وإذا الله عطانا الصحة والعمر الموعد يتجدد معاكم في نفس التوقيت أشكركم على طيب المتابعة ومع السلامة شفت الفيديو اللي منزلت لنا أختي بصلالة؟ شكل هذه الغنية بتكون ترند الخريف هذه السنة
2: ليش؟ أنت ما سمعتي أغنية الخريف بصوت راشد؟
1: الله! تتوقع بتكون له حفلة هذه السنة هناك؟
3: حلت وأنوري شرفتونا في صلالة يا حي يا حي بكون
4: حي بشينو بالخرف أم اللي شقوي مطر يا حي بهم في ظفار ويا هلا بالخريف
1: يا حي من جظفار جمال يرد الروح وضباب يحكي حكاية المكان
5: هاي يسال اكتب ذا هاي بوك كلا هاي زرتون طفو انكاتون برهان كلت برهان بوك يا هاي يسال
6: يا حي من جظفار عالي خريف الفارش هيتاني
1: وهنا كل يوم موعدكم مع هلا بالخريف نعيش تفاصيل الموسم لأن فعلا شي تاني
6: خريف الفار شي تاني
7: هلا بالخريف طيلة موسم

0: برعاية البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، نجوم من الكويت بيزورونا وبيداووا الصيف وحرة. بالمختصر
2: ودوني بحر.
1: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان، جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج. منتزه الخيران.
3: أهلنا وأحبابنا في عمان،
4: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيرة
5: بمسرح العرفان.
3: قولوا على الموعد،
5: سامس ونفحت وبنروح البحر مع بعض.
4: قالوا حجزوا مشتاقين لكم وايد، ناطرينكم مسرحية منتزه الخيرة.
6: حياكم الله.
7: أنا ياياتكم وهتروحوا بليه بس عن أنا يايا.
1: بأجواء كلها حماس مع نجومكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط، يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. احجزوا عن طريق موقع وابليكيشن إيفنتات.
4: موقع وابليكيشن إيفنتات.
0: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج الفني.

اتخاذ القرار، خاصة عند نقص الترطيب. ولهذا ينصح الخبراء بالحفاظ على شرب الماء وتوفير بيئة مناسبة للعمل أو الدراسة خلال الأيام الحارة.

0: على اف ام تسمع فيها كل المقابلات اليومية.
1: At Hala FM Radio.
0: تابعونا واسمعونا على هلا اف ام راديو على الساوند كلاود.
2: هلا اف ام
1: مزاجك بالعربي بالعربي.
2: ساوند كلاود.

0: وأنا أراجع الحين كذا في ذهني ذكرت في معنى طبق عماني تقليدي شعبي، يعني جلسة أقول سبحان الله، يعني هذا الطبق بالفعل يلبي احتياجات جسم الإنسان في فترة الصيف اللي هو الخنباشة أو البشباشة أو المعصورة على حسب المالح. أو المالح أيوة، في بعضهم بيستخدموا سمك المالح وفي بعضهم يستخدموا اللي هو السمك العادي، يعني هذه وجبة الصيف. أنا بس بفسرش إياها علميا الحين ليش هي تعتبر وجبة الصيف. هي بالفعل سبحان الله كيف أن الإنسان أحيانا فطرته يلجأ الوجبات، يعني هو ما عارف مثلا أبائنا ما عارفين ده هذه الوجبة بالفعل تلبي احتياجهم بغض النظر عن أن هي تكفي شهيتهم، لأن جسم الإنسان لما يعرق في فترة الصيف أصلا هو ما يفقد ماء فقط، هو يفقد إلكترولايت. إلكترولايت اللي هي عبارة عن معادن الذوب في الماء، أهمها الصوديوم والبوتاسيوم. فلما نجي نحلل نحن وجبة الخنباشة أو البشباشة أو المعصورة، هي عبارة عن سمك، مصدر سمك وغالبا يكون مالح، يعني نسبة الصوديوم فيه عالية. بعض العوائل أو في بعض الأماكن أيضا يقدموا هذه الوجبة مع مصدر عالي بالبوتاسيوم، نفس التمر يأكلوها مع التمر أو الرطب أو السح أو الموز. أنا شفت بعض العوائل يأكلوها حتى مع الموز، الموز اللي هو الناضج. فهو كأنه يعني لبى احتياج جسمه كرغبة إنه هو حس ببرودة شوية، برد على جسمه، وفي نفس الوقت لبى احتياجه من الإلكترولايت اللي هو فقدها في التعرق، لأنه مثل ما ذكرنا التمر أو الرطب أو الموز غني بالبوتاسيوم، وفي المقابل المالح سمك المالح أو أصلاً المعصورة أصلاً يضاف لها كمية غير قليلة من الملح، فهو أصلاً جالس يلبى احتياجه من الصوديوم. راح تعطش أيوة بالفعل، وفي المقابل تعطش وبتخليه يشرب أصلاً سوائل ويعوض ماء. لكن عاد يعتمد على رغبة الطفل، إذا الطفل كان متقبل إنها طبعاً تعتبر خيار ممتاز. أيوة.
1: شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني، تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.

ولأن الإقامة تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.

غنى كان هو صوت الأرض وصداها، ولما لحن كان هو مقام الجمال والحنين، وهو اللي علقنا بفنه لما غنى الصعب بكل

على البعد. إن الله مع الصابرين. بكرة يمر الجفا بالدمعة النابتة عشان خشم الغلا. عديتها مرتين لكني آسف كثير. الثالثة ثابتة.

نسرد حكايات المكان منذ قديم الزمان، من 10 يوليو إلى 10 سبتمبر خريف ظفار 2026. يمنحكم الفرصة لاكتشاف الموروث العماني في فعاليات عودة الماضي، والاستمتاع بالحرف التقليدية والفنون الشعبية والأسواق التراثية. وتستمر أجواء الخريف مع مهرجان ظفار الدولي للنحت ومهرجان ظفار الدولي للمسرح، إلى جانب العديد من العروض الثقافية والفنية طوال موسم خريف ظفار 2000.

0: علشان تكون صديق لهلا اف ام اشترك معنا في خدمة الواتساب، ارسل كلمة هلا على الرقم 79011027، ارسل هلا 79011027 واحنا بنرسل لك كل الاخبار والتصريحات والمقابلات.
1: هلا اف ام،
2: مزاجك بالعربي.

0: يعني ما ألوم العامل كثر ما ألوم صاحب البيت، لأنه من بيسكن في البيت؟ يوم أجي أسأل صاحب البيت أقول له سيلك هذا الليتات وهي النقطة مالهن؟ قال لي ما أعرف. يقول تعال صلح لي هذا الليتات. والله بغيت أعرف هذا الليتات، أنا قبل أن أشتغل فيهن باغي أعرف النقطة مالهن. قال لي ما أعرف. لدرجة هو أقول له كيف تتشغل هنا أساسا؟ قال لي بس كذا أسويهن، يعني فيهن أربع ليتات يشغلهن كلهم بأربعة. الليت الخاص بذاك المكان كان عند الباب الصغير، في ليتين كذا خربانات باغي الناس صلحها. قلت له أي واحد؟ سيب بند. لدرجة حتى أنا أقول له سير بند واحد واحد أنا أفحص. قلت له بالله عليك ما عارف هذا الليت من أي نقطة يشتغل. فكثير من الأخطاء اللي تصير حقيقة أنا ما ألوم العامل كثر ما ألوم صاحب البيت، لأنه صاحب البيت أصبح ملزم إنه يعرف هذا الأمور البسيطة، يعني يعرف بعض التفاصيل، ما يحسسوا إنه أنا تراني ما فاهم، لأنه هذيل الناس استغلوا الشخص اللي ما فاهم.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني.

لما غنى كان هو صوت الأرض وصداها، ولما لحن كان هو مقام الجمال والحنين، وهو اللي علقنا بفنه لما غنى الصعب بكل

0: ساوند كلاود.
1: هلا اف ام.
0: هلا اف ام. التطبيق الأول للمقاطع الصوتية الساوند كلاود، وصفحة هلا اف ام تسمع فيها كل المقابلات اليومية.
1: هلا اف ام راديو.
0: تابعونا واسمعونا على هلا اف ام راديو على الساوند كلاود.
2: هلا اف ام.
1: مزاجك
2: بالعربي.
1: بالعربي.
2: هلا اف ام. ساوند كلاود.

0: الفيديو اللي منزلت لنا أختي بصلالة، شكل هذه الغنية بتكون ترند الخريف هذه السنة.
1: ليش؟ أنت ما سمعتي أغنية الخريف بصوت راشد؟
0: الله، تتوقع بتكون له حفلة هذه السنة هناك؟
2: حلت وانوري شرفتونا في صلالة، يا حي يا حي بكون
3: حي بشينو بالخرف، أم اللي شقوي مطر، يا حي بهم في ظفار، ويا هلا بالخريف.
4: يا حي من جظفار، جمال يرد الروح وضباب يحكي حكاية المكان.
5: هاي يسال اكتب ذا هاي بوك كلها حيزة.

0: موعدكم مع هلا بالخريف، نعيش تفاصيل الموسم لأن فعلا شيء ثاني.
1: خريف بالطار شيء ثاني.
2: هلا بالخريف طيلة.

هلا اف ام، مزاجك بالعربي. لما غنى كان هو صوت الارض وصداها، ولما لحن كان هو مقام الجمال والحنين، وهو اللي علقنا بفنه لما غنى الصعب بكل

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم.

طلاليات على هلافم طلاليات.

0: لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767 9634-4767. تواصلوا معنا اليوم.

الفن خلد العمالقة، ساعة نستطرد فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، ناي الجرح والشوق الكبير. ساعة عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

اللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا لن يكون.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على هلا

في عوادي الأحد 12 المنتصف الليل على هلا أف أم.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا اف

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.